0: كذلك في جنوب لبنان في ضوء الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات بشأن كل ذلك، حلت لجنة الطوارئ ومتابعة العمل الحكومي في غزة نفسها، وقدم رئيسها محمد الفرة استقالته. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الإجراء يأتي في إطار نقل صلاحيات اللجنة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مطالبا بتسريع إدخال أعضائها إلى القطاع. من ناحيتها، أكدت حركة حماس التزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة العمل لانتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية، مشددا على أن خطوتها تأتي تطبيقا لالتزامها بأن لا تكون ضمن ترتيبات اليوم التالي لإدارة قطاع غزة. وطالبت الحركة الوسطاء والدول الضامنة بالتحرك العاجل لتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من دخول القطاع وبدء مهامها فورا لتفويت الفرصة على الاحتلال، مع الضغط على إسرائيل لعدم عرقلة تنفيذ الاتفاق. في إسرائيل، قال وزير الخارجية غدون سار إن حماس تقوم بمناورة عبر إفساح المجال لحكومة تكنوقراط بهدف منع تجريدها من السلاح. في الشأن الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستنتصر في إيران بطريقة لطيفة أو بعكس ذلك، مؤكدا أن واشنطن تحقق تقدما جيدا وأن طهران وافقت على أشياء قال كثيرون إنها لن توافق عليها. أما في طهران، وبينما يتواصل التشييع الشعبي للمرشد، طالب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحدث إلى الشعب الإيراني باحترام، ملوحا باستخدام ما وصفها بلغة أخرى. في لبنان، قالت رئاسة الحكومة أن رئيس الوزراء نواف سلام وقائد الجيش رودولف هيكل بحثا تحضيرات تنفيذ اتفاق الإطار والانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية. من جهته، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش وأن ذلك لا يصب في مصلحة تحقيق أهداف الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادتها. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم إذن حل لجنة الطوارئ الحكومية واستقالة رئيسها بالإنابة محمد الفرة. تأتي هذه الخطوة التي أعلنها في مؤتمر صحفي بمدينة غزة تمهيدا لتسليم المهام ونقل إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
1: حل لجنة الطوارئ الحكومية تأكيدا على جدية الإجراءات.
2: حل لجنة الطوارئ واستقالة رئيسها محمد الفرة وتسليم جميع الملفات بما فيها الملف الأمني خطوات لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني. المكتب الإعلامي الحكومي لا يكتفي بالإعلان، بل يفسر هذه الإجراءات بأنها تسد الذرائع أمام الاحتلال وتفتح الطريق لنقل صلاحيات إدارة قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية برئاسة علي شعث.
3: جميع الوزارات تنتظر اللجنة الوطنية إدارة غزة، جميع الموظفين الحكوميين جاهزون تماما للانخراط والعمل تحت توجيهات وقرارات اللجنة الوطنية لإدارة غزة. نحن نتوقع خلال الساعات القادمة أن يكون هناك موقفا إيجابيا من اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالإعلان عن القدوم إلى القطاع وإلى مباشرة أعمالها.
2: حركة حماس رحبت بالخطوة وأكدت على الجدية في تسليم كل ملفات الحكم بكامل الصلاحيات إلى اللجنة الوطنية.
4: كان هناك اجتماع مع الفصائل الفلسطينية، رحبت جميعها بهذا القرار، وأيضا كان هناك لقاء مع قوى مجتمع مدني ومع جهات دولية، وكلها رحبت بهذا القرار واعتبرته خطوة بالاتجاه الصحيح. الآن الكرة في ملعب الوسطاء والدول الضامنة للضغط على الاحتلال لإدخال اللجنة الوطنية إلى داخل قطاع غزة.
2: ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوة سيظل مرتبطا بمدى القدرة على تجاوز العراقيل التي يفرضها الاحتلال، بدءا بممارسة الوسطاء الضغط للسماح بدخول اللجنة الوطنية إلى القطاع.
5: أعتقد أن المسؤولية الأولى هي على مجلس السلام وعلى الوسطاء في الضغط على الاحتلال من أجل الالتزام بإدخال اللجنة الوطنية إلى القطاع واستلامها لمهامها بشكل جدي وإزالة كل العقبات الأمنية أمام هذه المرحلة الانتقالية المهمة من عمر قطاع غزة.
2: وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها إنهاء كيان حكومي تديره حركة حماس بصورة فعلية في خطوة تمهد لانتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية.
6: ويبقى الرهان على ترجمة هذه الخطوة إلى واقع عملي يمهد لعمل اللجنة الوطنية للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في القطاع في المقام الأول، ورأب الصدع السياسي ثانيا. غزة العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
0: الآن لمناقشة آخر التطورات معنا من القاهرة الكاتب المحلل السياسي حسام الدجني، معنا من نابلس سليمان بشارات الخبير بشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم سيد بشارات، سأبدأ معك. الحقيقة كنا ناقشنا في الساعة الفائتة ربما الاستراتيجية التي يتبعها بنيامين نتنياهو اتبعها طوال فترة الحرب، وربما نتوقع أن يكون هنالك ملامح متشابهة إلى حد ما فيما يتعلق بهذه الاستراتيجية على مدى المرحلة المقبلة. هل تعتقد بأن بنيامين نتنياهو اليوم وبناء على هذه العلاقة ما بين مصلحته الانتخابية والوضع في قطاع غزة يمكن أن يستمر باتباع نفس الأساليب؟
7: تحت سد أشوار ولضيفك والمشاهدين. فعليا هو بنيامين نتنياهو يسعى إلى اتباع استراتيجية الهروب من الاستحقاقات السياسية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وقطاع غزة بالتحديد، لأن بنيامين نتنياهو لا يريد أن يدفع ثمنا سياسيا مباشرا بالتحديد بهذا التوقيت، لأن هذا التوقيت حساس للحسابات الإسرائيلية، أكان ذلك لبنيامين نتنياهو شخصيا أو حتى الحسابات الإسرائيلية المرتبطة بباقي الملفات في المنطقة بشكل كامل. ولهذا السبب واضح جدا أن حل اللجنة الحكومية أو اللجنة الإدارية لقطاع غزة هو يمثل ربما واحدة من تضييق الخيارات أمام إسرائيل في هذه المرحلة، لأن إسرائيل هي تتعامل مع قطاع غزة ضمن منظورين اثنين: المنظور الأول وهو المنظور الأمني وليس المنظور السياسي، وإسرائيل لا تريد أن يكون هناك منظورا سياسيا لمستقبل قطاع غزة، ولهذا السبب هي من ذهبت إلى منع حتى هذه اللحظة من دخول لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة، وهي ما زالت تتهرب من تقديم الاستحقاقات لتنفيذ بنود خطة دونالد ترامب. والأمر الثاني والسياق الثاني وهو المهم أن ملف غزة في عقلية بنيامين نتنياهو وفي العقلية الأمنية والسياسية الإسرائيلية الداخلية أيضا هو يمثل الملف الذي يمكن استحضاره لتغطية حالة الفشل أو للتعويض على حالة الفشل فيما يتعلق بالملفات الإقليمية. لاحظ على مدار الأسبوعين الماضيين كان هناك عملية تضخيم من إعادة خطر مستقبل قطاع غزة وهذا الملف، وأن حماس لديها إعادة ترتيب لقدراتها العسكرية، وبالتالي وكأن بنيامين نتنياهو كان يلوح في لحظة معينة إلى الذهاب إلى تسخين الجبهة مع قطاع غزة كنوع من إقناع الشارع الإسرائيلي أنه ما زال قادرا على تحقيق الإنجازات في عدم قدرته على حسم باقي الملفات. ولهذا السبب أنا باعتقادي بنيامين نتنياهو الآن يفقد الكثير من المبررات والكثير من الأوراق التي يمكن أن يتلاعب بها في هذا الإطار. ولكن هل بنيامين نتنياهو سيستسلم عند هذه الدرجة؟ أنا باعتقادي السؤال هنا بنيامين نتنياهو سيحاول أن يقنع الشارع الإسرائيلي كما هو الإدارة الأمريكية أن حركة حماس هي تتلاعب وتقدم هذه الخطوات كنوع من المناورة وليس عبارة عن الجدية، وهذا هو ربما الرؤية أو هذا هو المنطلق الإسرائيلي أنها لا تسلم بأي خطوات يمكن أن تقدمها الفصائل الفلسطينية على أنها خطوات جادة، وإنما تريد دائما أن توجد المسوغات والمبررات للرد والموقف الإسرائيلي حتى لا يكون هناك ضغطا على الطرف في الإسرائيلي بالاستجابة للاستحقاقات الأساسية. الدور باعتقادي الآن يقع على عاتق الوسطاء ويقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية في إمكانية تفعيل الأدوات والمنهجية الحقيقية لإدارة اليوم التالي لقطاع غزة. ما لم يكن هناك تحركا بهذا الاتجاه إسرائيل وبنيامين نتنياهو سيبقى يحاول أن يخلق مساحة من التلاعب وإدارة هذا الملف بما يمكن أن يخدم منظوره السياسي.
8: سيدني لليوم الطقس رح يكون جيد، درجة الحرارة 17 على صعيد ميلبن 15 درجة، والطقس كمان رح يكون اليوم جيد بميلبن. Tonight I feel so weak.

0: شمس الغني نجوى كرم لغابت طويلا عن الساحة الفنية وعن السوشيال ميديا، ولكن رجعت خلال أسبوعين الماضيين اللي كانت بيانات من خلال مشاركتها لزفيف أحد من أبناء أخوتها. فكان في هونيك هيك موجة عبر السوشيال ميديا كانت عم تطلب وين نجوى كرم، فطلت بصحة جيدة، هذا أهم شيء، وكانت يعني أكيد اليوم ظاهر أنه عم تحضر لأعمال فنية جديدة بطريقة مختلفة عن ما كنتوا شفتوها بفترات سابقة. رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من الأخبار اليوم. بحب أرجع أذكر في ما بيتعلق بالنسبة لسكان منطقة بارونغورو بسيدني اللي ظاهر عندهم احتجاجات كتير كبيرة وعاملين مثل عريضة نتيجة الضجة، اللي ما بقى بيحسوا وبيشعروا بالسكينة في هذه المناطق، إن كانت بفترة الليل والحركة اللي خاصة بتكون نهاية الأسبوع. وهيدي مشكلة للحقيقة بتصير بكتير من الأماكن، أنه بس ينوضع مشاريع سياحية كبيرة بتلاقي الأضرار والمنافع. هلا أكيد ممكن يكون مردودة جيد للاقتصاد، ولكن مردودة سيء على سكينة الناس المحيطة بالمكان. فبالوقت يلي عم نشوف الاتهامات من قبل حزب والنيشن حكومة ألبانيزي بأنه حجتها عم تستقطب عديد من المهاجرين المهرة، هيدا أمر عاري عن الصحة. هيدا الاتهامات لبولين هانسن وأيضا حزب ون نيشن اللي بتعتبر أن حكومة حزب العمال اللي عم بتقوم بما وصفته بعملية خداع كبرى تهدف لتضليل الرأي العام بشأن الأرقام للهجرة، هجرة المهرة بولاية نيو ساوث ويلز. هيدي الاتهامات شكلت جدل حول السياسات السكنية، أزمة تكاليف المعيشة. بيشوف الحزب أنه الأرقام اللي عم تعلن عنها حكومة ألبانيزي ما بتعكس الواقع، هونيك في تدفق مستمر للمهاجرين بيوضع ضغوط إضافية على البنية التحتية والخدمات الأساسية بالولاية. وقت بتنفي فيه الحكومة هذه الادعاءات وبتأكد التزامها بسد فجوات العمل بشكل مدروس. فهذه طبعا اليوم الأرقام اللي عم بيقولوا عنها غير صحيحة، وفي عملية خداع لاستقطاب العمال من الخارج خاصة المهرة، لأن هذا الشيء عم بيشكل ضغط كتير كبير على كاهل المواطن اليوم من حيث البنية التحتية، من حيث المساكن. مشكلة السكن هي مشكلة كتير كبيرة وممكن تزيد مع تزايد العدد السكاني عنا خاصة على صعيد ولاية نيو ساوث ويلز. نرجع على قضية الطفل يلي مش مقبول ومش مسموح ببلد مثل أستراليا، فيها قوانين لحماية الطفل، لحتى بتمنع الأهل من التعنيف، من معاملتهم بشكل سيء، من إهمالهم. فاليوم الدولة يلي ممكن كمان مخصصة لجان وهيئات وجمعيات لسحب الطفل إذا كان ما عم بينمى ويكبر بالطريقة الصحيحة. فللأسف أنه نسمع هالطفل يقتل على طريقة أكلي لحوم البشر. ما فيك توصف المشهد قديش فظيع، قدي الإنسان ما بيقدر يتحمله. إذا بتفوتوا بتفاصيل هالقصة يعني ما بعرف شو بيحس الواحد، وما بدنا نقولها يعني كمان على الهوى لأنه مرعبة، لكن ما بتعرفوا أيمتى كمان التوقيت اللي تم قتل هالطفل. كمان لغاية هالوقت الشرطة عم تحقق بهيدا الموضوع. لكن المؤسف أنه يكون في هونيك لجان ويعني مؤسسات عاينت مكان الطفل وعرفت بحالة الطفل عدة مرات مش مرة واحدة، شايفوا وضعه ليه بينترك مع والدي تتعاطى المخدرات، فقدي للوعي يعني اللي كانت أدت بالنهاية إلى هذه النتيجة. فكمان السلطات اليوم عم تقوم، والشرطة اللي عم بتقوم بعملية تحقيق موسعة لمعرفة الحقيقة، شو المعطيات اللي كانت لدى هالمؤسسات اللي قامت وعاينت هالطفل، وهل فعلا كانت أخذت معلومات أنه ممكن يكون في تهديد لحياته. فأكيد هيدي القضية اللي استحوذت على الرأي العام لأنه شكلت صدمة للمجتمع الأسترالي، خاصة هون في سيدني، للجيران للمحيطين، يعني أمر ما بيستوعبوا العقل على هالجريمة البشعة اللي نتأمل أنه نوصل يعني كمان لمعلومات مهمة، خاصة من خلال الأم فقدي للوعي، الأم عندها حالة نفسية، المتعاطية للمخدرات، وأكيد رح يكون عندها محاكمة بشهر أيلول. ولكن المسؤولين عن حماية الأطفال اللي عاينوا الطفل وعاينوا البيت أنه ما أخذوا أي خطوة لحماية هالطفل اللي كانت ممكن تمنع وقوع مثل هيدي الجريمة. نرجع منتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية، نرجع كمان اليوم الخبر الأهم هو التوقيع الاتفاقية الأمنية اللي وقع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي مع فيجي، ورح يتوجه لجزيرة سولومون آيلاند لحتى كمان يوقع اتفاقية أمنية. هلأ البعض بيشوف أنه جيد، كتير منيح أنه نبني علاقات جيدة مع دول الجوار، مع هذه الجزر اللي كانت تربطها بأستراليا، كمان علاقة كتير جيدة، وأستراليا اللي حميت هذه الجزر بالحروب العالمية الأولى والثانية. ولكن اليوم نتيجة الابتعاد أو إهمال هذه الجزر خلت وسمحت للصين بفترة سابقة أن تحاول تستميل هذه الجزر لصالحها من خلال دعم مادي، من خلال قواعد عسكرية، من خلال عملية التنسيق بينهم وبين الشرطة، وإلى ما هنالك من الخدمات اللي قدمتها الصين. هون وعيت أستراليا على ما تقوم به الصين، فكرمل هيك ارتأت أنه لا يعني قرب الخطر على حدودنا، أنه الصين أنه إذا استميلت هذه الجزر يعني مسألة كتير خطيرة بتشكل على أستراليا. فكرمل هيك بلشت أستراليا من وقتها تتحرك، وزيارات لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي رايح جاي على هذه الجزر، لو وصلنا لهالاتفاقية الأمنية اللي وقعها واللي راح تكون تقريبا بمليار دولار، ودفاعا عن أي بلد بيتعرض لهجوم. فهون البعض مؤمن أنه ضروري عقد اتفاقيات أمنية وتنسيق أمني، والبعض بيشوف أنه أنت عم تستفز العملاق الصيني لأنه ما مرق على هالاتفاقية ساعات قليلة، دقائق قليلة، ما بعرف ساعات دقائق اللي هو لحتى أطلقت صاروخ باليستي عابر للقارات، مثل كأنه عم تستعرض قوتها، أنا هنا، انتبهوا أنا هنا. فهذا الشيء اللي استفز بيني وونغ وزيرة الخارجية اليابان، أستراليا، نيوزيلاند، اللي أكيد ردوا على التحرك الصيني وكانوا أعربوا عن استيائهم. لكن الصين قالت أنه لا، هيدي تجارب روتينية. لا بتصير تجارب روتينية، بس ما بتصير أنه بنفس التوقيت اللي تم فيه هذه الاتفاقية والتوقيع على هذه الاتفاقية الأمنية اللي بعتت لهم صاروخ عابر للقارات لتقول لهم أنا هنا. هلا الصين دايما لا مش أنا، فدايما بتطلع براءة بكل الاتهامات، بكل التصرفات اللي عم بتقوم فيها، إن كان مع إيران، إن كان مع مع تايوان أو بأي مكان، بتطلع هيك مثل البراءة. الصين دائما هيك بتطلع بمظهر البراءة، لأنه لا بدها السلام. فكمان هلأ هي ممكن، ولكن كمان بنفس الوقت بخطوة واحدة دائما بتذكر العالم أنه أنا موجودة. كلنا بنتذكر أنه هذا الاستعراض العسكري اللي كان مع بداية السنة تقريبا من كم شهر لورا، هذه القوة العسكرية العملاقة يلي أظهرتها الصين. رح نتابع نحن وياكم إذن مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي مع تعليقاتكم على الهواء لهذه الاتفاقيات الأمنية. هل بتشوفوها لصالح أستراليا أم هيدا قد يؤدي إلى استفزاز الصين لحتى اليوم يكون في تأدي بالنهاية إلى عداء مع أستراليا؟ رح نروح لبريك ومن بعدها منتابع سوا مع راديو تؤمي مع البريكفاست شو.
1: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: This is ساعة Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint of the Hour قديس بنديكت يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهر وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين، البجرز المتسولين، بيلجرمز اند واندررز الحجاج والمتسكعين، وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض، those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا، وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاثة أشهر، وتم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا برنامج Saint of the Hour، أو سانت بنديكت جوزيف لابر، humble pilgrim of God who found joy in poverty and peace amid hardship. You who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost or depressed. Help us trust in God's love even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy. Amen. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: شامي ودين الحايك بهالديو اللي بتمنى تكونوا استمتعتوا فيها بالراديو توأمية أستراليا على 1638 AM. بعد عثور السلطات الأسترالية على أجسام غامضة اليوم يشتبه أن حطام فضائي حسب المعلومات بتعرف باسم كرات الفضاء طبيعه الفضاء. وهون اغلقت السلطات شاطئ فورست بكوينزلاند شمال بريسبان. وحسب المعلومات اللي عم بطالب اكيد فرض منطقه امان وعم بطالب السلطات عدم لمسها, وحذرت اداره الاطفال من يعني طوارئ من لمس هذه يعني أكيد الكائنات. وبحسب وكالة الفضاء الأسترالية قد تكون أوعية ضغط تابعة لمركبة إطلاق فضائي يرجح أنه دخلت الغلاف الجوي, فاليوم عم بيحذروا من لمسة أو الاقتراب منها. فأكيد مع هالأخبار هيدي اللي عم نتابعها مع جهاد ولي, اليوم عم بيتابعوا مع جهاد ولي لتحديد مصدر هالحطام بدقة. الولايات المتحدة اللي أعربت عن خوفها البالغ بعد إجراء الصين تجربة لإطلاق صاروخ استراتيجي بيحمل رأس حربي وهمي من غواصة بالمحيط الهادئ. مع زميلة نشأت من تابعة, يعطيك ألف عافية نشأت, صباح الخير.
1: يسعدني صباحك كلود, ويسعدني صباح كل مستمعينك في كل مكان. شفنا إحنا ترامب اتدخل في الرياضة, دخل في كل حاجة الراجل حقيقة يعني
0: ما أصدر
1: حتى في الطبيخ كمان يمكن ندخله قريب. فدخل في الرياضة وألغى الكارت الأحمر اللي تعطى للاعب الأمريكي. تخيلي يعني تخيلي لما في مؤسسات لما يحصل تندمج في تدخل في مؤسسات تانية بتخرب الاثنين بيتخربوا. يعني دلوقتي في عدم مصداقية في الفيفا في كل مكان, يعني يحس دلوقتي ان في بلطجة في رشاوي في يعني الفيفا ما هياش نزيهة ابدا. فدائما السلطات لما تتدخل مع بعضيها ساعات بتعمل كوارث. مثلا لما الدين يتدخل في السياسة او الدين يتدخل في الرياضة او القضاء يتدخل في السياسة او السياسة تتدخل في القضاء او الاعلام او ففي سلطات ممنوعة لازم تكون مستقلة تماما. يعني عارفة حضرتك ازاي, ولكن اللي بيحصل ده ما عرفش نوع من انواع البلطجة. يعني فتخيلي يتصل بالرئيس الفيفا يقول له الغي الكارت الاحمر,
0: فيها استحاله استقوى انه انا زعيم انا رئيس اعظم دولي بالعالم. هيدي النرجسيه لانه يعني اليوم كمان حسب بلجيكا اللي صار في يعني كمان قدمي طعن ولكن رفض هذا الطعن.
1: صحيح يعني حاجة يعني بيعمل حاجات غريبة عجيبة. أنا دائما أقول يا رب تخلص المدة بتاعته بسلام وما يحصلش حاجة كبيرة, لأن زي ما حضرتك دلوقتي تفضلتي أن الصين بتبعت تأشيرات دلوقتي كمان في تخوف كبير من أمريكا, وهي تصنيع الصواريخ اللي هي تعتبر نووية ولكن دي مجرد تجارب. ففي خوف يعني الدنيا في قلق, يعني مخلي الناس ماشية على أعصابها, يعني كل واحد متخوف من إيه اللي بيحصل. فربنا يستر. فتخيلي يتدخل في ما حصلتش في تاريخ الكرة نهائيا. فشفت دائما السلطات لما تتدخل, يعني عندنا احنا في مصر الدين بيتدخل في الرياضة, متدخل عيني عينك وما حدش يقدر يفتح بقى. بلطجة في بلطجة, تدخل السياسة زي ترامب في الرياضة بلطجة. فدي أشياء يعني محزنة. المشكلة الكبيرة إن الناس سكتة, إن الناس خايفة مرعوبة. يعني في دول خايفة يعني بيهدوا الشعوب إن هي ما تتدخلش, لكن الشعوب لازم تتدخل في حاجات زي كده, لازم تكون في مظاهرات في كل مكان.
0: دخلت بلجيكا وشفنا ردة الفعل.
1: لا بس تدخل دولة، احنا بنتكلم على الشعوب نفسها، الشعوب هي اللي ترفض، يعني يكون في رفض شعبي، ولكن حتى الشعوب خايفة من ترامب، حتى الناس خايفين منه، يعني كل الناس بتتجنب هذا الرجل.
0: مش فاضيين للرياضة بقدر ما اليوم مشغولين بالأخبار السياسية، بالوضع المعيشي، بالاقتصاد، يعني كل واحد مثل ما بيقولوا همه على قده يعني. فهذه الرياضة أكيد مسألة كتير مهمة وضرورية وهيك شغل العالم بأجواء حلوة، ولكن مثل ما قلت يمكن الوضع الاقتصادي اللي هو يمكن عم بيأثر على أي تحرك يعني ومطالبة بالحقوق. كل الأحوال أكيد كانت اليوم الصحافي بالرياضة بالسياسة اللي انتقدوا خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني تعتبر هذه فيها خطوة استعلاء. رح نروح لدمشق، واليوم عم تستقبل دمشق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كيف شفت هذه الزيارة؟
1: هو أولا حلو، يعني هما الاثنين محتاجين بعض، فرنسا محتاجة لسوريا، والزيارات الرئيسية ده هي اعتراف بالسيد أبو محمد الشرع، أبو محمد السيد أحمد الشرع، فدي كمان يعني اعتراف به، رغم أنه هو محمد هو صاحب الشرع؟ السلطات
0: يا محمد الجولاني يا شرع واحد منه
1: هم زي يعني هو نفس الرجل. المهم
0: تصرفاته نفس الرجل،
1: هو نفس الرجل، هو ما فيش، هو دلوقتي بيمتلك السلطات في كل حاجة، يعني هو اللي بيعين النواب، تخيلي هو أخذ دور الشعب، يعني دور الشعب هو اللي بيعمل بيحط النواب، والنواب اللي يعجبوه هو واللي على ذوقه واللي هم يكونوا تحت أمرته. طيب ما هو ده كل ده، والغرب راضي. الغريبة إن الغرب راضي، وبالعكس ده بيشجع، يعني الأصول يكون في انتخابات، الأصول يكون فيها يعني السلطات تكون يعني موزعة على الناس، مش لجماعة معينة، وفي ناس معينين وفي ناس خارج، يعني الأول كان الظالم بقى هو دلوقتي مظلوم، يا حرام. فالدنيا اتقلبت تماما.
0: طب إيديه لغاية هذه اللحظات، يعني كيف بتشوفها علاقته مع هذه الدول؟ رجع بشكل أو بآخر يعني
1: رائع.
0: عمل لا فينا نقول أنه هون رجع ثبت سوريا على الخارطة العربية والدولية، العلاقات اليوم والدعم العربي والدعم الغربي لسوريا، هيدا مثل كأنك عم تنقلها من مرحلة لمرحلة. هلا أكيد في بعض الشوائب مثل ما قلت، يعني مفروض يكون في هونيك يمكن انتخابات وديمقراطية ونظام ديمقراطي، ولكن ما عم تنقل سوريا من مكان، من ضفة لضفة. أنت يعني النظام اللي كان من 40 سنة حاكم مستبد بد بكل الأمور في سوريا، بدك إياه يتغير هيك بلمحة؟
1: لا، ما هو مش هيتغير بلمحة، ولكن بتبقى في مبادرة إن الأمور هتمشي صح. لكن اللي بيحصل دلوقتي الأمور ماشية غلط. هو دلوقتي بيعملوا حاجة إنها إدارة الأزمة. إدارة الأزمة مش معناها نهاية الأزمة، اللي إحنا بنشوفه هدي إدارة للأزمة بسوريا. إحنا يعني لأن سوريا دولة مهمة جدا في المنطقة، سوريا دولة يعني تعتبر من الدول المحورية في كل الشرق الأوسط، يعني لازم نكون منطقيين. ولكن هما الغرب دائما بيحب الحكم يكون مستتب، يعني الحكم يكون مستتب وخلاص، الشعب يكون ساكت، واحنا عندنا شعوب بيسكتوا، يعني حرام ما حدش بيفتح بقه. فطالما الشعوب ساكته فيعمل اللي هو عايزه. هو السيد الشرع راجل في منتهى الذكاء، جدا ذكي، جدا في منتهى الذكاء، هو بيهمه المنصب، بيهمه المكانة، فدي المكانة دي بيعمل عمل عشانها كتير، يعني او ماي جاد لو تعرفي عمل ايه. فدي شيء، ده ذكاء، انا بعتبره حنكة سياسية. فهو ان هو يبقى في هالكرسي وبهذه التصرفات اللي بتصير ده طبعا اكيد يكون
0: نرجع لأستراليا. نشأت، هل انت مع هذه الاتفاقيات الامنيه اللي عم بيوقعها رئيس الوزراء انتوني البانيزي، هل هي لصالح استراليا ام هو تحدي واستفزاز للصين العملاق الصيني؟
1: لا، هو التحالفات ده هي مع الدول المجاورة دي ضرورية، يعني دي تحسب للسيد البانيزي حقيقة. فالتحالفات بين الدول المجاورة زي مثلا سوريا، لبنان، الأردن، مصر، طبعا لازم يكون استراليا والدول اللي حواليها، كل الدول لازم تكون في اتفاقيات أمنية ومخابراتية واقتصادية وكل شيء لازم تكون، يعني مش تخوف من الصين، ولكن دي أشياء لازم تصير. يعني إذا ما فيش دول الجوار في بينها وبين بعدها اتفاقات ومعاهدات، يبقى في إذا أنت شايفة أوروبا في الاتحاد الأوروبي، في الأطلسي، في كذا حاجة، فالاتحاد والاتفاقيات الدولية بين أستراليا والدول المجاورة ده شيء ضروري جدا حقيقة.
0: نعم، يعطيك ألف عافية نشأت، شكرا لك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 AM مع فاصل، ونتابع مشوارنا مع البريكفاست شو. Get the news
2: first from 2ME. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: من أجل عالم ليس هكذا، اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE. It's
4: your TME. شبكة الإذاعات UME على التردد 1638 AM.

دبرو ما بعيبه له. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو؟

0: طب عيبه له.
1: نرجع لكم مستمعينا دايما عبر راديو توأمية على 1638 AM مع مزيد من الأخبار الصباحية. حماس يلي تغادر السلطة بالقطاع وعقدة السلاح تهدد المرحلة المقبلة. شرع زيارة ماكرون تطور مهم بالعلاقات السورية الفرنسية. الكنيست يمرر مشروع إنشاء لجنة تحقيق بهجوم 7 أكتوبر. إذن الكنيست يمرر مشروع إنشاء لجنة تحقيق في هجوم 7 أكتوبر. في عناوين اليوم: اكتشاف جديد على المريخ يعزز فرضية وجود حياة قديمة. اندلاع حريق في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف قبيلة عمان. بالوغان أساسيا أمام بلجيكا بعد تدخل ترامب وتعليق عقوبته. فهون أكيد كتير من الانتقادات اللي توجهت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جراء يعني من جراء القرار اللي اتخذه اليوم بإلغاء البطاقة الحمراء ومنتخب الولايات المتحدة المنتخب الأمريكي اللي رح يخوض مباراته أمام بلجيكا اللي قدمت شكوى ولكن هيدا الطعن اللي رفض. إذن رح يبدأ فولاراين مع منتخب الولايات المتحدة أمام بلجيكا بمباراة الدور 8 النهائي لكأس العالم لكرة القدم بعد ما علق الاتحاد الدولي للعبة الفيفا عقوبة إيقافه لمباراة واحدة وقت تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية. إذن في كمان تحذير لنتنياهو يلي يدعو ترامب لعدم بيع أسلحة متقدمة لتركيا. فإذن كمان اليوم الانتربول يلي يدخل على خط استرداد أموال العراق المهربة. شو اللي عم بيصير اليوم؟ حسب المدير العام لدائرة الاسترداد بهيئة النزاهة ونائب رئيس مجلس إداري صندوق استرداد أموال العراق عباس متعب، اللي قال لوكالة الأنباء العراقية أنه أبرز التحديات اللي عم بتواجه العراق باسترداد الأموال المهربة من الخارج هي باختلاف القوانين بين الدول، بالإضافة للقيود اللي بتفرضها بعض التشريعات على تسليم المطلوبين أو كشف السرية المصرفية. وضح متعب أنه بعض الدول ما بتسمح قوانينها بتسليم أشخاص بتنطبق عليهم مواصفات قانونية، كما بترفض الكشف عن الحسابات المصرفية اللي أودعت فيها الأموال المسروقة من العراق، كما أنه بعض الدول تنظر إلى الأموال المهربة بوصفة جزء من اقتصادها الوطني وخاصة لما تكون المبالغ كبيرة. هيدا صاير فيه مثل ما صار بحالتنا، تتذكروا تهريب الأموال وقت الأزمة وكان في هونيك مطالبات باسترداده وعملوا لنا قصة كتير كبيرة لغاية هالوقت، خلص انطوى الملف ونسيوه حطوه بالأدراج. هيدا بالإضافة كمان لأموال المودعين، كمان ملف انطوى ونحط بالأدراج. فكانوا كتير عولوا على أنه مع العهد الجديد عهد رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام أنه يتغير المشهد. هلأ في بعض الملفات يلي كانت جيدة وعملوا شيء مختلف، ولكن في كتير من الملفات يلي بعدنا محلنا ما في أي معالجة. لا رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع غنية لأدهم مروان عايش فيي، ومن بعدها رح نتقل

0: نرجع لمتابعة لقائنا مع بريك من بعد مباشرة جولة أخبار الساعة 11، وبتابع المشوار مع زميلي ماريا منصور من استوديو تؤمي ومايسات من بيروت. فكونوا معنا دايما على السمع للتغطية الإخبارية، إن كان على المستوى الأخبار الأسترالية لنشوف زيارة رئيس الوزراء إلى جزر سولومون، ومن بعد الزيارة اللي كانت لفيجي وتوقيع الاتفاقية الأمنية. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. بعد لحظات من الوقت مننتقل لنكون مع جولة أخبار 11 وبتابعوا مع زميلي ماريا منصور. شكرا للمتابعة وتضلوا بألف خير.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتة. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
5: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطير؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يانيك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: الثلاثة مستمعينا، 7 من شهر جولاي، اليوم السابع من هالشهر، يعني فينا نقول أول جمعة تقريبا مرقت، وبعد في وقت قدامنا لنعمل كل شيء عبينا نعمله، كل شيء حابين تحققوه. دايما في وقت، ودايما تذكروا It's never too late. رح نشوف سوا ونرجع نذكر حالة الطقس لليوم. بسدني ممطر بالإجمال، درجة الحرارة 17 و11 درجة على صعيد ملبورن، طقس بارد بملبورن. عنا ببيروت صيفي وحار، توصل درجات الحرارة لـ 29. منكمل معكم ومناخد أول استراحة من مشوارنا ومنرجع. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. منيح، زمطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير. هلا غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير الا عند الصفدي.
1: عندكم مشاكل قانونيه ومش عم تقدروا حلوة؟ اتصلوا فيي هلا واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامي.

0: منكمل معكم بأجواءنا الحلوة وبمشوار اليوم الثلاثة سبعة من شهر جولاي. بننتقل للخبر عن فقرة وقلعت فقرة بكفر دبيان عم تستعد لاستقبال أمسيتين كتير حلوين فنيتين ميزين خلال شهر أوغست بمشاركة الفنانة عبير نعمة والنجم نصيف زيتون. أكيد ضمن أجواء صيفية بلبنان بتجمع الموسيقى والرومانسية. ب 11 آب بتلتقي عبير نعمة جمهورها بحفل بتقدم فيه مجموعة من أجمل أغانيها، وب 12 آب بيحيي نصيف زيتون أمسية حماسية مليانة بأبرز أعماله اللي حققت نجاحات كبيرة. عم نشوف اليوم فقرة صارت محطة أساسية بالحفلات الصيفية بلبنان، والجمهور هالصيفية على موعد مع ليلتين من أجمل سهرات الموسم. ومثل ما عم بيقولوا أكيد من المتوقع أنه هول الحفلين بالذات يشهدوا حضور كتير كبير، خاصة مع الشعبية الواسعة يعني اللي بيتمتع فيها كل فنان فيهن عبير نعمة ونصيف زيتون. منكمل نحن وياكم مشوارنا وأجمل الأغاني والأخبار المنوعة يلي رح نحكي فيها، خليكن معنا للآخر.
1: اتفقت أستراليا وفيجي على تحالف عسكري جديد ينص على أن يدافع البلدان عن بعضهما البعض في حال تعرض أي منهما لهجوم مسلح. وقد يوقع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس وزراء فيجي على اتفاقيتين جديدتين. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو برتويمي أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الكي إف سي.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا

0: إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: بأخبارنا الفنية مكملين معكم مستمعينا، ومننتقل لخبر بخص مروان خوري. عم يستعد والمنطقة الشرقية كلها عم تستعد لاستقبال أمسية فنية مميزة بعنوان ليلة حب. أكيد بده يكون في رومانسية بالموضوع. بتجمع الفنان مروان خوري والفنانة عبير نعمة، حيكون نهار 18 تموز بمحافظة الخبر بأجواء رومانسية وموسيقية راقية. لما بيجتمع مروان خوري وعبير نعمة على مسرح واحد، فأكيد الجمهور بيكون على موعد مع ليلى. أول شيء منقول إنها مليانة بكل الأحاسيس، ولأنه كل واحد فيهم عنده أسلوبه الخاص وصوته اللي بيلمس الناس. يعني عبير نعمة صوت الملائكة الرائع، ومروان خوري ملك الأحساس. خلال الحفل رح يقدم الثنائي مجموعة من أجمل أغانيهم بأمسية بتوعد الجمهور بليلة حتكون استثنائية، تمتزج فيها الموسيقى بالكلمة والإحساس. إن شاء الله تكون ليلة حب عقد اسمها، وتكون من أجمل السهرات الفنية لهيدا الصيف. أكيد مثل ما عم نشوف في كتير سهرات فنية، إن كان هون بلبنان ولا بالعالم العربي ولا حتى برا بالدول الأوروبية وغيرها، قدي في نشاط فني. وشوي شوي بعد هالفترة الطويلة للحرب بنشوف كيف عم بيرجعوا الفنانين، عم بيرجعوا النجوم لمسارهم الفني. بنكمل نحن وياكم بمشوارنا، وبعد الاستراحة رح نكون برفقة جو أشقر وغنيته عيبولو.
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
2: من أجل عالم ليس هكذا
3: با با با.
2: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
4: أكشن.
2: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
5: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: अब आए बोलो.
1: Let's do it.

0: للموسيقى بننتقل هلأ للأخبار. خليكن معنا لنتابع كل التطورات والأحداث لتاريخ اليوم 7 جولاي، وبعدها بنرجع منكمل مشوارنا.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم الآن وكتابة الوصية. 9790-7000 شير بارتنرز، ثقة كفاءة ومستقية بالعمل.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
8: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9791387، وما تغير إلا عند
9: الصفد. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
10: Turn up your radio. Music. 2ME Music.
11: It's here.
10: If it's a hit,
11: hey.
10: It's here.
11: It's here.
10: The number one music channel. 2ME.
11: Best.
10: 2ME. We just play hits.
11: Hits. Hits. Hits.
12: 24/7, on the hour, every hour.
13: First.
12: 2ME Australia News.
14: ABC News.
15: Ted O'Connor with the top stories. The Albanese government says while it's concerned about China's missile test in the Pacific, it doesn't believe it was a response to Australia signing a new defence agreement with Fiji. The Defence Industry Minister says China has been planning to test fire a nuclear ballistic missile in the Pacific for some time. China fired the dummy missile over multiple Pacific countries and it appears to have landed in waters near Tuvalu. Prime Minister Anthony Albanese is visiting the Solomon Islands today as the government continues its efforts to build a web of security treaties to counter China. The militant group Hamas says it's going to dissolve its de facto government in Gaza, adding it's ready to hand over to a group of Palestinian technocrats. While it's being seen as a step forward in the Trump administration-backed peace plan, Hamas says it'll still oversee policing and security. Israel says the announcement is a stunt and Hamas must lay down its arms. And the ABC understands Australian employees of Microsoft will be caught up in the technology giant's latest round of global job cuts. Microsoft's announced it'll cut 4,800 jobs, or about 2% of its global workforce. Microsoft Australia employs about 3,000 staff across 6 offices. It's the latest round of mass job cuts from a big tech company as they invest in more artificial intelligence. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: مصادر أمريكية تعلن إطلاق الحرس الثوري صاروخين باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز ما تسبب في إصابة ناقلتي نفط. ترامب يلوح بالعودة إلى الحرب إذا لم تبرم إيران اتفاقا، ويؤكد أن طهران لا تحصد على أي أموال في الوقت الراهن. إسرائيل تعلن عقد جولة محادثات جديدة مع لبنان في روما الأسبوع المقبل، وقمة أمريكية لبنانية في 21 يوليو. ماكرون يؤكد من دمشق وقوف فرنسا إلى جانب الشعب السوري، ويدعو إلى سوريا موحدة ذات سيادة وتعددية. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني أطلق ما لا يقل عن صاروخين باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، ما أسفر عن إصابة سفينتين بأضرار كبيرة من دون وقوع إصابات بشرية. وفي السياق، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة نفط تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول على جانبها الأيسر أثناء إبحارها شرق منطقة ليما في سلطنة عمان على بعد 8 أميال بحرية من الساحل، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو أن تنهي المهمة، قائلا إن إنهاءها لن يكون صعبا. وأضاف ترامب أن بلاده ستحصل على اليورانيوم الإيراني على التخصيب سواء أبرمت إيران اتفاقا نهائيا أم لا، مؤكدا أن واشنطن لا تقدم أي أموال لطهران حاليا.
1: لن تتمكن إيران من تصنيع سلاح نووي، لقد حصلنا على التزامات منهم وعليهم الالتزام بها. سنحصل على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب سواء أبرمت إيران اتفاقا أم لا، فإننا ننتصر في الحالتين. أداؤنا في إيران كان رائعا وقضينا على جيشها، نحن نحقق نتائج ملموسة هناك.
0: لا يزال الغموض يحيط بغياب المرشد الإيراني الجديد عن مراسم تشيع والده، رغم أنها تعد إحدى أبرز المناسبات الدينية والسياسية في إيران، أمر فتح الباب أمام موجة واسعة من التساؤلات والتكهنات بشأن أسباب هذا الغياب.
2: أين هو مجتبى خامنئي؟ هذا هو سؤال المليون، وربما لا يمتلك أحد في إيران أي إجابة عنه. فالمرشد الجديد لم يظهر أمام الإيرانيين منذ تعيينه، وحتى أن جنازة والده لم تنجح في إظهاره إلى العالم. وبينما امتلأت مراسم التشييع بقادة الحرس الثوري وكبار المسؤولين، بقي صاحب المنصب الأعلى في البلاد الغائب الأكبر. ومع استمرار هذا الغياب بدأت الروايات تتداول. دعونا نسأل الاي اي وسنرى الإجابة. السيناريو الأول هو أن مجتبى خامنئي لم يكن يرفض الحضور، بل طلب المشاركة حتى ولو في مراسم الدفن في مدينة مشهد، لكن فريقه الأمني رفض ذلك خشية أن تستغل إسرائيل أي ظهور علني لتنفيذ عملية اغتيال. السيناريو الثاني يتلخص في أن مجتبى ما زال في مرحلة التعافي من إصابات تعرض لها في الغارة نفسها التي قتل فيها والده، وهما أشارت إليه تحليلات وتصريحات أمريكية حتى من الرئيس ترامب نفسه. أما السيناريو الثالث فيذهب إلى أن اختفاء مجتبى خامنئي هو جزء رئيسي من مرحلة انتقال السلطة، بحيث يدير البلاد من خلف الكواليس، مكتفيا حتى الآن ببيانات مكتوبة من دون أي ظهور أو تسجيل صوتي. السيناريو الرابع يتركز حول الضغوط الداخلية من التيار المتشدد، وذلك بسبب تأييد المرشد الإيراني الجديد لعملية التفاوض مع الولايات المتحدة، ما يجعل توقيت أي ظهور علني محسوب وبدقة. والواضح أن كل هذه الاحتمالات مطروحة، بينما يبقى المؤكد شيئا واحدا: قد يبدو مجتبى خامنئي حتى الآن أقوى رجل في إيران، لكن الحقيقة تقول أن صوره الورقية باتت حاضرة أكثر من صاحبها.
0: نقلت صحيفة يدعو تحرنوت الإسرائيلية عن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة أن الجولة المقبلة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان ستعقد في 15 و16 يوليو الجاري في روما، وأضاف السفير أن الرئيس اللبناني جوزيف عون سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 يوليو الجاري. يأتي ذلك في وقت يترقب فيه الجنوب اللبناني تنفيذ التفاهمات المبرمة بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية.
3: الطريق إلى تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل لا يزال مليئا بالعقبات، فالتفاهمات السياسية لم تتحول بعد إلى خطوات على الأرض، فالانتشار للجيش اللبناني في المنطقتين التجريبيتين جنوب نهر الليطاني وشماله والانسحاب للقوات الإسرائيلية منها. ورغم هذا الجمود تتحدث مصادر إسرائيلية عن ترتيبات جديدة قد تمهد لبدء التنفيذ. وفي هذا السياق أعلن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر أن الجولة السادسة من المحادثات بين الجانبين ستعقد الأسبوع المقبل في روما على مستوى السفراء. كما كشف عن لقاء مرتقب بين الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 يوليو الجاري. لكن السياسة وحدها لا ترسم المشهد، فالعمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية مستمرة، فيما تربط تل أبيب أي انسحاب بقدرة الجيش اللبناني على منع أي نشاط عسكري لحزب الله قرب الحدود. وخلال جولة في جنوب لبنان دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير الجيش اللبناني إلى إخلاء المنطقة من عناصر حزب الله، وأكد أن قواته ستواصل استهداف ما تصفه بالتهديدات وأنها مستعدة لشن هجوم سريع إذا جرى انتهاك وقف إطلاق النار. في المقابل يتمسك لبنان بموقف مغاير لحفظ حقوقه. الرئيس جوزيف عون يرى أن استمرار الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يحول دون انتشار الجيش، ويطالب الولايات المتحدة بممارسة مزيد من الضغوط لإنجاز الانسحاب. وهكذا يبقى الاتفاق معلقا بين مسارين متوازيين، مفاوضات تحاول دفعه إلى الأمام وتصعيد ميداني يهدد بإعادته إلى نقطة الصفر. وحتى الآن لا تزال المسافة بين التفاهمات السياسية والتنفيذ على الأرض أبعد مما تبدو عليه.
0: التقى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون نظيره السوري أحمد الشرع في دمشق في زيارة غير مسبوقة تعد الأولى لرئيس دولة غربية كبرى منذ تولي الشرع رئاسة سوريا. وقال ماكرون أن زيارته تأتي تأكيدا لالتزام فرنسا بالوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم سوريا ذات السيادة الموحدة بتعدديتها والآمنة والمسالمة مع جيرانها وفق تعبيره. وهذه أول زيارة لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ زيارة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2009. من جانبه رحب الرئيس السوري أحمد الشرع بدور فرنسا في سوريا واصفا إياه بالبناء. وتوقع الشرع خلال مقابلة مع قناة بي أف أم الفرنسية أن تشارك باريس في إعادة إعمار البنى التحتية في عدة قطاعات.
4: La Syrie vit aujourd'hui une période de reconstruction.
3: تعيش سوريا اليوم مرحلة إعادة أعمار. ستشارك فرنسا في إعادة بناء البنية التحتية في قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة، ويحتاج القطاع المالي أيضا إلى إعادة هيكلة، وقد تسهم الشركات الفرنسية الكبرى في ذلك. هناك العديد من المجالات التي يمكن لفرنسا أن تدعم فيها سوريا، إذ توجد مصالح مشتركة بين بلدينا سواء على الصعيد الاقتصادي أو الإقليمي. نحن نتقاسم مع فرنسا أهدافا أمنية مشتركة. بفضل العلاقات التي تجمعنا بفرنسا منذ العام الماضي دخلنا مرحلة تنفيذ مختلف الخطوات العملية، وهو ما يفسر زيارة الرئيس ماكرون والاتفاقيات التي سنبرمها بهذه المناسبة.
0: أعلن القضاء العراقي ضبط 25 مليار دينار عراقي إضافية فضلا عن مليون دولار ومصوغات ذهبية تقدر بنحو 5 كيلوغرامات في قضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. كما أعلن القضاء ارتفاع إجمالي المبالغ المضبوطة في القضية إلى 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار إضافة إلى العقارات والسيارات التي تم حجزها. وأوضح القضاء أن المبالغ الجديدة ضبطت داخل منزل المتهم في مدينة تكريت مخبأة داخل عبوات مياه بلاستيكية. توقعت هيئة النزاهة العراقية تحقيق نتائج أفضل قريبا في ملف استرداد الأموال والمطلوبين من الخارج. وأضافت الهيئة أن بعض الدول ترفض تسليم المطلوبين والكشف عن الحسابات التي أودعت فيها الأموال المهربة، ولفتت إلى أنها وقعت اتفاقية تعاون مع الشرطة الجنائية الدولية الانتربول بهدف تعزيز الوصول.
5: الأخبار خلصت وهلأ الساعة الذهبية يلي كلكم بانتظارها. أهلا وسهلا فيكن على الساعة من الأغاني الخالبي، الموسيقى يلي غيرت حياتكن، العصر الذهبي، العصر الجميل. ساعة من الوقت بتبلش هلا على Radio 2
6: MB. What we gonna do right here is go back.
7: نزل
6: way back.
7: نزل
6: back into time.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندهم مرض الشقيقة أو المايجرين, the saint of the hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح. سانت دوني هو وأصحابه هني شهداء المسيحية. من بعد ما الرومان قطعولن راسن, من بعد هالشي الرواية بتقول, طبعا رواية لجند مش حقيقة, انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر وهو وجسمه مقطوع عن راسه, وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لالله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع أوجاع الرأس. والجدير بالذكر انه هو أول مطران بفرنسا. كل سنة بتسعة تشرين الأول بيحتفل بالمطران والشهداء زملائه يلي انقطع راسه. بفرنسا وبكل أوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بإيده اليمين تعبيرا عن هالأسطورة وعن موته كشهيد الإيمان المسيحي. سانت دونيز pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: تحياتي من جديد لكم مستمعينا بهالساعة الذهبية. بلشناها مع أم كلثوم وهلأ كنا مع رضا مرة العمر، وراح نتابع بهيد الأجواء الحلوة مع 2ME أستراليا. برجع وبذكر بحالة الطقس لليوم بسدني ممطر، الحرارة 17 درجة و11 على صعيد ملبورن، أما هون ببيروت فطقسنا مشمس وحار جدا بتوصل درجات الحرارة لل 29.
1: Your attention, please. 2ME cutting out the hottest hits in winter. Check them out.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
1: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل واكتر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
3: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
5: اتفقت أستراليا وفيجي على تحالف عسكري جديد ينص على أن يدافع البلدان عن بعضهما البعض في حال تعرض أي منهما لهجوم مسلح. وقد يوقع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس وزراء فيجي على اتفاقيتين جديدتين. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو برتويمي أستراليا.

بيقولوا الجار قبل الدار، ويمكن أجمل الجيرة هي يلي بيكون فيها سؤال بسيط كيفك، لأنه أوقات هيدا الكلمة بتعمل فرق كبير. ومن هيدا الجو الحلو خلينا ننتقل للسيدة فيروز ونسمع منها كيف حالك يا جار.

0: نكمل معكم مستمعينا وبخبركم لبنان حل بالمرتبة الثامنة عالميا ضمن قائمة الدول صاحبة أفضل مناخ للعيش لعام 2026، وليكون من بين دولتين عربيتين فقط دخلوا قائمة العشرة الأوائل إلى جانب تونس. يعني رغم كل التحديات يلي عم بيمرق فيها لبنان بيضل عنده ميزات ما بتتغير للصراحة، والمناخ المعتدل هو واحد من أبرز الأسباب يلي بيخلي ناس كتار يحبوا يعيشوا فيه أو يزوروه. وأكيد بتعرفوا عن شو عم بحكي وبتعرفوا قدي هيدا الشيء حلو وبيميز لبنان. وتصدرت الأوروغواي القائمة من بعدها بورتغال ومالطا، وإجا لبنان بالمركز الثامن ب 94.7 نقطة وتونس بالمركز العاشر ب 94.3 نقطة. ويمكن عن جد مثل ما كنا نسمع بكتب الجغرافيا من نحن وصغار أنه لبنان بيتميز بطقس معتدل، وهالمرة الأرقام العالمية هي عم تثبت وتأكد هيدا الشيء. هلأ صح أنه شوي عم بيفصل بحالة الطقس، بس مهم أنه بعدنا محافظين على هالأربع فصول وإن شاء الله منضل محافظين عليها دايما. بكمل أنا وياكم بعد استراحتنا، رح نكون برفقة الفنان أنور الأمير، تابعونا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
0: وبهالأوقات برجع وبطل عليكم مستمعينا، بقلكن أهلا وسهلا من جديد، إن شاء الله تكون أوقاتكم حلوة كتير. رح نتابع بالموسيقى والأغاني الحلوة، ورح نسمع هالديو الرائع من أنور الأمير وآية حياتي اشتقت لك.

0: وقبل ما نبلش ساعة جديدة خلينا ننتقل أنا وياكم مستمعينا لنشرة الأخبار، نسمع كل جديد ونكون على اطلاع دايما، وبعدها بنرجع ونكفي مشوارنا.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 97907000 97907000.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
3: Get the news first from 2ME.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 9 1 7 1 0 0.
5: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
10: ABC News.
11: Ted O'Connor with the top stories. Belgium's knocked the US out of the World Cup after a controversy involving FIFA and the US president. There's been a storm of backlash after Donald Trump called FIFA's boss to get a one-game ban overturned for US striker Phalarin Balogun. FIFA suspended the penalty, clearing the way for him to play, prompting widespread outrage in the soccer community. In the end, it didn't matter. Belgium dominated, scoring 4-1, and will now play Spain in the quarterfinals. The federal opposition, along with the government, is condemning China's long-range missile test that's causing alarm in the Pacific region. Coalition leader Angus Taylor says Australia should be deeply concerned about the range of the intercontinental ballistic missile, and he wants Labor to increase defence spending. It comes as the Prime Minister signs a major defence treaty with Fiji and visits the Solomon Islands as part of long-term efforts to stop China getting a military foothold. And an 8-hour police standoff with a Pam the Bird graffiti vandal has finally come to an end at a prominent bridge in Melbourne. A man who spray-painted the infamous Pam the Bird graffiti artwork on a 140-metre-high bridge tower has finally made his way down and was met with a swift police response at the bottom. The cartoon bird has been appearing across Melbourne for several years on trains, well-known buildings and freeway signs. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: Two, two, Emmy.

بوجه لكم تحية كبيرة مستمعينا من استديوهات 2ME ومايسات من بيروت، معكم ماريا بأجوائنا. منكمل ومع هالساعة هلأ منبلش بغنية جريئة، خاين مع رويدة عطية. ما بعرف لمين بتقولوا هالكلمة، بس خلينا نسمع مع بعض هالغنية.

0: ممنونك أنا برفقة ملحم زين. سمعنا هالغنية الحلوة كتير. بنتقل أنا وياكم لأحوال طقس بكرة بنهار جديد. بكرة الأربعاء رح يكون ممطر بسدني وغائم بالإجمال، درجة الحرارة 17 كحد أقصى و12 درجة على صعيد ملبورن. طقس بارد بملبورن، وهون ببيروت طقسنا حار، درجات الحرارة مستقرة كمان مثل اليوم واللي قبله واللي قبله، 29 أو 30 درجة كمان بتوصل. منكمل معكم بعد الاستراحة برفقة جو أشقر، مصاري من وين. 2ME maximum heels and more maximum music maximum heels 2ME Australia.
1: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
2: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي. I want to let everybody loves to me. Because after all,

0: العودة لكم مستمعينا من كف المشوار، ومننتقل سوا لهالخبر الفني عن شيرين عبد الوهاب. عم تستعد لإطلاق ألبومها الجديد، ألبوم الصيف 2026، بعد ما خلصت معظم تفاصيله. من المتوقع أنه يصدر بأواخر تموز، مع طرح عدد من الأغاني بشكل منفرد قبل الإطلاق الكامل. رجعت شيرين دايما بتكون محطة اهتمام مثل ما بتلاحظوا، خاصة انه جمهورها ناطر يسمعها بعد فترة غياب طويلة عن الاصدارات، والتوقعات كبيرة كتير لهالألبوم. بنفس الوقت نفت شيرين بشكل رسمي كل الأخبار المتداولة عن إحياء حفل بقطر، مأكدة أنه ما في أي اتفاق بهذا الخصوص يعني، وأنه أي نشاط فني بيتم الإعلان عنه فقط عبر حساباتها الرسمية، وبس مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجي الأخبار الكاذبة. شيرين أكيد عم نشوف حابة تركز اليوم كل اهتمامها على الألبوم الجديد، تخلي الأخبار الرسمية تطلع منها لإلها بس مباشرة، وهلأ الكل ناطر يشوف إذا رح ترجع بقوة مثل ما تعودنا عليها أو شو. أكيد هلأ كل غنية من ألبومها الجديد بتعطينا جواب. بكمل أنا وياكم مستمعينا، ودايما بأجوائنا الحلوة هون راديو 2ME. نهاركن حلو.
1: Listen live in HD, pure digital surround stereo. Get the app now, free. 2me.com.au free.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز تبحوثي أدكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الكي اف سي.

0: قبل ما نكمل مشوارنا حابة أتوقف صراحة عن خبر ملفت وهيك حلو أكيد شفتوه. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو لفت الأنظار كلها سوا بعد ما نشر فيديو من كأس العالم 2026 ظهر فيه هو عم بيحمل العلم اللبناني وكتب بصفتي مواطن لبناني فخور كان من الرائع أنه أحمل علمنا الحلو الجميل على أكبر مسرح لكرة القدم. أكيد هيدا المشهد فرح كتير من اللبنانية لأنه حلو نشوف العلم اللبناني حاضر بهيدا الحجم خاصة على أكبر حدث كروي بالعالم. هيدا الظهور بيجي بعد أشهر من حصول إنفانتينو على الجنسية اللبنانية، تسلم جواز سفره اللبناني بشباط الماضي وكان سبق وأكد أكثر من مرة اعتزازه بجذوره اللبنانية. يمكن هيدا اللقطة كانت بسيطة بس أكيد وصلت رسالة حلوة إنه الانتماء للبنان بيضل مصدر فخر وين ما كان الإنسان موجود بالعالم.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
5: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. It really gets me going.

0: نتوقف شوي عن الموسيقى الحلوة وهلأ صار وقت نواكب سوا أبرز الأخبار والمستجدات بنشرة أخبار بتنقلنا كل جديد مع راديو 2 أميا أستراليا، ومن بعدها أكيد منكمل بمشوارنا وبأغانينا.
1: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: من أجل عالم ليس هكذا، با با با. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي إي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أياً كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE. من أجل عالم ليس هكذا، با با با. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي إي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أياً كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي إي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: ABC News.
7: Tonight, Connor with the top stories. Belgium's knocked the US out of the World Cup after a controversy involving FIFA and the US president. There's been a storm of backlash after Donald Trump called FIFA's boss to get a one-game ban overturned for US striker Folarin Balogun. FIFA suspended the penalty, clearing the way for him to play, prompting widespread outrage in the soccer community. In the end, it didn't matter. Belgium dominated, scoring 4-1, and will now play Spain in the quarterfinals. The federal opposition, along with the government, is condemning China's long-range missile test that's causing alarm in the Pacific region. Coalition leader Angus Taylor says Australia should be deeply concerned about the range of the intercontinental ballistic missile, and he wants Labor to increase defence spending. It comes as the Prime Minister signs a major defence treaty with Fiji and visits the Solomon Islands as part of long-term efforts to stop China getting a military foothold. And an 8-hour police standoff with a Pam the Bird graffiti vandal has finally come to an end at a prominent bridge in Melbourne. A man who spray-painted the infamous Pam the Bird graffiti artwork on a 140-metre-high bridge tower has finally made his way down and was met with a swift police response at the bottom. The cartoon bird has been appearing across Melbourne for several years on trains, well-known buildings and freeway signs. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: مشاهدينا الكرام، تحية متجددة لكم من الجزيرة، أصحابكم في هذه الساعة الجديدة من تغطيتنا للتطورات على الصعيد الإيراني الأمريكي في انتظار استكمال المفاوضات الفنية والأوضاع بجنوب لبنان في ضوء الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، إضافة إلى التطورات في قطاع غزة. في آخر المستجدات، نقل موقع أكسوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأضاف المسؤول أن سفينتين تجاريتين تعرضتا لضربة من الحرس الثوري وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات بشرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن بلاده ستنتصر في إيران بطريقة لطيفة أو بعكس ذلك، وأكد أن واشنطن تحقق تقدما جيدا وأن طهران وافقت على أشياء قال كثيرون إنها لن توافق عليها. يأتي ذلك بينما يتواصل التشيع الشعبي للمرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، حيث طالب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحدث إلى الشعب الإيراني باحترام، ملوحا باستخدام ما وصفها بلغة أخرى. في لبنان، قالت رئاسة الحكومة إن رئيس الوزراء نواف سلام وقائد الجيش رودولف هيكل بحثا تحضيرات تنفيذ اتفاق الإطار وانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية. من جهته، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش وإن ذلك لا يصب في مصلحة تحقيق أهداف الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادته. فيما يتعلق بالتطورات في قطاع غزة، حلت لجنة الطوارئ و متابعة العملية الحكومية بغزة نفسها، وقدم رئيسها محمد الفر استقالته. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الإجراء يأتي في إطار نقل صلاحية اللجنة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مطالبا بتسريع إدخال أعضائها إلى القطاع. من ناحيتها، أكدت حركة حماس التزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة العمل لانتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية، مشددة على أن خطواتها تأتي تطبيقا لالتزامها بأن لا تكون ضمن ترتيبات اليوم التالي لإدارة قطاع غزة. وطالبت الحركة الوسطاء والدول الضامنة بالتحرك العاجل لتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من دخول القطاع وبدء مهامها فورا لتفويت الفرصة على الاحتلال مع الضغط على إسرائيل لعدم عرقلة تنفيذ الاتفاق. أما في إسرائيل، فقال وزير الخارجية جدعون ساعر إن حماس تقوم بمناورة عبر إفساح المجال لحكومة التكنوقراط بهدف منع تجريدها من السلاح. إلى ملف المحادثات الأمريكية الإيرانية، حيث نستهل هذه الساعة الإخبارية مع ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه على إيران أن تبرم اتفاقا أو ستستكمل واشنطن المهمة بحسب تعبيره، في حين قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر إن على ترامب التحدث إلى شعب إيران باحترام، وإلا فإنها سترد عليه بلغة أخرى. مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي كانت قد انتهت في العاصمة طهران وسط مشاركة شعبية واسعة وإجراءات أمنية مشددة.
8: ليس تشييعاً عادياً، بل مشهد تريد إيران أن تحفظه في ذاكرتها السياسية. من هنا تودع الجمهورية الإسلامية قائدها الذي حكمها لعقود، وتفتح الباب لمرحلة جديدة. لا تبدو الحشود مجرد مشيعين، إنهم شهود على امتحان لتماسك الداخل بعد الحرب. الهتافات والرايات لا ترثي الراحل خامنئي فقط، بل تطالب بالثأر وتؤكد أن طريقه لن يتغير.
9: الصبح
10: لقد جئنا منذ الصباح إلى الشوارع لأجل مرشدنا الذي وقف في وجه الظلم، وعلى العدو أن يرى مشاركتنا الجماهيرية.
11: نريد فقط الانتقام من العدو. المفاوضات جيدة، وعلى المسؤولين الامتثال لأوامر مرشدنا وليس لتقديم تنازلات.
8: وإن كانت الحشود هي الرسالة الأولى، فإن الوجوه الحاضرة والغائبة هي الرسالة الثانية. حضور القيادة العسكرية التشيع وقبله في الصلاة على الجنازة رسالة بأن المؤسسة العسكرية متماسكة وتقف خلف القيادة السياسية. في المقابل لفت الأنظار غياب المرشد الجديد مجتبى خامنئي، وهو ما فتح باب تساؤلات لم تقدم طهران إجابات عنها.
12: نظرا للظروف والبروتوكولات الأمنية، لا أحد كان يتوقع مشاركة المرشد الجديد في مراسم التشييع المتواصلة حتى الخميس المقبل. لا يمكن الثقة بالعدو الذي استهدف المرشد الراحل خلال المفاوضات، وهذا قد يتكرر.
8: وراء مراسم وداع المرشد السابق تقف ملفات أثقل، مذكرة تفاهم صعبة التنفيذ كما تقول طهران، ومحاولات لتحويلها إلى اتفاق نهائي، وعلاقة شديدة التعقيد مع واشنطن تتأرجح بين إكمال مسار الحوار ومخاطر العودة إلى التصعيد.
13: رحل خامنئي الأب تاركا لخامنئي الابن إرثا سياسيا ثقيلا وحربا غيرت كثيرا من معادلات المنطقة، لذا فالأنظار بعد التشييع تتجه إلى المرشد الجديد الذي سيبدأ فصلا جديدا من تاريخ الجمهورية الإسلامية. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
6: من طهران الدكتور حسين نروي ورانا الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. مرحبا بكما أستاذ محمد. كيف يمكن فهم التصريحات الأحدث لترامب متعلقة بإيران؟
14: تحية طيبة لك دكتور حسين والمشاهدين. طبعا الرئيس ترامب في موقف لا يفصل عليه بخصوص مذكرة التفاهم مع إيران. كثير من الأصوات داخل الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي من القاعدة المؤيدة له ومن الصقور داخل الحزب يرون أن هذه المذكرة تعد بمثابة انتصار لإيران على الولايات المتحدة بعد كل هذه الهجمات والضربات التي وجهتها الولايات المتحدة وإسرائيل لإيران. وأعتقد أن رد الرئيس ترامب ولغته التصاعدية المتصاعدة خلال الأيام الأخيرة هي رد فعل على هذا الهجوم من داخل قاعدته الحزبية التي تطالبه بالتشدد، وترى أن هذه الاتفاقية تعكس انتصارا إيرانيا ولا تعكس انتصارا أمريكيا. من هنا هو يتخذ هذه اللغة العدائية القوية ضد إيران ويهددها دائما بأنه بديل الضربات العسكرية المتجددة موجود، لكنه يدرك أن هذا صعب جدا في الواقع العملي. المذكرة مدتها المبدئية 60 يوما تنتهي بعد شهر وأسبوع من الآن، وبعد ذلك سيكون هناك فترة قصيرة قبل الانتخابات المتعلقة بالكونغرس في بداية نوفمبر المقبل. وإذا عادت الولايات المتحدة هجمات على إيران وأغلقت إيران المضيق، سيكون هناك تداعيات كثيرة جدا عن الناخب الأمريكي، كما رأينا خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة أرقام وأسعار قياسية للمحروقات لبنزين السيارات والسلع الرئيسية، وإيران تدرك ذلك وترامب يدرك ذلك، لكنه أعتقد من هذا المنطلق يهدد فقط، لكنه لن يقوم بمعاودة الهجوم الشامل كما يدعي، ولن يدمر المقدرات الإيرانية سواء ما ذكرها من محطات مياه أو كهرباء أو جسور أو ما شبه ذلك. أعتقد أن لن يستفيد الشيء الرئيس ترامب. الرئيس ترامب يدرك جيدا أن الفعل العسكري قد أتى كل نتائجه، والمزيد من الهجمات لن يضيف للمعادلة أي شيء.
6: دكتور حسين، كيف تتابع طهران هذه التصريحات؟
15: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والأستاذ محمد وكذلك المشاهدين الكرام. يعني واضح أن إيران تستهجن هذه التصريحات، يعني تصريحات ترامب لا يمكن القبول بها، خاصة أن المادة الأولى من مذكرة التفاهم يعني تقول إنهاء الحرب وعدم التهديد بالخيار العسكري، ومن هنا تكرار ترامب لهذه التصريحات الفجة يعني أولا تؤثر سلبا يعني على المفاوضات بين الطرفين، وهي تنقض مذكرة التفاهم أيضا في نفس الوقت. وفي الداخل الإيراني أيضا يعني هذه اللغة يعني أعتذر عن استعمال لغة شوارعية يعني أنه في التهديد إلى آخره تؤثر سلبا في الداخل الإيراني، يعني عندما يكون هناك
0: معكم مكملين بمشوارنا الحلو بأجمل الأغاني. يعني ساعة جديدة رح نبلشها هلأ بغنية بدي شوفك كل يوم، هيدي انتو بتكون تهدوها لشي حدا، بركي حدا قاعد حدكن هلأ بالسيارة بالبيت، حدا بتفكروا فيه عبالكن كل يوم تشوفوه، فيكن تهدوه هيدي الغنية. ومن بعدها رح ننتقل لغنية عن جد حلوة لبلقيس مروان خوري ديو خدي الغمرات. خليكن معنا لنتابع سوا بأحلى الأجواء.

0: The biggest, biggest, biggest hits.
1: على راديو 2ME أستراليا. معكم جو أشقر.
0: From the biggest singers.
2: ماسيو زيتون.
0: على راديو 2ME أستراليا. Only from 2ME.

اليوم نحن مستمعينا بتاريخ 7 تموز وتحديدا بهالنهار بهالديت العالم بيحتفل باليوم العالمي للشوكولا.

0: يمكن ما في كتير ناس بيختلفوا على حب، لأنه أطيب شي شوكولا، إن كانت قطعة صغيرة مع القهوة أو هيك حلو شي سويت، يعني بترافق حيلا مناسبة حلوة شو ما كان نوع الحلو، من بقلي ولا كيك لا بتي فور، كل هول. ويقال إنه أوقات أبسط الأشياء قادرة ترسم ابتسامة، يمكن قطعة شوكولا صغيرة بتغير مود كامل مش مزح. فإذا كنتوا من عشاق الشوكولا فبقلكن اليوم كلوا قد ما فيكن شوكولا. تموز هو اليوم العالمي للشوكولات، مناسبة صغيرة لتذكرنا أنه بالحياة مثل الشوكولا أوقات لمست هيك سويتنس بحياتنا، لمسة حلاوة بتغير كل نهارنا. منكمل نحن وياكم مستمعينا، و enjoy your chocolate شو ما كان your favorite chocolate. منكمل نحن وياكم وأحلى الأغاني رح نسمعها بعد البريك.
1: 2ME where you'll hear it first right here first. This is 2ME.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: صباح النور محبوبي، صباحك صباحك.
9: اتفقت أستراليا وفيجي على تحالف عسكري جديد ينص على أن يدافع البلدان عن بعضهما البعض في حال تعرض أي منهما لهجوم مسلح. وقد يوقع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس وزراء فيجي على اتفاقيتين جديدتين. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو برتويمي أستراليا.

0: للأخبار الرياضية بننتقل يعني لأجواء المونديال، وإذا في خبر هز المونديال بهاليوم أو هالساعات الماضية فهو أكيد خبر أولا نيمار بعد خروج البرازيل المفاجئ قدام نوروي. نيمار لمح أنه هيدي ممكن تكون آخر مباراة لإله مع منتخب البرازيل، وقال بكلمات هيك مؤثرة أنه حاولت وهلأ خلصت، وإذا فعلا قرر يعتزل دوليا منكون عم نودع واحد من أبرز نجوم جيله، يعني بعد مسيرة سجل فيها 80 هدف مع المنتخب البرازيلي. هلأ كمان منروح للأسطورة كريستيانو رونالدو، مين كان بيقول أنه البرتغال رح يخسره، ولكن للأسف اسبين ربحوا وتأهلوا، أما البرتغال وكريستيانو رونالدو خسر الكاس فعليا يعني وخلاص. بتشوفوا قد كنا متحمسين يمكن نشوف بالنهاية ميسي ورونالدو، بس للأسف يعني ما زبطت اسبين، يعني ما تركت لنا مجال أبدا. كان عن جد ماتش للي حضروه كله عم بيدافع، كله عم بيدافع، بس بالآخر بآخر خمس دقايق تغيرت المعادلة كلها سوا. منكمل نحن وياكم مشوارنا ومع كل الأنظار على آخر يعني مباراة أو آخر يعني أي كم مباراة بالراوند أوف 16، لأنه بعدين رح تكتمل صورة الدور ربع النهائي وساعتها بتبلش المواجهات يلي ما بقى فيها أي مجال للغلط. بكمل أنا وياكم مستمعينا، أنتوا برفقة ماريا ومنصور من استديوهات 2ME ومعي سات من بيروت.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو 2ME.
1: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
2: Okay, let's go.
3: مع 2ME كل صباح.
4: Wake up, wake up.
5: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
6: من أجل عالم ليس هكذا با با با. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
7: أكشن.
6: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
8: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا، بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة، وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us، صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الأرثوذكسية القديس نكتاريوس أوبتين. تم إعلان قداسته بإسطنبول سنة 1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلت لكم أول شيء شو تنبأ بالنسبة للكتب، وهلأ رح قلكن هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوه ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية، كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: كنا مع سوبر ستار رغب عليمي وسمعنا غنيته انت الدنيا، وكمان مثل ما قلت لكم انه نزل اغنيه جديده بعنوان مزاجيه يلي بيوصف فيها كل فتاه يمكن تقريبا قديش مزاجيه بتكون، يعني كل شوي برأي وما حدا بيفهم عليها، هي مش فهمانة على حالها. بكمل أنا وياكم مشوارنا ورح نشوف نروح شوي لأخبار هيك مهمة، أخبار سياسية. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شفنا أنه وصل إلى دمشق ليصير أول رئيس دولة من الاتحاد الأوروبي بيزور سوريا من وقت سقوط نظام بشار الأسد. التقى الرئيس السوري أحمد الشرع ورفقه يعني وفد اقتصادي فرنسي بدم شركات كبيرة للمشاركة بمشاريع إعادة الإعمار. ماكرون أكد دعم فرنسا لسوريا موحدة، يعني سوريا موحدة وذات سيادة، وشدد كمان على رفض أي تدخل عسكري سوري بلبنان. هيدا الجزء مهم للبنان لأنه بينسجم مع الرسائل يلي حاملها وزير الخارجية السوري خلال زيارته لبيروت قبل أيام. فهيدي الزيارة أكيد مهمة للبنان لأنها بتأكد أنه المجتمع الدولي صار يتعامل مع السلطة السورية الجديدة كشريك رسمي، وبنفس الوقت فرنسا عم بتشدد على استقرار لبنان وعدم السماح بأي تدخل عسكري سوري فيه. بكمل أنا وياكم بأوقاتنا اللي بقيت من هالمشوار، ورح نكون عم نختم بعد الاستراحة بجولة كتير حلوة من الأغاني. منبلشها مع الموسيقار ملحم بركات.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: ومعكم بهالأثناء بنكون وصلنا لآخر محطة بمشوارنا لليوم. بتمنى من قلبي أنه الوقت اللي قضيناه سوا هيك مرق عليكم بخفة، وأنه الأغاني والأخبار المنوعة كانوا ممتعين، كانوا صحبة حلوة لإلكم بهالأربع ساعات. خلوا بقية نهاركم مليان راحة وهدوء، وهلأ موعدكم مع نشرة أخبار الساعة 3 طبعا، وبعدها بتكملوا مع الزملاء دايما على 2ME أستراليا.
1: من أجل عالم ليس هكذا
2: با با با.
1: اكتشفوا فوكاشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
3: أكشن.
1: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم. ابحثوا عن في سي اي.
4: لحظة محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
5: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يانيك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
6: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
7: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
8: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
9: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
10: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
11: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
12: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
13: تمام 6 صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
14: ونستهل النشرة بالعناوين. من دمشق، الرئيس ماكرون يفتح صفحة جديدة من الشراكة مع سوريا. نعشو خامنئي يصل إلى قم بعد وداع حاشد في طهران. قمة للناتو في أنقرة اليوم، ونتنياهو يحض واشنطن على عدم بيع تركيا طائرات F-35. إسبانيا تقصي البرتغال من ثمن نهائي المونديال، وبلجيكا تتغلب على أمريكا وتبلغ دور 8.
15: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
14: أهلا بكم. يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة غير مسبوقة لدمشق، هي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة. ماكرون أكد عبر منصة إكس التزام فرنسا إلى جانب الشعب السوري من أجل سوريا ذات سيادة موحدة بتعدديتها وفي سلام مع جيرانها. الرئيس الفرنسي زار مساء أمس الجامعة الأموي في دمشق برفقة نظيره السوري بعد عشاء في مطعم بدمشق القديمة. عدي منصور من العاصمة السورية.
2: وصل أمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة سوريا دمشق في أول زيارة لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ عام 2007، حيث استقبله الرئيس السوري أحمد الشرع. ويعقد الرئيسان اليوم مباحثات تركز على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والقضايا الأمنية إلى جانب ملف إعادة إعمار سوريا، كما يترأسان مؤتمرا اقتصاديا موسعا ينتظر أن يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية. ويرافق ماكرون وفد اقتصادي يضم عددا من كبار رجال الأعمال في مؤشر على اهتمام فرنسي بالمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار والاستثمار في سوريا. وكان الرئيس الفرنسي قد حضر مساء أمس مأدبة عشاء أقامها الرئيس الشرع في أحد مطاعم دمشق القديمة، كما زار الرئيسان الجامع الأموي في دمشق قبيل الاجتماعات الرئيسية. وأكد ماكرون أن زيارته تأتي لتجديد التزام فرنسا بدعم سوريا، فيما وصفها الرئيس الشرع بأنها تطور مهم في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن الاتفاقيات المرتقبة ستعزز التعاون ولا سيما في مجالي البنية التحتية والقطاع المالي. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
14: وفي مقابلة بثتها قناة BFM TV الفرنسية مساء أمس، رحب الشرع بدور فرنسا البناء في سوريا، معتبرا أنها من أصدقاء الشعب السوري. من جهتها وصفت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا زيارة ماكرون لدمشق بأنها تاريخية، معتبرة إياها محطة مفصلية في مسار استعادة سوريا لحضورها الدولي. ولم تشأ فرنسا الإعلان عن زيارة الرئيس ماكرون قبل هبوط طائرته لأسباب أمنية على الأرجح غدا تفجير استهدف مقهى في دمشق يوم الخميس وأدى إلى مقتل 10 أشخاص. وصل نعش المرشد الأعلى السابق للجمهورية الإسلامية علي خامنئي إلى مدينة قم جنوب طهران بعد موكب جنائزي وداعي أقيم له في العاصمة الإيرانية بمشاركة حشود غفيرة. علي منتظري، مراسل مونتي كارلو الدولية في طهران.
3: شهدت العاصمة الإيرانية طهران أمس الاثنين مشهدا استثنائيا وصفته السلطات بأنه الأضخم في تاريخ إيران الحديث، خلال اليوم الرابع من مراسم وداع المرشد الأعلى الراحل السيد علي خامنئي. وقصت الشوارع والساحات بملايين المشيعين، ما دفع الجهات المنظمة إلى تعديل مسار موكب التشييع بعد امتلاء ساحة الإمام الحسين بالكامل لينطلق من ساعة الثورة في طهران. واعتبر المراقبون أن هذا الحضور الشعبي الواسي يجسد حجم الحضن على الراحل، أي يوجه في الوقت نفسه رسالة عن دعم قطاعات واسعة من الإيرانيين لمؤسسات الدولة واستمرارية النظام. وشهدت المراسم مشاركة كبار المسؤولين بمن فيهم الرئيس مسعود بزشكيان في مشهد أكس وفق المراقبين تماسك مؤسسات الدولة. فمن المقرر أن تتواصل اليوم مراسم التشييع في مدينة قوم قبل أن تنتقل بعد ذلك إلى العراق، حيث أعلنت إجراءات أمنية مشددة استعدادا لمراسم الوداع. علي منتظر، تهران، منتقل الدولية.
14: في لبنان قتل 4 أشخاص بينهم 3 نساء بالأمس جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في الجنوب، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في خرق جديد لوقف إطلاق النار، هذا فيما اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب البلاد يمنع انتشار الجيش، بينما يستعد طرفان لتطبيق اتفاق إطار ينص على انسحاب تدريجي للقوة الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني تباعا. فهل تخلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الحكومة اللبنانية؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على الدكتور حسن منيمني، الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. نستمع إليه مجيبا على سؤال لنضال شقير.
16: طبعا، ولكن ليس عن عمد، ليس أن إدارة رئيس ترامب أرادت التفريط بالحكومة اللبنانية، بل رئيس ترامب لا يزال يتمنى أن يحصل على الصورة. جوزيف عون يصافح بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب واقف في الوسط ليبارك المصافحة، لا يزال يطمح بهذا. ولكن كل ما وقعت عليه الحكومة اللبنانية في الإطار التفاوضي هو استجابة لمطالب إسرائيلية، وليس هناك من أي ضغط على إسرائيل بالمقابل لتقديم أي شيء للبنان، لا بل العكس هو الصحيح، أي أن إسرائيل تتابع ما كانت عليه. الخط الخط الأحمر الموضوع أمريكيا لإسرائيل، وأن لا يصل التصعيد في لبنان إلى درجة تتدحرج معه الأمور فيما يتعلق بالمسار الأول. وهذا خط أحمر مؤقت، أي أنه ليس خط أحمر دائم. ليس هناك مسعى أمريكي حقيقي لجلاء القوات الإسرائيلية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. هذه ليست أمور مطروحة. المطروح أمريكيا هو دعونا نتفاوض مع إيران، نتفهم الحاجة إلى القضاء على حزب الله، افعلوا ما شئتم شرط ألا تتدحرج الأمور بشكل يعرقل التفاوض مع إيران.
14: الدكتور حسن منيمني الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. وفي وقت ينتظر فيه اللبنانيون أن تنسحب إسرائيل من بلادهم، أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بتصريحات قال فيها إن بلدات مسيحية طلبت ضمها إلى إسرائيل، وهو ما كذبته القرى المسيحية اللبنانية. وأكدته أيضا لمونتي كارلو الدولية محامية بلدة ترميش فرينا العميل، نستمع إليها متحدثة لوهبة خدش.
17: بيان موقع من 15 من القرى الجنوبية الحدودية المسيحية يؤكد على التمسك بالشرعية وبالدولة اللبنانية ورفض الشك بوطنيتهم وهويتهم اللبنانية، واعتبرت أن هذه الأخبار مفبركة تستخدم وقودا للفتنة، وذلك إثر تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأن القرى المسيحية والسنية والدرزية داخل الخط الأصفر طلبت الانفصال عن لبنان والانضمام إلى إسرائيل. اليوم هذه التصريح تستخدم من ميلة الإسرائيلي إما للتهويل أو تعلية السقف بجو المفاوضات اليوم، أو إما للتباهي للداخل الإسرائيلي من قبل نتنياهو قبيل انتخاباته. في جميع الحالات موقف القرى المسيحية كان واضحا، والتمسك بالهوية اللبنانية وبالشرعية اللبنانية وبالدولة اللبنانية بما لا لبس أو شك فيه.
14: محامية بلدة رميش الجنوبية اللبنانية فيرينا العميل. حض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة على عدم بيع تركيا طائرات F-35 أو محركات لمقاتلة محلية الصنع تعمل على تطويرها، معتبرا أن ذلك قد يخل بميزان القوى الإقليمي. تأتي تصريحات نتنياهو عشية استضافة تركيا لقمة حلف شمال الأطلسي التي يحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نجوى بن مبارك.
18: ملفات رئيسية تتصدرها زيادة الإنفاق الدفاعي وتقاسم الأعباء بين الدول الأعضاء، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات في الشرق الأوسط وتطوير القدرات العسكرية، يناقشها قادة دول حلف شمال الأطلسي الناتو الذين يجتمعون اليوم في العاصمة التركية أنقرة ضمن أعمال القمة 36 للحلف. وعشية انعقاد القمة تعهد الأمين العام للحلف مارك روتا بإبرام عقود دفاعية جديدة بقيمة عشرات مليارات من الدولارات لتوفير معدات أساسية تعزز قدرات الردع والدفاع لدى دول الحلف. ومن المتوقع أن يشارك في القمة قادة وحكومات الدول الأعضاء 32، إلى جانب عدد من الدول الشريكة ونحو 70 وزيرا، فيما تحظى مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باهتمام خاص، إذ من المرتقب أن يعقد لقاءات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري أحمد الشرع، إضافة إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
14: عن الاستعدادات التركية لهذه القمة حدثنا مراسلنا في أنقرة حسن الطهراوي في مداخلة سابقة، نستمع إلى بعض ما قالها.
19: منذ فترة طويلة صراحة أنقرة تستعد هذه القمة، هي بالفعل إجراءات أمنية غير مسبوقة، طرق مغلقة خصصت فقط لمرور مواكب الرؤساء والمشاركين، انتشار كثيف لرجال الأمن والشرطة زاد عن 70,000 رجل أمن وشرطة منتشرين في كل مناطق أنقرة، وخاصة في المناطق الحساسة سواء حول مطار أنقرة أو مطار إسطنبول أو حتى الفنادق التي سيقيم فيها الرؤساء. حتى وصل الأمر إلى أن تركيا أعلنت عن وضع دفاعاتها الجوية في حالة تأهب قصوى في معظم أنحاء المدينة بالطبع هذا الوضع، وخاصة في أماكن الوفود المشاركة. أيضا أعلنت السلطات منذ أكثر من أسبوع تقريبا عن إعلان حظر ومنع للتظاهرات والتجمعات في العاصمة. باختصار هي بالفعل أقرب إلى حالة طوارئ.
14: حسن طهراوي من أنقرة. هنا في فرنسا تترقب الطبقة السياسية أن تصدر محكمة الضغط والاستئناف في باريس حكما سيحدد مصير مشاركة مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية وربما يحدد مستقبلها السياسي وداخل حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف. يتمسك البعض بالأمل في حدوث معجزة فيما بدأ آخرون وقد تقبلوا واقع استبعاد مرشحتهم الرئاسية من خوض السباق نحو قصر الإليزي عام 2027. يتجلى ذلك خصوصا في إطلاق جوردان باردلا على الأرجح حملته الانتخابية منذ عدة أسابيع عن دلالات هذا الحكم وعن أهميته. سألت مونتي كارلو الدولية المحامي والمحلل السياسي مجيد بودن، نستمع إليه.
20: هذا النطق بالحكم سيحدد مصير الانتخابات الرئاسية القادمة ومصير فرنسا في الخمس سنوات القادمة، لأنه إذا حكم أن مارين لوبان هي مدانة فلن تتمكن من الترشح مهما كانت شعبيتها، لأن القضاء أعلى من الشعبية، وإن سمح لها بالترشح فإنها ستكون هي المرشحة وستكون لها الحظوظ الأوفر لكي تكون على الأقل في الدورة الأولى أن تكون هي في صدارة الانتخابات. وبالتالي القضاء الآن سيحدد أن الجرائم إذا ارتكبت لا تمكن السياسيين من خوض انتخابات. بالنسبة لأنصار جوردان باردلا فإنه إذا حكم ضدها فإنه سيكون هو المرشح، وبالتالي كل تاريخ آل لوبان سيقع طوي صفحتهم وستكون صفحة جديدة في اليمين المتطرف ويكون هناك إعادة صورة اليمين المتطرف. ولكن المسألة الأهم أن الرسالة من القضاء أن الذين يقومون بجرائم لا يمكن لهم أن يخوضوا انتخابات ويقودون البلاد، لأن هذا هو القانون الفرنسي في الحال الذي هو عليه الآن.
14: المحامي والمحلل السياسي مجيد بودن.
15: كأس العالم لكرة القدم 2026.
14: في آخر أخبار المونديال، أقصت إسبانيا بطلة أوروبا البرتغال من ثمن نهائي المونديال بهدف قاتل في أرلينغتون قرب دالاس، ما قد يكون آخر ظهور دولي للقائد البرتغالي كريستيانو رونالدو. صدام صديق.
21: انتصار المنتخب الإسباني لكرة القدم على البرتغال في الديربي بهدف دون رد في مباراة دور 16 بالأمس ليتأهل المنتخب الإسباني إلى ربع نهائي. مباراة شهدت شوط أول تكتيكي بدرجة كبيرة مع فرص قليلة للجانبين وتصدي من الحارسين في الشوط الثاني، بداية أسرع من الجانبين وخطورة إسبانيا. بدلاء أفلحوا في قيادة المنتخب الإسباني للانتصار بعد أن سجل ميكيل ميرينيو لاعب أرسنال الإنجليزي هدف لاروخا في الدقيقة 91. وعلى الرغم من المحاولات البرتغالية الأخيرة إلا أن النتيجة انتهت على تأهل إسبانيا وخروج رفاق كريستيانو رونالدو في ظهور السادسة في كأس العالم بسن 41 والأخير. مباراة 26 لرونالدو الذي سجل 11 هدفا في المونديال، اللاعب الوحيد الذي سجل في 6 كؤوس عالم. رونالدو ودع الجماهير البرتغالية وسط الدموع.
14: وفجرا أحبطت بلجيكا طموح الولايات المتحدة المضيفة بالشراكة بإزاحتها من دور 16 بأربعة أهداف لهدف في سياتل الأمريكية، ضاربة بذلك موعدا مع إسبانيا في ربع النهائي يوم الجمعة في إنجلوود بلوس أنجلوس. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. من دمشق، الرئيس ماكرون يفتح صفحة جديدة من الشراكة.
22: Taking a look in Sydney, the M7 is moving nicely southbound through...

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين, سانت ماترونا اوف رشا and سانت ماترونا اوف خيوس ايلاند ان غريس. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهب فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا اوف رشا أنت ماترونا أوف غريس نينتو المكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you, dear saints, pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. بنرجع لعنكم مستمعين تنطلع عليكم بمشوار جديد, وابتدى مشوار درافت تايم بروجرام ليوم الثلاثة, اليوم 7 من شهر جولاي تموز. تخيلوا هالتاريخ هيدا, 7 من شهر 7. هابي بيرثدي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلاد لهالتاريخ هيدا. بدي أقول لكم عقبال 120 سنة يا رب. كاتيانا صراف من وراء الميكروفون برفقتكم لمشوار درافت تايم بروجرام يلي بلش هلا وبيضل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء, على أمل أنا وأنتم نقضي وقت كتير حلو. رح رافقكم بآخر المستجدات الإخبارية المحلية, أنا وأنتم رح نتوقف عبر أثير راديو 2ME بكل ساعة تنتعرف على جديد الإصدارات الموسيقية, وكل ساعة على رأس الساعة متوجه لعند الزملاء بغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات بالإضافة لمعلومات صحية غذائية. جولة إخبارية لتمام 3:30 من تابعة سوا عبر أثير راديو Radio 2ME. ABC News.
1: Tweong Fitzpatrick with the top stories. The Prime Minister says a Chinese missile test over the Pacific yesterday was a provocative act. China yesterday launched a nuclear-capable missile from a submarine, landing in the ocean close to the exclusive economic zones of Tuvalu and Kiribati. Anthony Albanese says Australia has made its concerns clear to China. Beijing says the launch was safe and part of routine military training. TikTok has faced questions at the Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion about how it allowed an offensive post to remain on its platform despite violating its safety guidelines. TikTok executive Zachary Hecht told the inquiry about 98% of harmful content was automatically removed before it could be seen by users in Australia in the first quarter of this year. The commission will also hear from YouTube, which is owned by Google. And American fans are torn over whether a decision by soccer's governing body to suspend a one-game ban for USA striker Falaron Balogun was the right move. Balogun and his home nation has bowed out of the tournament, thrashed 4-1 by Belgium in their round of 16 clash in Seattle. While FIFA insists the reinstatement was an independent decision, US President Donald Trump has admitted he called for a review, resulting in claims by European governing body UEFA that the integrity of the competition has been threatened. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الخامسة والنصف صباحا بالتوقيت الفرنسي.
1: نجوى بن مبارك وموجز إخباري جديد. صباح الخير يا نجوى.
2: صباح الخير نبيل، أهلا بكم مستمعينا. وصل نعش المرشد الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي إلى مدينة قم بجنوب طهران بعد موكب جنائزي ووداعي أقيم له في العاصمة الإيرانية بمشاركة حشود غفيرة. وطلب الإيرانيون بالثأر خلال مراسم تشييع خامنئي، وأبدوا رفضهم التفاوض مع الجهات التي قتلت المرشد الأعلى. من جهة أخرى، ذكر موقع أكسيوس أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز مساء أمس. في جنوب لبنان قتل 4 أشخاص بينهم 3 نساء جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في خرق جديد لوقف إطلاق النار المعلن بين حزب الله وإسرائيل منذ أكثر من أسبوعين. أعلنت حركة حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم، فيما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة القطاع جاهزيتها لتسلم مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخطة السلام الأمريكية. هذا وجدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر المطالبة بنزع سلاح حماس، معتبرا أن إعلانها حل حكومتها في غزة ليس سوى خدعة. من جهته، وافق البرلمان الإسرائيلي في قراءة أولى على مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر من عام 2023. رحب الرئيس السوري أحمد الشرع بدور فرنسا البناء في سوريا، معتبرا خلال مقابلة مع قناة بيفام تي في الفرنسية أن باريس من أصدقاء الشعب السوري منذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد. وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الجامع الأموي في دمشق برفقة نظيره السوري أحمد الشرع، وذلك بعيد وصوله إلى سوريا في أول زيارة لرئيس دولة غربية كبرى منذ تولي الشرع السلطة. تنعقد اليوم في العاصمة التركية أنقرة القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو وسط تحديات أمنية غير مسبوقة وخلافات متصاعدة بشأن مستقبل الحلف وتقاسم الأعباء الدفاعية. وتبحث القمة سبل تعزيز القدرات العسكرية للحلف وإعادة صياغة أولويته في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة. وقبل بدء قمة الناتو أطلقت أوكرانيا أكثر من 430 مسيرة نحو موسكو، كما قتل شخص في بلغراد الروسية جراء ضربات صاروخية أوكرانية.
3: Taking a look in Sydney over in Smithfield, there's traffic lights flashing yellow on Victoria Street at Hassell Street. And over in North Meade, there's a crash on James Roos Drive, westbound at Windsor Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a broken down truck in Rosanna on Rosanna Road, northbound at Lower Plenty Road in the left-hand lane. And there's a crash on the Calder Freeway, outbound before Green Gully Road in the left-hand lane, with traffic heavy back past the Ring Road. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support, or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.

0: من جديد الإصدارات الموسيقية وجولتنا الغنائية. بنرجع لكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد من وين ما كنتوا عم تتابعونا على الموجة 1638 AM أو راديو 2ME أستراليا. بذكر بأحوال طقسنا لليوم، يوم الثلاثة اليوم 7 من شهر جولاي تموز بسيدني، درجات الحرارة بتوصل ل 17 12 على الصعيد ميلبن. بنروح لأخبارنا المحلية الأسترالية، اعتداء وحشي في إحدى حدائق سيدني، والشرطة لا تزال تناشد الناس للمساعدة. لا تزال شرطة ولاية نيو ساوث ويلز تلاحق مجموعة من الشبان يشتبه بتورطهم في الاعتداء الوحشي منذ 4 أسابيع على رجل يبلغ من العمر 47 سنة داخل حديقة بدي واي في شمال سيدني. وبحسب المعلومات، وقع الاعتداء بعدما طلب الرجل من المجموعة خفض مستوى الضوضاء، إلى أنه الموقف تصاعد إلى هجوم عنيف أسفر عن كسور متعددة في الوجه، نزف في الدماغ، دخوله في غيبوبة استمرت لثلاث أيام. وتناشد الشرطة أي شخص لديه معلومات عن الحادث أو يمكنه المساعدة في تحديد هوية المعتديين التواصل مع شرطة نيو ساوث ويلز أو مع الكرايم ستوبرز للمساهمة في التحقيق. لا يمكن تبرير العنف مهما كانت الأسباب مستمعينا، والاعتداء على شخص لمجرد مطالبته بالهدوء يعد جريمة خطيرة تستوجب محاسبة مرتكبيها. تحياتي لكم من جديد. عن جد شي بخوف، شي بفزع، ما بقى لك قلب تترك بيتك بهالأيام. يعني بتكون ماشي بالشارع ما بتعرف مين بيجي وبيبلش فيك القتل، ضرب سكيني من هون، بوكس من هون، ضربي من هون. عن جد الواحد صار بيخاف انه يطلع برا بيته، وصار بيصلي بيصوم اذا بده يروح على شغله او يروح يقضي حاجته، بصير يصلي ويصوم انه يقول يا رب رجعني على البيت صيغ سليم، لانه بهالايام عن جد العنف شيء ما بيتصوره العقل ابدا. هيدا عنف يعني عن جد وحشي، هيدا عنف وحشي، ما طلب منه شيء، بده شوية هدوء، شوية هدوء لأكثر ولا أقل. هيدا بحديقة من حدائق دي واي بشمال سيدني. تحياتي المسائية لكم، بدي أتمنى أنكم تكونوا عم تقضوا برفقتنا وقت كتير حلو مع الأغاني الرائعة جدا، منوعات موسيقية ما بتستمعوا لهيك منوعات إلا بس تكونوا متابعين إذاعتكم الأقوى 2ME. خلونا نروح لفاصل استراحة وبنرجع نتابع سوا. Bonsoir.
1: Wake up, wake up. Wake me up. Hey, wake up. Relax with the breakfast show مع كلود كل يوم صباح.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أفيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
0: مع دي جاي يوسف نتابع برفقتكم جولتنا الغنائية هون راديو 2ME 1638 AM.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 4 بس عبر أثير راديو 2ME. Today's best variety.
1: This is my radio. My summer playlist.
2: Ole.
3: Ole.
4: What are they saying anyway?
5: From this like party. My radio.
6: You want it? We've got it.
7: Awesome.
6: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
8: صمتنا هالمرة شو ناطر؟ غير هلأ غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6-2007 ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387 وما تغير إلا عند الصفدي.
9: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
10: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
11: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
12: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
13: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
14: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
15: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
16: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
17: التحضيرات للإطار. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات رانيا عبيد، بيير البيع وشادي عقاد.

0: عناوين لبانوراما. رئيس الحكومة بحث مع قائد الجيش التحضيرات لتنفيذ الإطار. عون استمرار التعنت الإسرائيلي لا يخدم استعادة سيادة لبنان. نتنياهو نريد السلام مع لبنان. استهداف في النبطي وسقوط 4 ضحايا. الاجتماع الوزاري بحث أوضاع الجنوب والخسائر فاقت 4 مليارات دولار. وكاتس نحن من قتلنا الخامنئي وسنقتل أي قائد إيراني يخطط لتدمير إسرائيل. وتتابعونا في لبانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. خرق بداية الأسبوع عودة الاستهدافات الإسرائيلية التي طاولت اليوم النوطي وبرعشيت وأدت إلى سقوط 4 ضحايا. واليوم سجل موقف لافت لرئيس الجمهورية الذي شدد على أهمية عودة الجيش على طول الحدود وعلى أهمية الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، لأن بقاء الاحتلال يقوض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش وأسس تحقيق السلام العادل والدائم. وقبل الدخول في التفاصيل نشير إلى أن رئيس الحكومة بحث مع قائد الجيش التحضيرات لتنفيذ الإطار المنبثق عن مفاوضات واشنطن، لاسيما البدء بانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية. ماذا في جديد مواقف رئيس الجمهورية مع مجد لينايد؟
1: شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أهمية عودة الجيش اللبناني على طول الحدود والضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها، لأن بقاء الاحتلال يقوض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش وأسس تحقيق السلام العادل والدائم. وحذر من أن التعنت الإسرائيلي في البقاء في أراضي لبنانية لن يكون في مصلحة الأهداف التي وضعتها أمريكا ولبنان لاستعادة سيادة البلد. وخلال اتصال مع مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان عبر تقنية الفيديو، أكد الرئيس عون أن الجيش والقوى الأمنية هما حجر الأساس للاستقرار والأمن في الجنوب وعودة الأهالي إلى مناطقهم ومنازلهم، لافتا إلى أن لا مكان للحرب الأهلية في لبنان وأن عودتها إلى الساحة غير مطروح على الرغم من كل المحاولات التي يبذلها البعض من أجل إيقاظ الفتنة. وطلب الرئيس عون دعم المجموعة في وجه الأصوات المنتشرة في أمريكا والتي لا تريد الخير للبلد، ولفت إلى أن خيار التفاوض كان الوحيد المتبقي بعد أن فشلت الحرب في تحقيق الأهداف التي أعلنت من أجلها. وفي بعد توالت اللقاءات المؤيدة للرئيس عون، رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي دعا إلى وحدة الموقف الرسمي والالتفاف حول المؤسسات، مشيرا إلى أنه إما أن تستعيد الدولة لسيادتها وثقة العالم أو أن نبقى أسرى الأزمات والعزلة والانهيار.
2: دعم الكامل لفخامة الرئيس العماد جوزيف عون في قيادته لهذه المرحلة الدقيقة، ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة، لأن نجاح هذا المسار يتطلب وحدة الموقف الرسمي والالتفاف حول مؤسسات الدولة وعدم السماح بإضاعة هذه الفرصة الوطنية. ونعتبر أن ما أعلن في واشنطن يشكل إطارا سياسيا وأمنيا وتاريخيا يفتح الطريق إلى سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، ويبني على ما سبق من اتفاقيات وتفاهمات، وفي مقدمها اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، ويضع الآليات التنفيذية والسياسية اللازمة لاستكمال تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها الدولة اللبنانية، بما يفضي إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها وحدها واستعادة سيادتها الكاملة.
1: النائب أحمد الخير وباسم تكتل الاعتدال الوطني أكد دعم مسار الدولة.
3: حكينا دولة رئيس وتناقشنا بموضوع اتفاق الإطار والانقسام الحاصل، وبالنسبة لنا هذا أمر طبيعي بظل الظروف اللي عم يعيشها البلد وملف بهذا الحجم، ولكن يجب التشديد على أنه هذا الاتفاق هو مش اتفاقية مبرمة ولا معاهدة دائمة، هو اتفاق محطوط اليوم تحت مجهر التنفيذ بين الطرفين. الغاية اللبنانية منه هو تأمين المصلحة الوطنية العليا، وقف الحرب، انسحاب العدو الإسرائيلي واستعادة الدولة لقرار السيادة. بالنسبة لنا نحن كاعتدال، الهدف الأساسي هو الثقة بالدولة، تثبيت الثقة بالدولة ومرجعيتها باتخاذ القرارات الوطنية. من تفاوض وغيره.
1: رئيس الجمهورية أبدى لوفد مجموعة CMA CGM حرص الدولة على تشجيع الاستثمارات المنتجة وتوفير البيئة الملائمة لها. وفي قصر بعبدة سفيرة النرويج التي أكدت دعم بلادها لمواقف وقرارات الرئيس عون وللحكومة لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. مجدلين عيد، صوت لبنان.
4: وسط هذه الأجواء وجه الجيش الإسرائيلي رسالة تحذيرية إلى عدد من بلدات قضاء مرجعيون في جنوب لبنان شملت إبل السائي لقليعة برج الملوك ودير ميماس، دعا فيها السكان إلى منع عودة غرباء إلى قراهم في إشارة إلى عناصر من حزب الله وفق تعبيره. وهددت الرسالة التي وصفت بأنها رسمية بعدم ضمان سلامة السكان في حال عدم الاستجابة لهذه التحذيرات، مع زعم استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان.
0: رئيس مجلس النواب نبيه بري شدد على وجوب أن تتحرك الدولة والمجتمعين العربي والدولي لوقف عمليات التدمير الممنهج ونسف القرى في بنت جبيل وقرى قضائها وفي أقضية مرج عيون النبطي وصور.
4: على المقلب الإسرائيلي أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تسعى لتحقيق السلام في لبنان، وأضاف أن موعد زيارته إلى الولايات المتحدة لم يحدد بعد. واعتبر نتنياهو أن تعزيز السلام في المنطقة سيكون نتيجة الانتصار على إيران.
0: في هذا الوقت أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب سلمت بيروت قائمة تضم أسماء عدد من كبار الضباط في الجيش اللبناني، زعمة أنها ترفض وجودهم الميداني في الجنوب بسبب اتهامهم بتسريب معلومات إلى حزب الله.
4: كتب رئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق الدكتور فارس سعيد عبر حسابه على أكس، يطرح البعض مفاوضة إسرائيل من خلال رؤية مشتركة لبنانية سورية، أي بكلام أوضح إعادة أحياء وحدة المسار والمصير. فلينتبه حزب الله، إذا رفض مسار واشنطن سيصطدم بمسار الشام ولن يعود إلى إسلام أباد، وهناك يكون البكاء وصرير الأسنان.
0: النائب جبران باسيل لفت إلى وجود ثلاثة مشاهد في الجنوب. الأول مشهد يكبر القلب حين أهلنا في القرى الحدودية تمسكوا بالعشرة آلاف وأربعمائة واثنين وخمسين، ومشهد محزن حين تستهدف إسرائيل مديرة مدرسة. ولفت باسيل لأن المشهد الثالث المخيف حين تكون السلطة عاجزة أمام اتفاق كشف لبنان وأعطى الغطاء لإسرائيل للاعتداء وللاحتلال ومنعنا حتى عن الشكوى وجعلنا نخاف أكثر على لبنان.
4: ميدانيا استهدفت مسيرة سيارة في النبطي الفوق ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، ومن بينهم مديرة مدرسة يوسف شامون الرسمية في النبطي الفوق إسبرانزا غندور. إلى ذلك نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف في مدينة بنت جبيل، وأعلن العثور على 150 قطعة سلاح لحزب الله وتفكيك 90 موقعا له وقتل 20 مسلحا في بلدة حداثة الجنوبية.
0: إلى ذلك أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن وجود عناصر لحزب الله داخل الخط الأصفر، وقالت إنه لا يزال لدى الحزب عناصر في مناطق داخل الخط الأصفر مثل بنت جبيل ودير سريان ومجد الزون.
4: واليوم باشر مجلس الجنوب أعمال رفع الأنقاض من المباني التي دمرت في خلال الحرب في إطار الجهود الرامية إلى إزالة آثار الدمار وتسهيل عودة الحياة إلى الأحياء المتضررة.
0: إلى ذلك أيضا عقد صباحا الاجتماع الوزاري الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وقد أعلن وزير الإعلام بول برقص بعد الاجتماع أن الخسائر حتى الساعة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار على الأقل.
4: هل يعيد اتفاق الإطار الاستثمارات النفطية إلى الواجهة؟ مجدولين عيد.
1: جمدت حروب الإسناد والأزمات السياسية الاستثمارات النفطية باعتبار أن المسح والاستكشاف الفعلي لا يزال مرهونا بالاستقرار الأمني وأبعاد المنطقة عن التوتر، ويشكل اتفاق الإطار ركيزة أساسية لاستقطاب الشركات العالمية. الخبيرة في شؤون حوكمة الطاقة ديانا القيسي تناولت عبر صوت لبنان انعكاس صيغة الإطار على الاستثمارات في الطاقة.
5: اتفاق الإطار يلي حصل حديث حديثا بين لبنان وإسرائيل أكيد بمهد الطريق للعديد من الاستثمارات، وأولها هي الاستثمارات بالطاقة إن كانت نفطية أو بالطاقة المتجددة أو بالكهرباء، لأنه دائما كل من يريد مساعدة بالاقتصاد المنطلق للمساعدة هو بأنه نتأكد أنه في عنا طاقة في عنا كهرباء عم بتكون موجودة لتحفيز الاقتصاد. ولكن بدنا ننتبه لشغلة، أولا بالنسبة للمساعدات الأجنبية طبعا هي ذكرت باتفاق الإطار ما فيها لغط، خاصة بالبند العاشر، ولكن البند 11 كان جدا كمان صريح وقال أنه بدأت تتأكد الدولة اللبنانية أنه عم بيكون وأمريكا بأنه هذه الاستثمارات ما بتلاقي طريقة لكل الفئات الميليشيات المسلحة الغير شرعية في لبنان، فإذا حطوا بطبيعة الحال شرط
6: إمكان عودة الاستثمارات النفطية واستقطاب شركات عالمية مرهون بتثبيت وقف النار وتنفيذ الشروط لضمان المسح الجيوفيزيائي والحفر.
5: بطبيعة الحال شركات إن كانت المستثمرة اللي عندها بلوك رقم 8 مثل توتال، الكونسورتيوم توتال، أني وقطر بتروليومز، أو الشركات يلي أخذت رخص لحتى تعمل السولر فارمز، هولي كلهم عندهم اهتمام هلا يرجعوا يكملوا باستثماراتهم، ولكن في عنا شروط، وأول هذه الشروط هي نتأكد إنه ما عنا ميليشيات مسلحة وبأنه الجيش فعلا باسط سلطته على كافة الأراضي اللبنانية. راح الوقت يلي حتجي في عنا استثمارات مش مأكدة من إنه شروط السلامة والأمان موجودة، راح هيدا الوقت، وعلينا إنه ننتبه كتير بأنه هلا أي استثمار رح يجي جدي عم نحكي رح يكون مرتبط بالشروط يلي موضوعة باتفاق الإطار.
6: أمل كبرى يعلقها لبنان على ثروته الواعدة لإنعاش الاقتصاد. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: السبل المتاحة للطعن برفض إعطاء المعلومات، تقرير ضمن خاص صوت لبنان.
7: خاص صوت لبنان. تنص المادة 19 من قانون الحق في الوصول إلى المعلومات على أن قرارات رفض إعطاء المعلومات بناء للطلب يجب أن تكون خطية ومعللة، ولصاحب العلاقة مهلة شهرين لمراجعة الهيئة الإدارية المستقلة المحددة في قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ويكون الرفض الضمني للوصول إلى مستند ما قابلا للطعن. وفي السياق أصدرت الغرفة الأولى لدى مجلس شورى الدولة قرارا إعداديا قضى باعتبار قرار الإدارة رفض طلب الوصول إلى المعلومات قابلا للطعن مباشرة أمام المجلس، استنادا إلى مبدأ الحق في التقاضي، رغم أن قانون حق الوصول إلى المعلومات يسمح بالطعن بقرارات الإدارة أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. غدا توفر عنصر العجلة في طلب الوصول إلى المعلومات.
4: قبل متابعة النشرة نشير إلى هذا العاجل، وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يسعى إلى تغيير النظام في إيران ويفضل الوصول إلى اتفاق، لأنه لا يريد الإضرار ب 91 مليون إنسان، وقال إما أن تبرم إيران اتفاقا أو سنكمل المهمة ولا يكون ذلك صعبا، وحصلنا على تنازلات من إيران وعليهم الالتزام بها، وسنحصل أيضا على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيص.
0: وأيضا قبل المتابعة وبالعودة إلى
8: Taking a look in Sydney over in Randwick, there's a building fire on Allison Road at Bradley Street eastbound, and over in Northmead, there's a crash on James Roos Drive westbound at Windsor Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a broken down truck on the Tuller Freeway outbound approaching Melrose Drive in the left-hand emergency lane, and over on the Monash Freeway, there's a broken down truck inbound at Ferntree Gully Road in the left-hand emergency lane. Sanus helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support, or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
9: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 بنرجع لعنكم مستمعينا ولاستديوهات الهواء تنتابع مشوار درايف تايم بروجرام بيرفقكم ليوم الثلاثاء اليوم 7 من شهر جولاي تموز. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 17 12 على الصعيد ملبن. رح نبلش هالساعة مع جولتنا الغنائية ورح نبلشها مع الفنان وائل جسار هون راديو 2 ME. نهاركم سعيد.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة مخصص اليوم للقديس عبد الأحد والوردية، القديس دومينيكوس يلي ولد بإسبانيا سنة 1170. هو أنشأ فكرة المسبحة وصلاة الوردية. كان بده يحارب بشدة بدعة الألبيجازيين أو the Albigensians يلي بيعتقدوا أنه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعة الله، وتفشى أوبئة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا. حس إنه الكنيسة انضربت كليا، راح على مغارة قرب مدينة تولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي جوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتشرال ساينتست. وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: الجولة الإخبارية لتمام 4:30 ونتابعها سوا بس عبر أثير راديو 2ME.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. M.E. Music. No boundaries. No rules.
2: What the f***?
1: 2ME. No limits.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
5: من أجل عالم ليس هكذا
6: با با با.
5: اكتشفوا فوكاشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
7: أكشن.
5: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
1: TME Australia News.
8: ABC News.
9: Tweong Fitzpatrick with the top stories. The Prime Minister says a Chinese missile test over the Pacific yesterday was a provocative act. China yesterday launched a nuclear-capable missile from a submarine, landing in the ocean close to the exclusive economic zones of Tuvalu and Kiribati. Anthony Albanese says Australia has made its concerns clear to China. Beijing says the launch was safe and part of routine military training. TikTok has faced questions at the Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion about how it allowed an offensive post to remain on its platform despite violating its safety guidelines. TikTok executive Zachary Hecht told the inquiry about 98% of harmful content was automatically removed before it could be seen by users in Australia in the first quarter of this year. The commission will also hear from YouTube, which is owned by Google. And American fans are torn over whether a decision by soccer's governing body to suspend a one-game ban for USA striker Falaron Balogun was the right move. Balogun and his home nation has bowed out of the tournament, thrashed 4-1 by Belgium in their round of 16 clash in Seattle. While FIFA insists the reinstatement was an independent decision, US President Donald Trump has admitted he called for a review, resulting in claims by European governing body UEFA that the integrity of the competition has been threatened. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
10: أهلا بكم، فترة الصباح في 24 متواصلة معكم مع نشر في أنباء مطولة، وإليكم أبرز العناوين. الرئيس الفرنسي في سوريا على رأس وفد رفيع المستوى من وزراء ورجال أعمال، وأحمد الشرع وإيمانويل ماكرون يزوران الجامع الأموي. ماكرون يدعو إلى سوريا حرة وتعددية تحترم جميع مكوناتها، والشرع يرحب بدور فرنسا البناء. محكمة الاستئناف في باريس تنطق بالحكم اليوم ضد زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبين في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، قضية قد تحرمها من الترشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل. ما هي التبعات السياسية المحتملة؟ نطرح السؤال على أستاذ جامعي ضيفنا خلال هذه النشرة. الولايات المتحدة خارج مونديال كرة القدم بعد هزيمة عريضة أمام بلجيكا في مباراة خيم عليها الجدل، وإسبانيا إلى الدور الربع بعد فوز على البرتغال، ومصر تجابه الأرجنتين اليوم في سعي لكتابة التاريخ، وتنديد عارم بتصريحات عنصرية ضد نجم فرنسا كيليان مبابي. وتتابعون خلال هذه الساعة الإخبارية أيضا بداية أشغال قمة حلف شمال الأطلسي اليوم في تركيا. ما هي رهانات هذه القمة التي يحضرها كل من ترامب وماكرون؟ الجواب مع وسيم الدالي. في إيران ومن مدينة قم تتواصل مراسم تشييع علي خامنئي في أجواء مهيبة، نتابعها مع مفدنا الخاص عبدالله ملكاوي. نتابع أبرز عناوين وآراء الصحف العربية والعالمية مع رشا زغريني وأخبار أخرى، فابقوا معنا.

0: يواصل الرئيس الفرنسي هذا الصباح زيارته إلى سوريا التي وصلها مساء أمس، حيث التقى نظيره السوري أحمد الشرع. الرجلان زارا الجامع الأموي الشهير ومكثا في داخله لمدة معتبرة، كما ترأسا عشاء عمل بحضور وفدي البلدين. ومن المتوقع أن يعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا اليوم. زيارة إيمانويل ماكرون هي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى لسوريا منذ تولي الشرع السلطة. هذا الأخير رحب بدور فرنسا البناء، معتبرا أنها من أصدقاء الشعب السوري. من بين أهداف الزيارة زيادة مساهمة فرنسا في جهود إعادة إعمار سوريا، إذ يرافق الرئيس الفرنسي عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات فرنسية عملاقة. حول هذه الزيارة استقت مراسلتنا دانا البوز ردود فعل عدد من المسؤولين يشاركون في المحادثات الفرنسية السورية.
1: دخلت الرئيس ماكرون لسوريا، هي زيارة تاريخية اليوم. مثل ما لك شايفي سوريا صارت مفتحة كل العالم. طبعا هلا اليوم كنا مجتمعين مع سيو مجموعة أكور جروب، وأكور جروب الحمد لله اتفقنا معهم حيدخلوا السوق السوري. تعرفي مجموعة أكور عندهم تقريبا 54 براند أوتيل من 5 نجوم و 4 نجوم و 3 نجوم، فبلشنا وقعنا العديد من البراندات للعدد الكبير من الأوتيلات اللي أوريدي دخلت
2: مصر. يعني احنا بفرصة تاريخية اللي هي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لسوريا، اللي هو بيمثل يعني فرنسا دائما بتمثل بوابة السياسة الأوروبية. الحقيقة هو يوم تاريخي، لأن هيفتح كتير فرص للاستثمارات وإعادة العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين. وأكيد هذا يوم الكل رح يتذكره، عد ما هيكون في فائدة للبلدين، هذا الشيء اللي الكل كان عم ينتظره من زمان الحقيقة.
0: وبعد زيارته إلى سوريا يتوجه الرئيس الفرنسي إلى تركيا للمشاركة في قمة حلف الشمال الأطلسي الناتو، حيث سيلتقي غدا الأربعاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان. وفي أنقرة كذلك من المتوقع أن يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، الذي استقل الطائرة متوجها إلى قمة الناتو. وقد يكون الرئيس الأمريكي سعيدا لدى حضوره القمة، إذ أعلن الأمين العام للحلف مارك روتي أن أعضاء التكتل سيكشفون عن عقود تسليح جديدة بمليارات الدولارات في خضم سعيهم لإظهار التزامهم بتعهداتهم الدفاعية أمام ترامب. وسيكون أيضا ستكون الحرب الروسية على أوكرانيا من بين المواضيع الهامة في القمة. للحديث حول هذه القمة معي في الاستوديو الزميل وسيم الدالي. وسيم صباح الخير.
3: صباح الخير ربيع.
0: وسيم، ما أبرز رهانات قمة الناتو في أنقرة في ظل التحولات التي تشهدها العلاقة عبر الأطلسي؟
3: في الواقع ربيع، هذه القمة تنعقد في ظروف دولية بالغة التعقيد، حيث تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية للعام الخامس على التوالي، وكذلك في ظل تزايد التوترات في الشرق الأوسط، وكذلك في ظل تصاعد الشكوك الأوروبية بشأن الالتزام الأمريكي في بأمن القارة الأوروبية. لذلك هذه الشكوك تزايدت أكثر في ظل تقليص الولايات المتحدة الأمريكية من وجودها العسكري في أوروبا، مع إعلان سحب 5000 جندي خلال العام المقبل من ألمانيا، وهو ما يتأكد أيضا من خلال أيضا خطة لمراجعة الوجود الأمريكي في القارة الأوروبية من حيث المنظومات والقدرات العسكرية، وهو بالتالي ما يعمق الشكوك بشأن الولايات المتحدة الأمريكية ودورها في حلف الناتو. لذلك من أبرز الرهانات هو مسألة تماسك ووحدة الحلف، حلف شمال الأطلسي، خاصة في ظل الاتهامات المتكررة من الرئيس الأمريكي إزاء القارة الأوروبية والأوروبيين بالاعتماد المتزايد على الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الأمن الأوروبي، والتي ترافقت أيضا في الأونة الأخيرة من خلال استياء ترامب من عدد من الدول الأوروبية بعدم التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب ضد إيران. هذا من أبرز الرهانات. الرهان الثاني وهو الانتقال مما سمي بالوعود في قمة لاهاي، مع يعني الوعود المعلنة برفع الميزانيات العسكرية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. ترجمت هذه الوعود إلى أفعال إلى الانتقال إلى إعادة التسلح. لذلك مارك روتا أكد أن هناك صفقات تسلح ستكون على خلال منتدى الصناعات الدفاعية على هامش هذه القمة، والتي ستكون بمثابة الرسائل الواضحة للرئيس الأمريكي بأن أوروبا ماضية قدما في التعويل أكثر فأكثر على نفسها في مسألة التسلح ومسألة القدرات الدفاعية. ثم نقطة أخرى هي مسألة إقناع الولايات المتحدة الأمريكية عبر المصالح الاقتصادية بأن هناك مصلحة اقتصادية في البقاء في الحلف الناتو من خلال الإنتاج المشترك للقدرات الدفاعية. ثم مسألة مستقبل دعم أوكرانيا، وهو الذي ربما سيكون نقطة الالتقاء بين كل الدول، خاصة في ظل الأجواء الإيجابية الممتدة من مجموعة السبع بأن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ستمضي قدما في دعم أوكرانيا في أمنها، خاصة مع التوترات الأخيرة في كييف العاصمة الأوكرانية.
0: وكيف تسعى تركيا إلى توظيف استضافتها لهذه القمة، قمة الناتو، لتعزيز موقعها داخل الحلف؟
3: هي فرصة لإبراز التحول الذي شهدته تركيا في صلب حلف الناتو، خاصة بعد فترة من التوترات مع عدد من الحلفاء بسبب مثلا شراء منظومة الدفاع الروسية، وكذلك الخلافات حول سوريا، وكذلك حتى تعطيل مسألة انضمام السويد إلى الناتو. طبعا هذا التحول سيكون مربوط بعدة عوامل. العامل الأول هو المسألة الموقع الاستراتيجي والجغرافي والجيوسياسي لتركيا القريبة من عدة توترات في المنطقة، من أوكرانيا، من البحر الأسود، كذلك من سوريا، وحتى من التوترات يعني في إيران. طبعا هذا سيخدم المصلحة تركيا من خلال تموقعها وتعزيز مكانتها في حلف الناتو. المسألة الثانية وهو الثقل العسكري لتركيا داخل الناتو، فهي ثاني أكبر جيش في من الدول الأعضاء داخل حلف الناتو، وكذلك هذه القوات تكتسب خبرة عملياتية من خلال المشاركة في عدة مسارح توترات ونزاعات في العالم. ثم صعود الصناعات الدفاعية التركية، ونعلم أن القطاع العسكري التركي بات وسيلة قوة وأداة ضغط ونفوذ بالنسبة لتركيا، وتركيا تريد أن توجه رسالة للأوروبيين بأن إعادة تشكيل الهندسة الأمنية المستقبلية ستكون تركيا تلعب فيه دورا جديا. ثم مسألة مهمة جدا وهو التقارب وعامل التقارب بين ترامب وأردوغان، خاصة وأن الرئيس الأمريكي أدلى بتصريح وقال أنه سيكون حاضرا في هذه القمة احتراما في شخص رجب طيب أردوغان، وهو ما قد يغير بعد بحث في ملفات خلافية على غرار صفقة مقاتلة الاف 35 التي جمدت سابقا بسبب شراء تركيا لمنظومة دفاع روسية.
0: نعم، شكرا لك وسيم الدلي على هذه التوضيحات. وبعلاقة بهالموضوع، موضوع الاف 35، حض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والولايات المتحدة على عدم بيع تركيا طائرات اف 35 أو محركات لمقاتلة محلية الصنع تعمل على تطويرها، معتبرا أن ذلك قد يخل بميزان القوى الإقليمي. يأتي هذا في ظل تراشق كلامي حاد بين مسؤولين أتراك وإسرائيليين في الآونة الأخيرة على خلفية الحربين في قطاع غزة والشرق الأوسط.
4: Taking a look at Sydney over in Randwick, there's a building fire on Allison Road at Bradley Street eastbound, two of three lanes closed. And over in North Mead, there's delays after a breakdown on James Roos Drive westbound at Windsor Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Calder Freeway inbound before the Tulla Freeway in the right-hand lane. And there's a broken down truck on the Tulla Freeway outbound approaching Melrose Drive in the left-hand emergency lane. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: من جولتنا الإخبارية بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. يوم الثلاثاء اليوم 7 من شهر جولاي تموز، تقصنا بي سيدني، بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 17-12 على الصعيد ملبن. عالخير ناوي للفنان فارس كرم، نرجع نكمل مع الفنان ربيع بارود، وعندي كمان الفنانة كارول صقر. هون راديو 2ME، نهاركم سعيد.

0: من أغانينا الرائعة جدا يلي دايما بتسمعوا لها بس عبر أثير راديو 2ME. بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد. هيدي هي الموجة الأقوى، 1638 أيام بعد إعلان أستراليا عن اتفاقية دفاع مشترك مع فيجي، وبعد ساعات من إعلان هذا الاتفاق، الصين تعلن أنها ستقوم بإطلاق صواريخ استراتيجية جنوب منطقة المحيط الهادئ في تجارب عسكرية اعتبرتها أستراليا رد على الاتفاقية مع فيجي. أستراليا أصبحت في تحالف عسكري رابع بالمنطقة مع فيجي. نعم، تشاينا لونشز ميسال إن باسيفيك أوشن. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ونرجع نتابع سوا.
1: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
0: نتابع برفقتكم مستمعينا مع جولتنا الغنائية. رح نبلشها مع الفنانة نانسي عجرم عبر أثير راديو 2ME.

0: الجولة الإخبارية لتمام الساعة 5 من تبع سوا بس عبر أثير راديو 2ME 1638
1: AM. بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
8: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكنبا، 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: صباح الخير، اليومية من صوت لبنان.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. لماذا روما وهل من رسالة موجهة إلى باريس؟ عون إلى واشنطن ولن يلتقي نتنياهو. سباق بين اللجنتين الخماسية والثلاثية. هل وافقت إسرائيل ورفض حزب الله تسليم علي الطاهر للجيش اللبناني؟ ماكرون في سوريا لحجز مقعد في إعادة الإعمار.
2: La reconstruction du pays, elle est estimée à plus de 200 milliards de dollars par la Banque mondiale.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية على مسؤولية مع الدكتور جورج يذبك وأبرز عناوين الصحف.
1: الخبر من السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيى ليتر الذي أعلن أن الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في روما على مستوى السفراء وليس في واشنطن في 15 و16 من هذا الشهر.
0: وعزى اختيار العاصمة الإيطالية إلى استمرار الدعم الدولي للمحادثات وتوفير بيئة مناسبة تساعد الطرفين على استكمال المناقشات في إطار دبلوماسي يهدف إلى تقريب وجهات النظر.
1: الجولة السادسة مرشحة لأن تكون مفصلية في ضوء الحركة التي يقوم بها رئيس اللجنة الثلاثية الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد بين تل أبيب وبيروت، والتي تهدف إلى تحقيق أمرين في المرحلة الحالية.
0: الأول إنشاء اللجنة بعد تسمية لبنان وإسرائيل ممثليها العسكريين فيها.
1: الثاني تنفيذ المرحلة الأولى من المنطقة التجريبية التي تشمل الزوطرين وفرون.
0: لكن السؤال، لماذا اختيار روما؟ وهل هذا يعني أن واشنطن تخلت عن دورها كراع ووسيط؟
1: واشنطن لن تتخلى أبدا عن رعايتها المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بعدما نجحت في حمل الدولتين على توقيع صيغة إطار تشكل أساسا تنفيذيا يوصل إلى تثبيت وقف النار والانسحاب الكامل كما يريد لبنان واتفاقية سلام كما تريد إسرائيل.
0: هل وصل الوضع إلى مرحلة معقدة تفضل واشنطن إشراك غيرها في المسؤولية؟
1: لا شك في أن الوضع ليس سهلا بدليل استمرار إسرائيل في حرية الحركة وما يوفره هذا التصعيد من حجج يستعملها حزب الله في حربه السياسية ضد الدولة ونهجها التفاوضي، لكن الوضع قيد الترميم من خلال التعجيل بإنشاء اللجنة الثلاثية المناط بها مراقبة تنفيذ المراحل التجريبية والبدء بوضع جدول تسلسلي للمناطق النموذجية تباعا.
0: هل من قاعدة تفرض مكانا خاصا للمفاوضات؟
1: من الناحية القانونية لا توجد قاعدة في القانون الدولي تفرض مكانا معينا للمفاوضات بين الدول، فمكان انعقادها يخضع لاتفاق الأطراف، قد يكون في دولة ثالثة أو في مقر منظمة دولية أو حتى عبر وسائل الاتصال الحديثة.
0: إذن لماذا روما؟
1: لماذا روما؟ ربما لوجود توجه لإطفاء بعد أوروبي على العملية التفاوضية وعدم حصرها بالرعاية الأمريكية وحدها، خاصة بعدما ضمنت واشنطن الصيغة الإطار مع بقاء الولايات المتحدة الوسيط الأساسي. لماذا روما؟ ربما لأسباب عملية وقرب إيطاليا الجغرافي من لبنان وإسرائيل. لماذا روما؟ لأن إيطاليا عرضت استعدادها لاستضافة أي مفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الإيطالي إلى بيروت في نيسان الماضي. لماذا إيطاليا؟ لأنها دولة مقبولة من لبنان وإسرائيل وخاصة من الولايات المتحدة. أخيرا روما كي لا تكون باريس بعد الفيتو الكبير الذي وضعه ترامب ونتنياهو على فرنسا.
0: رئيس الجمهورية كان قد أبلغ وزيري خارجية أمريكا وقطر بأنه سيسمي ضابطا كبيرا يخدم في الجنوب في اللجنة الخماسية لمراقبة وقف النار التي انبثقت عن لقاء بيرغنشتوك في سويسرا بين الجانبين الأمريكي والإيراني.
1: عون أعلن للنهار أنه لن يلتقي نتنياهو، وإذا حصل وأن تواجد عون ونتنياهو في قاعة واحدة فسيغادر على الفور، علما أنه سيلتقي ترامب قبل نهاية الشهر وربما في 21 منه بعد أن يكون الرئيس الأمريكي قد التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي.
0: رئيس الجمهورية يخشى إقدام إسرائيل على مهاجمة تلة علي الطاهر.
1: وكان المعنيون من الوفد اللبناني قد تواصلوا مع وزير الخارجية الأمريكي في شأن هذه التلة على أن تصبح في حوزة الجيش اللبناني، ووافق نتنياهو على الطرح الذي رفضه حزب الله.
0: عون نفى كل الحديث حول إنشاء قوة أو لواء من الجيش لتنفيذ المهمة أو خضوع ضباطها لفحوص أمريكية، ويرد بأن هذه القوة ستكون من أي لواء يعمل في الجنوب أو من خارجه، ولا تمييز بين ضابط وآخر.
1: كما نفى مصدر عسكري بصورة قاطعة ما يتم تداوله بشأن تسليم الجانب الإسرائيلي لبنان عبر لجنة الميكانيزم لائحة بأسماء الضباط في الجيش اللبناني تطالب إسرائيل بمنع وجودهم في الجنوب.
0: العلاقة مع حزب الله مقطوعة، أما مع الرئيس بري فلا قطيعة ولا يريدها أي منا، قال رئيس الجمهورية الذي استذكر جملة من محطات لقاءاته مع النائب محمد رعد وما دار بينهما حيال التنبه للإقدام على أي عملية إسناد وما ستجره على البلد.
1: رئيس الجمهورية كان قد أكد أن لا محل للفتنة الداخلية أو الحرب الأهلية، وأن عودتها إلى الساحة اللبنانية غير مطروحة على الرغم من كل المحاولات التي يبذلها البعض لإيقاظ الفتنة، وشدد في اتصال مع مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان على أهمية انتشار الجيش اللبناني على طول الحدود وأهمية الضغط على إسرائيل للانسحاب من كل الأراضي اللبنانية.
0: رئيس مجلس النواب نبي بري أشاد بالمواقف الصادرة عن رؤساء المجالس البلدية والفعاليات الروحية في القرى والبلدات الحدودية خاصة المسيحية منها في قضائي مرج عيون وبنت جبيل، وآخرها ما صدر عن بلدية رميش التي رفضت ونفت المزاعم الكاذبة التي ساقها رئيس الحكومة الإسرائيلية عن رغبة أبناء هذه القرى بالانضمام إلى إسرائيل.
1: وما زال الآن في الأحداث جنوبا، جوزيفين أبي غصن.
2: في الأحداث جنوبا، وجه الجيش الإسرائيلي رسالة تحذيرية إلى بلدات إبل السائل، ليعة، برج الملوك ودير ميماس في قضاء مرج عيون، دعا فيها السكان إلى منع عودة غرباء إلى قراهم في إشارة إلى عناصر من حزب الله. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤول أمني أن بلاده لا تنوي بناء مواقع دائمة في عمق المنطقة الأمنية، وذلك بعد مشاورات أمنية أجراها نتنياهو مع المجلس الوزاري المصغر. وتعرضت بلدات كفر تبنيت، حولة، عيترون، بنت جبيل، القنطرة، كونين وحداثة لعمليات تفجير نفذتها القوات الإسرائيلية. وكانت مسيرة إسرائيلية قد استهدفت سيارة في النبطية الفوقة، أدت إلى سقوط 4 قتلى بينهم المربية إسبرانسا غندور مع والدتها ومخدومتها الأجنبية وعامل سوري.
1: زيارة الرئيس الفرنسي لدمشق هي الأولى منذ زيارة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في العام 2009. قبلها بأشهر كان الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ضيف شرف على منصة العيد الوطني الفرنسي في 14 تموز، وبعد سنوات صار الأسد جزار دمشق.
0: الهدف من الزيارة مزدوج، إشارة رمزية إلى الوجود الفرنسي وحجز مقعد اقتصادي في إعادة إعمار سوريا التي تكلف 200 مليار دولار حسب تقديرات البنك الدولي، في وقت تتسابق تركيا ودول الخليج إلى حجز مقاعدها.
1: هكذا تناول الإعلام الفرنسي أبعاد الزيارة.
3: Alors il y a un intérêt hautement symbolique et puis vous l'avez dit un petit peu en amorce. Pourquoi ? Parce que le dernier président français tout simplement a s'être rendu à Damas, c'était pas hier, c'était il y a 17 ans, en 2009, c'était Nicolas Sarkozy. Et puis quelques mois plus tôt, le président français qui avait même invité un Bachar al-Assad dans la tribune du 14 juillet, vous le voyez également sur ces images, être invité d'honneur au défilé du 14 juillet, ça n'est quand même pas rien. Il était à l'époque encore fréquentable, si je peux me permettre l'expression. Il était même vu comme une sorte de clé de la paix au Proche et Moyen-Orient par certains, dont l'ancien président français. Mais ces images, bah, elles ont vieilli très vite, très mal. 3 ans plus tard, Bachar al-Assad, on l'appelait le boucher de Damas, tout simplement parce qu'il avait massacré sa propre population s'était soulevée et qui manifestait pacifiquement. Alors, mais au-delà du volet symbolique, il y a un volet évidemment, éminemment économique. Souvenez-vous, en mai 2025, c'était déjà le premier président européen qui avait accueilli Armel Achraf sur son territoire. Et déjà à l'époque, mai 2025, eh bien, il y avait eu des entretiens avec des grands patrons. À l'époque, la CMA-CGM avait investi ou avait annoncé investir 230 millions d'euros dans le port de Latakié. C'était engagé pour 30 ans. Énergie, télécom, transport, tout est à rebâtir. En fait, la reconstruction du pays, elle est estimée à plus de 200 milliards de dollars par la Banque mondiale. Évidemment, les entreprises françaises ne veulent pas être laissées derrière. Pourquoi ? Parce que Paris, en fait, voudrait anticiper le fait.
4: Taking a look in Sydney over in Blacktown, there's a two-car crash on Bungarrabee Road, westbound near Flushcombe Road. And over in Mount Druitt, there's a collision on Carlisle Avenue at Woodstock Avenue. All directions affected. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Eastern Freeway outbound before Blackburn Road in the middle lane with speeds down to 40. And there's reports of a crash on the Ring Road, Altona bound, after Sydney Road. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 بنرجع لسجاهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم. أنتوا برفقة بعد 2NE 1638 AM تعرفنا على حركة السير والطرقات. تعالوا مستمعينا نتعرف على أحوال طقسنا لليوم يوم الثلاثة 7 من شهر جولاي تموز. طقسنا بسيدي اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 17-12 على الصعيد ملبن. هاو راديو 2NE 1638 AM مساء النور. بنبلش جولتنا الغنائية مع الفنان عاصي الحلاني.
6: اليوم اللي بيمرق من دونك انا ما بعدوش

0: بروح. من جولتنا الغنائيه بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي احييكم من جديد. انتم برفقه اذاعه 2ME 1638 AM سيدني. لم تتخذ اي اجراء حتى الان، ولكن هناك مشاريع تجريبيه حكوميه لدراسه استخدام الدراجات الكهربائيه في الاماكن العامه. هناك قوانين صارمه لاستخدام الدراجات الكهربائيه في نيو ساوث ويلز، مثل الحد الادنى للعمر 16 سنه وارتداء خوذي وتحديد السرعه الى 20 كيلومتر بالساعه في مسارات المشاة المشتركه و10 كيلومتر بالساعه في المناطق المزدحمه بالمشاة. ايضا توجد غرامات كبيره لاستخدام الدراجات الكهربائيه بشكل غير قانوني، بما في ذلك غرامه تصل الى 2200 دولار للقيادي لمركبه غير مسجله و344 دولار لعدم ارتداء خوذي. بونسوار لكم من جديد، انتم برفقه اذاعه 2ME 1638 AM. نروح لفاصل استراحه.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الاوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكه بث وحده وبس باستراليا بتوصل لك كل دقيقه بدقيقتها اخر الاخبار المستجده. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME استراليا هي هلا بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24 على 24. 2ME استراليا، أخبار أول بأول.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
0: نتابع برفقتكم مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. نروح لعند الفنانة نجوى كرم.

0: الجولة الأخبارية لتمام الخمسة ونص من تابعة سوا بس عبر أثير راديو 2ME.
1: Get the news first from 2ME.
2: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
3: من أجل عالم ليس هكذا،
4: با با با.
3: اكتشفوا فوكاشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
5: أكشن. Yes,
3: لأن أياً كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: هي الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
7: ليال بشارة.
6: نشرة الأخبار من مونت كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سيكون أول رئيس غربي يزور مساء اليوم سوريا قبيل توجهه يوم غد إلى أنقرة لحضور قمة حلف شمال الأطلسي. حركة حماس في غزة تعلن حل الحكومة تمهيدا لنقل تسليم القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. جبهة التحرير الجزائرية تتصدر الانتخابات التشريعية التي شهدت مشاركة متدنية. ترقب سياسي في فرنسا عشية أعلان محكمة الاستئناف قرارها في قضية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سيكون أول رئيس غربي يزور سوريا مساء هذا اليوم، ومعه وفد كبير من المستثمرين الفرنسيين. وتأتي الزيارة قبيل أن يتوجه يوم غد إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي. يزور سوريا في وقت تخرج البلاد من حرب تريد فرنسا أن تكون أيضا شريكة في مرحلة إعادة الأعمار. والمزيد من دمشق معك عدي منصور.
8: تتجه الأنظار إلى العاصمة السورية دمشق مع الاستعدادات لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة مرتقبة تعد الأولى لرئيس دولة غربية إلى سوريا منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر عام 2024. وشهد الطريق المؤدي إلى مطار دمشق الدولي رفع أعلام الجمهورية الفرنسية والجمهورية العربية السورية في خطوة تعكس الاستعدادات الرسمية لاستقبال الوفد الفرنسي، فيما لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من قصر الإليزي يحدد موعد الزيارة أو برنامجها. ويرافق الرئيس الفرنسي وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية وعددا من الوزراء إلى جانب وفد اقتصادي من رجال الأعمال، ما يشير إلى حضور قوي للملفات الاقتصادية والاستثمارية على جدول الأعمال. وفي المقابل يرى مراقبون أن الزيارة تتجاوز بعدها الاقتصادي، إذ تحمل أبعادا سياسية ودبلوماسية قد تسهم في إعادة رسم ملامح العلاقة بين باريس ودمشق في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة، كما تأتي وسط إجراءات أمنية مشددة بعد التفجيرات التي شهدتها العاصمة دمشق خلال الأيام الماضية. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
6: وإلى أنقرة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء يبدأ توافد القادة الدوليين المشاركين في قمة حلف شمال الأطلسي، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يجري محادثات جانبية مع الرئيس السوري أحمد الشرع ومع نظيره الأوكراني فولودومير زيلنسكي. في أوكرانيا قتل 14 شخصا في غارات روسية هي الأعنف على كييف ليلا عشية قمة حلف شمال الأطلسي. حضر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة على عدم بيع تركيا طائرات F-35 في تصاعد للأزمة القائمة بين البلدين. في جنوب لبنان قتل 4 أشخاص بينهم 3 نساء جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في النبطية الفوق. إلى قطاع غزة، حيث أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث جاهزية اللجنة لتسلم مسؤولية إدارة قطاع غزة بعد إعلان حماس حل حكومتها. والمزيد عن هذا القرار من قطاع غزة معك وسام أبو زيد.
4: بعد نحو عقدين من إدارتها لقطاع غزة، أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية التي شكلتها حركة حماس حل نفسها، تمهيدا لتسليم جميع المؤسسات إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية المستقلة التي شكلت من قبل مجلس السلام، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار. ووصفت اللجنة الفلسطينية هذه الخطوة بالإيجابية، معربة عن استعدادها لتحمل مسؤولياتها الوطنية فور توفر الإمكانات اللازمة لبدء عملها داخل قطاع غزة. وتأتي هذه التطورات السياسية المتلاحقة في وقت أكد فيه ممثل مجلس السلام الخاص بغزة نيكولاي ملادينوف أن هذه الخطوة تعكس مدى أهمية إنجاز مفاوضات خارطة الطريق بنجاح، والإسراع في تفكيك السلاح وانسحاب القوات الإسرائيلية والانطلاق في عملية إعادة الإعمار. وفي ظل هذه المتغيرات، يعيش الشارع الفلسطيني حالة من التفاؤل المشوب بالحذر في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو دولية.
6: تجمع إيرانيون اليوم في شوارع طهران لإلقاء نظرة الأخيرة على موكب جنازة المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في أكبر حشد خلال أسبوع مراسم التشيع الجماهيرية. ورفعت في طهران لافتات حمراء دعت للثأر لمقتل خامنئي. أحصت الأمم المتحدة مقتل وإصابة 330 طفلا على الأقل جراء الحرب في السودان هذا العام. أمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاء والتجاوزات في مدينة الأبيض السودانية، محذرا من خطر وشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق. أعلن في الجزائر أن جبهة التحرير الجزائرية تصدرت الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد في ظل مشاركة متدنية. من المرتقب أن تصدر محكمة الاستئناف في فرنسا يوم غد قرارها في قضية الحكم على مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف، بعدما طلبت النيابة العامة إنزال عقوبة عدم الأهلية ل5 سنوات، وسيحدد القرار إمكانية خوضها الانتخابات الرئاسية من عدمه العام القادم. إلى اللقاء.

0: Taking a look in Sydney over in Mount Druitt, there's a collision on Carlisle Avenue at Woodstock Avenue. All directions affected. And over in Randwick, there's a building fire on Allison Road at Bradley Street, eastbound to a free lane's closed. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Tolla Freeway outbound after Pasco Vale Road with two lanes closed. And there's reports of a crash on the Princess Freeway outbound at Doherty's Road. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولتنا الإخبارية بنرجع لعنكم مستمعينا بدي حييكم من جديد أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM أمسية الثلاثة اليوم 7 من شهر جولاي تموز 7/7. منروح لأحوال طقسنا اليوم بسيدني، وصل لدرجات الحرارة ل 17-12 على صعيد ملبن. من حركة السير والطرقات عرفنا عليها سوا وحركة طقسنا لليوم، منروح لفاصل غنائي رح نبلشه مع الفنان فؤاد محمد فؤاد بس عبر أثير راديو 2ME. نسى النور. We'll be right back.

0: عجيبة مثل رايك مشوارنا. بدي أوصل تحياتي المسائية من جديد لك المستمعين. أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. انخفاض معدل العمليات الجراحية الخاصة بخسارة الوزن في أستراليا, والسبب هو الأدوية والإبر. بحسب ما ورد لإذاعة 2ME, هناك انخفاض كبير في عدد العمليات الجراحية الخاصة بتخفيف الوزن في عموم أستراليا, والسبب الأدوية الحديثة وإبر التنحيف التي حققت نجاحا كبيرا في مساعدة الكثير من الأشخاص على فقدان الوزن. نعم, يعني ما بقى في لزوم لأصل معدي, هلأ إبري أو حب الدواء. بونسوار لكم من جديد. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM من عند السوبر ستار راغب عليمي وأغاني الحلوة, وأكيد الفنان محمد فؤاد. جولتنا الغنائية الرائعة جدا, ما بتستمعوا لهيك منوعات إلا بس تكونوا متابعين إذاعتكم الأقوى 2ME. منروح هلأ لفاصل استراحة وبنرجع تنتابع سوا.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتة. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم, إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم, ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا, من محضري القهوة, من المعلمين, من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
0: بدنا نتزوج على العيد للفنان ملحم زين, أهل أغني لايف. رح أسمع سوا بس عبر أثير راديو 2ME.

0: الجولة الإخبارية لتمام الساعة 6 من تابعها سوا بس عبر أثير راديو تي ام اي مساء النور.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: من أجل عالم ليس هكذا.
4: با با با.
3: اكتشفوا فوكاشنال ميجر الجديد التابع لفي سي إي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
5: Action. Yes,
3: لأن أياً كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم، ابحثوا عن VCE.
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
7: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: من MTV وMFM صباح الخير وإليكم نشرة الأخبار. حراك أمريكي قوي في لبنان، ففريق العمل لجوزيف كليرفيلد في بيروت الأسبوع الجاري، وذلك للبدء في إطلاق صيغة الإطار عمليا. ونقطة البداية تتمثل في تحديد منطقتين تجريبيتين يتم التوافق عليهما بين لبنان وإسرائيل. وفق ما تردد فأن كليرفيلد يسعى إلى إنشاء غرفة تنسيق مشتركة لمتابعة تنفيذ عملية وقف إطلاق النار والإشراف على الخطوات الميدانية الهادفة إلى نشر الجيش اللبناني في المنطقتين المتفق عليهما. فهل تنجح الولايات المتحدة في تحقيق ما يخطط له؟ أم أن التطورات الميدانية السلبية ستسبق الخطوات الإيجابية المنوي تنفيذها؟ البداية إذن من الحراك الأمريكي لإطلاق المناطق التجريبية كليرفيلد بين لبنان وإسرائيل، والصورة تتبلور الجمعة. يصل الجمعة المقبل إلى لبنان فريق أمريكي حاملا معه جوابا إسرائيليا بشأن المنطقة التجريبية الأولى في جنوب لبنان. فالملاحظة اللبنانية الرئيسية التي كانت حملت لقائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر هي أن الملحق الأمني الموقع يتحدث عن أن المنطقتين التجريبيتين موجودتان جنوب الليطاني، والمنطقة التي تناولتها النقاشات أي زوتر الشرقية والغربية وفرون والغندورية شبه خالية من الوجود الإسرائيلي باستثناء رقعة محدودة ضمن زوتر الشرقية. لذا من غير المعلوم إذا كانت هذه المنطقة ستبقى نفسها أم أن النقاشات ستفضي إلى تعديل فيها، لكن المؤكد أن لبنان يحاول قدر الإمكان تجنب سيناريو أن تشكل المناطق التجريبية اختبارا لعمل الجيش في نزع سلاح حزب الله تحت عين إسرائيلية، فيما يشير الاتفاق إلى تولي جهة ثالثة مهمة الرقابة في الجنوب، ولسيما الأمريكيين من خلال ضباط من القيادة الوسطى يحضرون إلى لبنان وربما دول أخرى كبريطانيا مثلا. لكن الثابت أن الجهة التنسيقية الأولى بالنسبة إلى انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش هي الولايات المتحدة، ولهذه الغاية من غير المستبعد أن يعود قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إلى لبنان كما كان قال لرئيس الجمهورية. كما علمت الام تي في أن رئيس اللجنة التنسيقية الثلاثية الجنرال جوزيف كليرفيلد سيحضر إلى لبنان خلال الشهر الجاري أيضا برفقة زوجته للإقامة. فعمل اللجنة التنسيقية في المرحلة الحالية على الأقل سيكون على شكل جولات يتولاها كليرفيلد وفريقه بين لبنان وإسرائيل، ولا نية حتى الآن لتسمية ممثل عن لبنان في هذه اللجنة، كما لا تسمية حتى الآن لشخصية تمثل لبنان في خلية الهدنة المنبثقة من اجتماعات اليسرن، رغم إعراب الدولة اللبنانية عن الاستعداد لذلك حينما تنضج الظروف. في هذا الوقت استكمل قائد الجيش العماد رودولف هيكل زياراته الرئاسية بلقاء رئيس الحكومة نواف سلام بعد ظهر الاثنين. وفي حديث صحفي كشف رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الاتصالات العسكرية قطعت شوطا متقدما على أن تبدأ أولى الخطوات الميدانية في منطقة الزوترين النبطية ضمن آلية جديدة لمراقبة وقف إطلاق النار برئاسة أمريكية ومن دون تنسيق مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. وأكد عون عدم وجود قوة خاصة أو لواء جديد للجيش لتنفيذ المهمة، نافيا خضوع ضباط لبنانيين لأي فحوص أمريكية. وفي السياق أشار إلى أن لبنان لا يمانع بالمشاركة فيما يعرف بخلية جنيف إن أنشئت، إلى جانب الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان لبحث آليات تثبيت وقف النار. كما شدد على أن أي قرار سيتخذ سيكون وفق مصلحة لبنان واستعادة كامل أراضيه الجنوبية، مؤكدا استمرار العلاقات الدبلوماسية مع إيران ومبررا المشاركة الرسمية اللبنانية في مراسم التشييع في طهران. هذا وكشف سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر أنه من المقرر أن تعقد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما يومي 14 و15 من تموز، توازيا بين بعبدة وحارة حريك قطيعة مستمرة وعون بابي وقلبي مفتوحان وأتفهم بري. تقرير جويس عائي.
1: الجيش ملتزم قرار الدولة اللبنانية وملتزم تطبيق إطار العمل المشترك الذي وقع في واشنطن، وكل ما يحكى خلاف ذلك لا أساس له من الصحة، وغير صحيح أن لدى الجيش رأيا آخر غير رأي السلطة السياسية في لبنان. هذا ما يؤكده رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لزواره، ويعول عون على الحركين الدولي والعربي للبدء بتنفيذ إطار العمل المشترك بين لبنان وإسرائيل ويسر أمام زواره أن مفاوضات أمريكا إيران في لوسيرن سيكون لها حتما تأثير على مسار الأمور في لبنان وتحديدا في موضوع حزب الله وسلاحه. لكن عون يؤكد أن مسار الدولة اللبنانية الذي وقع في واشنطن مكمل، لكن تطبيقه مرتبط بإسرائيل من ناحية وبحزب الله من ناحية أخرى. أمريكا تضغط على إسرائيل لناحية البدء بتطبيق الإطار عبر انسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية المتفق عليها، وقد أثبتت واشنطن جدية ضغطها على تل أبيب في الجولة الأخيرة من المحادثات في واشنطن بحسب رئيس الجمهورية. أما حزب الله فيبدو عون مراهنا على دور إيران في لجمه وحضه على التعاون مع الدولة اللبنانية ومع الجيش لبدء تنفيذ الإطار والمناطق التجريبية منطقة تلو الأخرى. ورهان رئيس عون الأكبر هو على الدور العربي المتمثل تحديدا بالسعودية وقطر ودخولهما على خط إيران لإنضاج تسوية داخلية في لبنان قائمة على مبدأ انسحاب الحزب ودخول الجيش إلى المناطق التجريبية وتسليم سلاح حزب الله. هذا المبدأ الذي يتفق عليه المجتمعان الدولي والعربي معا كما يؤكد عون. أما في موضوع علاقة رئيس الجمهورية بحزب الله فتؤكد معلومات الام تي في أن القطيعة مستمرة بينهما وأن حزب الله لا يزال يصر على عدم التعاون مع عون ومع قرارات الدولة. وقد علمت الام تي في أيضا أن رئيس الجمهورية قال لزواره منذ ساعات أنا مستعد للتحاور مع حزب الله ليكون شريكا في الصيغة تحت سقف الدولة. يجوا نتحاور، أنا بيبي مفتوح وقلبي مفتوح، بس الحزب للأسف مش قبلين. أما على خط عين التين بعبدة فلا يزال التواصل محصورا بالواسطة أي بين المفادين من الطرفين، علما أن عون أبدى أمام زواره تفهمه لمواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بحيث قال بتفهم موقعه ومعول على حكمته.
0: وبعد الادعاءات الإسرائيلية عن نية قرى مسيحية حدودية الانضمام إلى إسرائيل، مسيحيو الجنوب ينفون ويتصدون لحملات التخوين. تقرير يارا الهندي.
2: قرى مسيحية في الجنوب طلبت الانضمام إلى إسرائيل.
3: Christian villages in Lebanon. Some of them have actually asked to be annexed to Israel because we protect them against the Hezbollah fanatics who want to kill them. And we do the same things with Christians everywhere.
2: تصريح أثار ضجة كبيرة، خصوصا أن نتنياهو لم يقدم أي دليل يدعم ما قاله، إلا أن الرد لم يتأخر. 15 بلدة وقرية مسيحية حدودية إلى جانب رؤساء بلدياتها أصدروا بيانا موحدا نفوا فيه بشكل قاطع هذه الإدعاءات.
4: نحن شو وصلنا لنتنياهو تنقل له بدنا أو ما بدنا، وأكيد ما بدنا لأنه نحن متعلقين بلبنان ومتعلقين بأرضنا. شو ما نحكي وشو ما نعمل دغري عم بيخونونا ويعملونا عملاء. نحن ناطرين الدولة اللبنانية هي تاخد القرار فينا. صرنا على الخط الأحمر، يعني ما عادش فينا نهدي ما ترجع العالم على أشغاله.
5: ضحينا وبينا صرنا 3 سنين صامدين لحد تاني نبقى بهالأرض ونخليها لبنانية وما تتدمر وتصير محتلة مثل غير بلدان اللي حوالينا. خسائر اللي قدمناها مش لحد تاني نرجع نبطل اللبنانية. نحن اللبنانية ونحن الأصل اللبناني.
6: ما بهمنا إلا دولتنا اللبنانية. نحن ما نتعاطى من حدا. نحن ظلينا ببيوتنا هون بس لحتى نحافظ على بيوتنا.
2: أبناء الجنوب يؤكدون أن انتماءهم للبنان ليس موضع نقاش، ولكن ما هو الحل؟
7: نحن مساكين بأرضنا وبوطننا وبهويتنا اللبنانية وبالشرعية اللبنانية بالدولة اللبنانية.
8: نحن قادرين نحمل بعد شهر وشهرين وثلاثة وسنة، بس إذا أكثر من هيك شو منعمل؟ كيف العالم بتعيش بلا شغل؟ كيف العالم بتعيش بلا مستشفى؟ نحن لا، ما منقبل نترك أرضنا وبيوتنا ونفل. ما رح نقبل إنه نرجع نعيش تحت سطوة سلاح غير شرعي، وكل اللي عم نطلبه إنه نعيش بكنف دولي.
2: إذن بين رواية لا تستند إلى أي دليل ونفي واضح وصريح، يبقى الثابت الوحيد أن على الدولة اللبنانية التحرك عاجلا لملاقات ومساندة أبناء القرى المسيحية الصامدة.
0: هذا وأشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري بمضمون البيانات والمواقف التي صدرت عن رؤساء المجالس البلدية والفعاليات الروحية في القرى الحدودية خصوصا المسيحية، منها في قضائي مرجعيون وبنت جبيل، والتي تضحد المزاعم التي أطلقها نتنياهو حول رغبتهم بالانضمام إلى إسرائيل. وأكد بري أن مواقف أبناء تلك القرى وصمودهم فيها تعكس أصالة انتمائهم الوطني الأصيل في وقت نبه فيه من مغبة الوقوع في الأكاذيب التي تروج لها المستويات السياسية الإسرائيلية. توازيا شدد بري على ضرورة تحرك الدولة اللبنانية والمجتمعين العربي والدولي لوقف عملية التدمير الممنهج ونصف القرى. في غضون ذلك تتكثف الغارات الإسرائيلية وعمليات القصف والنصف في عدد من البلدات الجنوبية.
9: يشهد جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا متواصلا تزامنا مع مؤشرات سياسية وأمنية تتعلق بالمرحلة المقبلة من انتشار القوات في المنطقة الحدودية. ميدانيا شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مناطق عدة في الجنوب، أبرزها غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة النبطي الفوأة. وفيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الغارة استهدفت عناصر من حزب الله، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة أن غارة النبطي الفوأة أدت إلى سقوط 4 شهداء، من بينهم المربية إسبرانزا غندور ووالدتها وعاملة وعامل من جنسية أجنبية. وامتد القصف إلى مرتفعات علي الطاهر، إضافة إلى قصف مدفعي طال بلدات القنطرة، برعشيت ودير سريان، بالتزامن مع عمليات تمشيط نفذتها مروحية إسرائيلية في مجد الزون. وكان اللافت رسالة وجهها الجيش الإسرائيلي لأهالي بلدات إبل السقي، مرجعيون، القلايعة، برج الملوك ودير ميميس.
10: بدكم شدوا حالكم، تمنوا الرجوع الغرباء وعناصر حزب الله لدقياتكم، وإذا ما بتعملوها ما فينا نضمن حياتكم بالبلد، وما فينا نتأكد إنه ما في بيناتكم عناصر حزب الله. أنتوا حاملين المسؤولية.
9: في المقابل واصل الجيش الإسرائيلي عملية النسي والتفجير، ففي حداثة أعلن الجيش تدميره عشرات البنى التحتية التابعة لحزب الله وعثوره على أكثر من 150 قطعة سلاح وذخيرة. سياسيا وفي وقت أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعي بلاده لتحقيق سلام في لبنان، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن تقدم في التحضيرات الخاصة بانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق في جنوب لبنان بإشراف وتنسيق أمريكي ضمن آلية تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتسليم المسؤولية إلى الجيش اللبناني عند جهوزيته بحسب هيئة البث.
0: قضائيا القانون لم يتغير، لكن هل تغيرت المقاربة القضائية في التعامل مع جرائم التشهير والتحريض على القتل؟ التفاصيل مع مجد اللحام.
11: Taking a look in Sydney on Bar Point M1, there's a breakdown northbound near Hawkesbury River Bridge, and there's traffic lights flashing in Burwood at Shaftesbury Road at Railway Parade. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Tulla Freeway outbound after Pascoe Vale Road, leaving the left-hand lane closed and traffic heavy back to Brunswick Road. And there's reports of a crash on the Monash Freeway outbound after Ferntree Gully Road. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
12: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 مساء النور لك المستمعين الكرام، ونرجع لاستديوهات الهواء تنتابع سوا مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الثلاثة اليوم 7 من شهر تموز 7/7. هابي بيرزاي لك اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلاد لهالتاريخ هيدا عقبال 120 سنة يا رب. اتعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن، نتعرف هلا على حركة طقسنا. اليوم بسيدني وصلت درجات الحرارة ل 17-12 على الصعيد ملبن. مني كاتيانا الصراف اللي كان أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. منروح لجولتنا الغنائية ونسمعها سوا. بونسوار.

Hour on 1638 2ME Australia. القديس أحمد الخطاط، سينت أحمد the calligrapher، كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية، كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم، وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي، وصار مسيحي بالسر. بعدين عكبر بالمحكمة لمن أجبروه على الكلام، امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين. وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه. نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682. هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية، كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي، وقبل ما يموت قال لهم: كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي، دم الاستشهاد. Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the Spirit became a living icon of repentance. You who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. قديس الساعة، Saint of the Hour، معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

العودة لمتابعة مشوارنا مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. علامات تدل على أنك بدأت تتغير فعلا، بدأت تصمت أكثر ما تتكلم، ما صرت تبرر لأي حدا، بتحب تبقى لحالك بدون ما تحس بالوحدة، بتتجاهل الأشياء يلي كانت تزعجك، تبتسم بدل ما تشرح، تتقبل أنه مش الكل لازم يفهموك، صرت تختار راحة بالك قبل أي شيء، بتحس إنك نضجت بدون ما تحاول تثبتها لأحد. هيك بتكون بدأت تتغير فعلا. بونسوار لكم من جديد، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM من عند الفنان وائل كفوري، منروح لعند الفنان محمد حمكي.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: جولة إخبارية لتمام الستة ونص من تابعة سوا بس عبر أثير راديو 2ME.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News. Wiyong Fitzpatrick with the top stories. The Australian and Solomon Islands Prime Ministers have both condemned China's missile test into the waters of the Pacific Ocean yesterday. Prime Minister Anthony Albanese has labelled the move as provocative as he addressed media in the Solomon Islands following a speech for the nation's Independence Day. Solomon Islands Prime Minister Matthew Wale has also been critical of China's actions, describing it as not something a friend does. Beijing says the launch was a routine annual test and complied with international law. Qantas customers are being notified they may be eligible for access to a multi-million dollar payout. More than 1 million customers have started to receive emails and text messages explaining how they can apply for a share of a $105 million class action settlement over COVID-19 flight credits. Eligible customers could receive a minimum payment of $50, although some could be higher. And the NRL has revealed its new broadcast rights deal worth $5.3 billion over 7 years from the end of the 2027 season. Channel 9 retains the free-to-air rights and exclusive rights to men's and women's State of Origin, while Foxtel Group remains the pay TV partner. Just as was the case in the last deal, 9 will broadcast 3 NRL and NRLW games every round, with all games aside from Origin and the Grand Final also aired live on Fox. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: دعم المرحلة الانتقالية يمكن أن ينجح وأن يؤدي إلى نتيجة لضبط الوضع.
9: وبعد وقوع الانفجارات، الرئيس الشرع يستقبل الرئيس إيمانويل ماكرون في القصر الرئاسي. هذا الخبر ورد أيضا قبل قليل. سنذهب إلى دمشق، ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي غسان يوسف. سيد يوسف، أهلا بك على فرانس 24. تابعت هذين الانفجارين قرب الفندق الذي أمضى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليلته أمس. الإليزي يقول إن الرئيس لم يسمع أصوات الانفجارات. شهود العيان يقولون إن أصوات أو ترددات الانفجار كانت عنيفة في العاصمة. كيف يمكن أن يرد الشرع على مثل هذا التهديد الأمني خلال استقبال أول رئيس دولة غربية يزور البلاد منذ وصوله إلى السلطة؟
10: بداية تحياتي لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. يعني حقيقة يعني هذا الانفجار اليوم يعتبر اختراقا أمنيا يعني في هذه الزيارة، خصوصا يعني أن الزيارة تم الترتيب لها من أمس. أما كيف سيرد الرئيس الشرع، أكيد يعني هناك أجهزة مختصة وهناك حكومة وهناك دولة هي من ستقوم ب يعني العمل على الرد على هذه الانفجارات أو معرفة من قام ومن يعني خطط لتترافق هذه الانفجارات مع يعني إقامة الرئيس الفرنسي في العاصمة السورية دمشق. على كل يعني زيارة الرئيس الفرنسي تعتبر زيارة هامة مرحب بها في سوريا من جميع الأوساط، لأنها تعرفين يعني أهمية هذه الزيارة، خصوصا أن فرنسا هي دولة عضو في مجلس الأمن، يعني عضو دائم، وأيضا دولة كبيرة يعني في الاتحاد الأوروبي. وهذه هي الزيارة الثالثة لرئيس فرنسي للرئيس الفرنسي، يعني بعد أن أتى رئيسان يعني هما أمير قطر ورئيس أوكرانيا، وزيارة الرئيس الفرنسي اليوم هي الثالثة لزعيم دولة. ولذلك يعني هذا الانفجار الذي حدث، وخصوصا أن هناك انفجار حدث قبل يومين أو ثلاثة في الأسبوع الماضي،
9: يوم الخميس الماضي،
10: قرب قصر العدل. نعم، قرب قصر العدل. أعتقد بأن هناك قوى كثيرة تتربص بالدولة السورية، لا تريد لهذه الدولة أن يعني تستعيد أمنها واستقرارها وأن تعمل على إعادة بنيتها التحتية والانطلاق نحو الاستثمار وإعادة الإعمار. وهو يعني الهدف من زيارة الرئيس الفرنسي أن يكون هناك بداية يعني تطوير البنية التحتية السورية، استثمار الشركات الفرنسية في سوريا في الكثير من القطاعات.
9: طيب سيد حسن،
10: الشرع أمس عن هذا الموضوع ومساهمة فرنسا،
9: نعم، وحاجت سوريا إلى مساهمة فرنسا في إعادة الأعمار. نعم. طيب سيد غسان، الكل يتحدث عن مصلحة جهات أجنبية أو داخلية لعرقلة المسار الانتقالي في سوريا، ما هي هذه الجهات ولماذا لا تحاربها الدولة السورية؟
10: لا شك أن الدولة السورية تحاربها، يعني وتعرفين بأن الدولة السورية انضمت إلى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وهذا يؤكد بأن الدولة السورية تسعى لأن تكون عضو فاعل في محاربة الإرهاب. ولكن الإرهاب تعرفين بأنه عابر للحدود، وأن هناك الكثير من الدول التي تستثمر به، وأن هناك الكثير من الجهات التي خسرت في سوريا، ربما اليوم يعني تحاول أن تضع يعني نوع من عدم الأمان في سوريا. ولذلك الكثير من الجهات التي يمكن للدولة السورية أن تبحث عن المنفذ، التحقيقات ربما تكشف أشياء لا نعرفها، ولكن ما نعرفه أن الدولة السورية مخرطة في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، بأن الدولة السورية لها الكثير من الأعداء والكثير من التحديات، وبأنها دولة ناشئة وتريد أن تبسط الأمن والأمان على كافة الأراضي السورية، وهذا ما لاحظناه يعني في المرحلة الماضية. ولكن هذه تحديات جديدة، يعني هذه الانفجارات لم تحدث سابقا في العاصمة دمشق كما تحدث في هذه الفترة، ولذلك هناك تحدي جديد يواجه الدولة السورية. من هي الجهات التي نفذت؟ من هي الدول التي يعني تسعى لأن تزعزع الأمن في سوريا؟ هذا ما ستكشفه التحقيقات التي قد تجري أيضا بالتعاون مع دول صديقة. يعني تعرفين بأن اليوم سوريا تشبك مع دول الجوار، لديها علاقات مع دول كبرى كالولايات المتحدة، كفرنسا، كألمانيا، يعني الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ولذلك تستطيع يعني من خلال هذا التعاون الوصول إلى من قام بهذا الفعل ومن استطاع أن يخترق أمنيا هذه المنطقة التي تعتبر منطقة حيوية ووسط العاصمة دمشق والمركز الحيوي للعاصمة دمشق.
9: سيد غسان يوسف، ابقى معنا خلال هذه التغطية الخاصة، ننقل عن مصدر أمني يكشف مزيدا من التفاصيل حول الانفجارين. يقول الانفجار الأول وقع الانفجاران وقعا في وسط دمشق قرب فندق الفور سيزونز، إذن كما قلنا أحد الانفجارين داخل حاوية قمامة والآخر في سيارة جراء عبوات ناسفة، على الأرجح يقول المصدر الأمني. والانفجاران وقعا قبل وقت قصير من إعلان التلفزيون السوري الرسمي عن وصول الرئيس إيمانويل ماكرون، أول رئيس دولة غربية يزور دمشق منذ الإطاحة ببشار الأسد، إلى القصر الرئاسي لعقد محادثات رسمية مع نظيره السوري أحمد الشرع. هذا ما تقوله دمشق. نعود في الاستوديو إلى زميلين وسيم الدالي ووسيم الأحمر. وسيم الدالي أشار يقول أنه استقبل ماكرون في القصر الرئاسي، هل الإليزي يؤكد المعلومة؟
8: صحيح، يعني ما قاله معك وسيمان الآن. المصادر أو مصادر قصر الإليزي التي الآن يعني تتفهمين إلى أي مدى هناك اهتمام أعلامي بهذا بما يحدث الآن، حتى لو كانت الزيارة نفسها يعني هي تحظى باهتمام أعلامي ربما ليس بهذا الحجم كما هو في هذه اللحظات.
9: بطبيعة
8: الحال الأسئلة تتكاثر على مصادر الرئاسة. مصادر الرئاسة تقول أن البرنامج مستمر، أن الرئيس حاليا في القصر الجمهوري من أجل محادثات موسعة على مستوى الوفدين الفرنسي والسوري، وبعدها سيكون هناك لقاء ثنائي. الآن هناك سؤال يطرح في هذه اللحظة ويطرح على الرئاسة لم تؤكده بعد، إن كان اتخذ قرار بأن لا يغادر الرئيس الفرنسي القصر قبل أن حتى مغادرة الأراضي السورية، بمعنى أن يستمر برنامج العمل بشكل كامل في قصر الشعب، لأن معروف حسب البرنامج أن سيكون هناك اللقاءات المحادثات المعقودة حاليا
9: موسعة ومن ثم
8: ومنتدى اقتصادي بحضور الرئيسين وتوقيع بعض الاتفاقيات
9: ومن ثم صحفي.
8: مؤتمر صحفي، علمنا أنه حتى قبل هذا الانفجار أنه لن يكون في بث مباشر، وهذا يفهم أيضا لدواع أمنية.
9: على كل منذ أمس لم تأتي أي صور مباشرة من دمشق، هناك دائما تأخير
8: صحيح.
9: في بث الصور تقريبا 15 دقيقة، لكن اليوم لم تأتينا أي صور بعد.
8: لا، هناك صور على بعض القنوات للقصر الرئاسي لكن ليس بالضرورة
9: لكن
8: أنها مباشرة،
9: لكن من دون حضور الرئيسين.
8: لا بحضور، لكن ليس بالضرورة أنها مباشرة، يعني ليست بالضرورة مباشرة. لكن أيضا فقط ملاحظة، بالأمس في برنامج الزيارة كان هناك أيضا زيارة لمطعم في دمشق القديمة، عشاء بين الرئيسين، رأينا الصور فيما بعد، وزيارة للجامع الأموي حيث دون في سجل الزوار كلمة الرئيس الفرنسي، وصدر هذا المشهد. مثلا مستشار الرئيس السوري أحمد زيدان يقول إن هذا رد على من يقول إن الوضع الأمني غير مضبوط وكذا وكذا. الآن هذا يعني انفجار عبوتين نسفتين، حتى لو كان هو حجم صغير أيا كان، لكن الطرقات مغلقة قبل حتى وقوع الانفجارات. يعني أنا من في دمشق يقولون أن الطرقات أصلا مغلقة في هذه المنطقة المحيطة بمقر إقامة الرئيس الفرنسي، والإجراءات الأمنية مشددة للغاية، لكن نعرف أن دائما الخطر صفر، غير موجود ولا في أي مكان، وواضح أن من قام بهذا العمل، الجهة التي وراء هذين الانفجارين، تريد إيصال رسالة بأن الوضع الأمني، رسالة ضد السلطات السورية بالدرجة الأولى بطبيعة الحال. لأن تعرف أيضا عفوا أن في لحظة من هذا النوع أي صوت انفجار سيحظى بصدى أعلامي عالمي في ظل وجود الرئيس الفرنسي والرئيس القربي على الأرض.
9: لكن الإليزي على أي حال يؤكد أن الرئيس الفرنسي بخير.

0: بيكم من جديد. انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM, اغنية رائعة جدا للفنان وائل جسار, بعدك بتحبه. تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. اليوم يوم الثلاثة, أمسية الثلاثة 7 من شهر تموز. طقسنا اليوم بسيدني وصل لدرجات الحرارة ل 17-12 على الصعيد ملبن. فيني خبرك المستمعين وقلكم انه في the rest of the week ما رح تعلى درجات الحرارة عن 18 بسيدني و 14 بملبن. بذكر مستمعينا برعاية شركة عشتار, حالة الطقس عم تتقدم لكم. شركة عشتار عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا, وعندن خدمات أخرى متوفرة. موجودين على 95 Way Street فيفيل. كتير ناس بتفكر انه مريض الاكتئاب دايما قاعد بالبيت ونايم بالتخت ما بيعمل شيء ابدا, بس في نوع خفي اسمه الاكتئاب عالي الاداء. المريض هون بيصحى كل يوم بيروح على شغله او على جامعته او بيقضي حاجته, بيضحك وبيجامل وبينجز مهمات بكفاءة, بس من جوا بيكون عايش بصراع وحاسس بفراغ, وأكيد هالفراغ كتير كبير. هيدا القناع يلي بيلبسه كل يوم قدام الناس بيستنزف كل طاقته النفسية. نعم, بيستنزف كل طاقته النفسية. هيدا بيسموه نوع من الاكتئاب يلي عالي الأداء. نعم, المريض بيروح وبيجي وبيضحك وبيجامل وبيحكي معك وبيستوعب عليك, ولكن من جوا عم يعيش صراعات ما لها نهاية. بونسوار لألكم من جديد مستمعينا, وتذكروا انه في دواء, في علاج, في حدا تقدر تحكي معه. تروحوا عند الطبيب العائلي. الطبيب العائلي هو أكتر شخص أكيد بيفهم أنتوا شو عم يصير معكم, وأكتر شخص بيستوعب وأكيد بيعطيكم العلاج المفيد والعلاج اللازم أكيد يكون لكم المفيد واللي أكيد بتشفوا من خلاله. فروحوا عند طبيب العائلي إذا كنتوا عم تمروا بهيك حالة. احكوا مع طبيب العائلي, وأنا متأكدة أنه رح يستوعب عليك وما رح يطلع فيكم بعين غير شكل أبدا, بالعكس رح يكون المساعدة الكبرى لكم. بونسوار لكم من جديد, انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ومنرجع لديو للفنان الشامي مع الفنانة لين حايك هون راديو 2ME. بونسوار.
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء, استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم, اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية. ثقة, كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: منيح زمطنا هالمرة, شو ناطر؟ غير هلأ, غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 ل 2007, ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790 1387, وما تغير إلا عند الصفدي.
4: 1638 2ME Australia. 2ME.
0: العودة لمتابعة مشوارنا, بدي أوصل تحياتي المسائية لكم من جديد. أنتم برفقتي إذاعة 2ME 1638 AM. منروح لجولتنا الغنائية, بنسمعها سوا عبر إذاعة 2ME. مساء النور.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. بونسوار. 2ME
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
5: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
6: ولكن الرئيس الفرنسي كان خرج قبل قليل من حدوث هذه الانفجارات وتوجه إلى قصر الشعب للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، واللقاء يحصل في هذه الأثناء. نعود إلى الصور والمادة التي حضرها لنا مراسل العربية محمد هارون.
7: نحن هنا تماما بالقرب من فندق الفور سيزن، حيث وقع قبل قليل الانفجار في هذه المنطقة. يمكن أن نشاهد هذا موقع الانفجار. هنالك تشديد وانتشار أمني مكثف من قبل السلطات الأمنية التي قطعت كل الطرقات إلى هذه المنطقة. التقديرات تتحدث عن وقوع إصابات من جراء هذا الانفجار، ومصادرنا تشير إلى أن موكب الرئيس مانويل ماكرون غادر هذا الموقع قبل وقوع الانفجار بنحو ربع ساعة. حتى الآن لم يتم التثبت من طبيعته، هل هو عبوة ناسفة، هل هو سيارة مفخخة، هل هو شيء آخر. كل هذه التفصيلات لم تتبين حتى هذه اللحظة، ولكن موقع الانفجار هو موقع حساس للغاية. نضعكم في حصرية هذه الصور التي ننقلها هنا من موقع الانفجار الذي وقع قبل قليل. نتحدث عن انفجارين متتاليين وقعا في هذه المنطقة. ننتظر بكل أحوال التفصيلات من السلطات السورية. من موقع الفور سيزن لي قناتي العربية والحدث، محمد هارون، دمشق.
8: إذن مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية للانفجارات التي حصلت في دمشق تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولقائه بالرئيس الشارع في القصر الرئاسي. الزميل محمد عثمان يتابع معكم الساعة التالية.
9: شكرا زميل الراوية. نستكمل معكم مشاهدينا هذه التغطية وهذا الحدث الذي حدث في قلب العاصمة دمشق. إذن نتابع معكم هذه التغطية المستمرة للتطورات في دمشق. فخلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره السوري هز انفجاران العاصمة السورية في منطقة جسر فيكتوريا قرب الفندق الذي يقيم به ماكرون، غير أن موكبه كان قد غادر المكان قبل الانفجار بوقت قليل وفق مراسل العربية. وكانت رويترز أفادت بحدوث انفجار بالعبوات الناسفة في دمشق، مضيفة أن الأسباب مجهولة حتى اللحظة. وبحسب الإليزي ماكرون لم يسر الرئاسي في دمشق، والآن استقبل الشرع الرئيس الفرنسي في القصر بعد الانفجارين قرب مقر إقامته في دمشق. إذن مشاهدينا نتابع معكم هذه الصور وهي لحظة استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد حدوث هذه الانفجارات. وصل بالفعل إيمانويل ماكرون إلى قصر الشعب هنا في قلب العاصمة دمشق، وهذه هي الصور التي نعكسها لكم والآن نظهرها لكم. هي كانت قبل قليل من داخل قصر الشعب في قلب العاصمة دمشق. الآن ينضم إلينا مراسل العربية من دمشق محمد هارون. إذن مشاهدينا نتابع معكم هذه الصور التي نتابعها الآن، وهي كانت قبل قليل لحظة وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قصر الشعب ومصافحته لعدد من الوزراء والمسؤولين السوريين. طبعا تأتي هذه الحيثيات من داخل قصر الشعب. على أي حال أنتقل إلى هناك، معنا مراسلة العربية صفاء مكنة من داخل قصر الشعب. أهلا بك صفاء، كيف تبدو الأجواء داخل قصر الشعب وخارجه كذلك؟
10: نعم، سأبدأ من هنا. قبل قليل وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، وجرت مراسم استقبال رسمية بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وكان هناك وزراء من كلا الجانبين. يجري في هذه الأثناء اجتماع ثنائي بين الرئيسين، هذا الاجتماع مغلق أمام وسائل الإعلام. بعدها سيكون هناك منتدى اقتصادي أو يعني اجتماع اقتصادي أيضا مع رجال الأعمال والمستثمرين، وكذلك الأمر مع مدراء الشركات الفرنسية الذين وصلوا إلى دمشق يوم أمس برفقة الرئيس الفرنسي، ليصار بعدها إلى توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين. وأيضا من المفترض أن يعقد الرئيس الفرنسي مؤتمر صحفي في العاصمة السورية إذا بقي جدول الأعمال كما كان مقررا بعد الأحداث الأمنية التي شهدتها دمشق قبل قليل. على العموم تركز فرنسا في هذه الزيارة على دعم سوريا، دعم الانتقال السياسي لتكون سوريا تعددية وتحترم كل مكوناتها وذات سيادة على أراضيها، أيضا لتدعم عملية التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا، خاصة أن هناك شركات فرنسية كبرى حاضرة في هذه الزيارة وممثلين من هذه الشركات، نذكر منها شركة توتال إنرجي وكذلك شركة أيضا شركة طبعا متخصصة بالطاقة، وهناك شركات أخرى في عدد من المجالات منها شركة إيرباص للطيران. سيتم إذن توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الجانبين.
9: أنا أشكرك حتى الآن صفاء مكنس، أعود إليك بعد قليل لعل لدينا الكثير من الأسئلة المرتبطة بهذا المشهد الذي نراه الآن، لحظة وصول إيمانويل ماكرون إلى قصر الشعب داخل سوريا، وكذلك أيضا الكثير من النقاط التي أثرتها وتحدثت عنها قبل قليل. من دمشق الصحفي والمحلل السياسي عبد الله الحمد، أهلا بك. الرسائل من وراء هذا الانفجار أو الانفجارين، سواء كان قرب مقر وزارة السياحة أو حتى في جسر فيكتوريا، الرسائل في بريد من؟
11: تحية لك ولجميع السادة المشاهدين. يعني أعتقد بأن اليوم من يقف خلف هذا الانفجار، وخصوصا في هذا التوقيت الحساس وهذه الزيارة الهامة، أراد إيصال أكثر من رسالة، ربما ليس فقط للدولة السورية، أيضا للاعبين الإقليميين والدوليين وللولايات المتحدة، بأن دمشق لن تكون آمنة، دمشق لن تكون مستقرة، يجب أن تكون تحديات كبيرة أمام دمشق قبل أن تلعب هذه الأدوار الأقليمية وهذه التوازنات التي يفرضها اليوم المشهد المعقد الشرق المتوسط، والذي تحاول دمشق أن تكون لاعب أساسي فيه، سواء كان على مستوى مكافحة الإرهاب ومكافحة تنظيم داعش، أو حتى على مستوى التوازنات السياسية والدبلوماسية ما بين دمشق ولبنان، وما بين دمشق وبغداد، وما بين التقاربات الهامة التي تقوم بها سوريا في إجماع أكثر من قوة إقليمية وتوافق، سواء كان ما بين أنقرة والرياض وبين الولايات المتحدة وبعض اللاعبين الإقليميين، خصوصا أن اليوم الدولة السورية نجحت في أكثر من ملف، سواء كان سياسي أو أمني أو دبلوماسي. لذلك أنا برأيي التوقيت مدروس جدا، والرسائل الكبيرة التي أراد إيصالها من يقف خلف هذا التفجير، بأن اليوم هذا المشهد أو هذه التوافقات لن تمر بسهولة، وبأن الدولة السورية ستبقى مستهدفة، وأنا برأيي هذا اليوم يستدعي تضافر جهود عربية وأقليمية ودولية لدعم أمن واستقرار سوريا، ويعني استجرار التكنولوجيا اللازمة خصوصا في مكافحة الإرهاب، سيما أن يعني الأجهزة الأمنية اليوم في الدولة السورية لا تزال وليدة وفي مرحلة البناء والإنشاء، وهي بحاجة إلى كثير من الأسلحة، وبحاجة إلى كثير من الدورات التدريبية، وبحاجة كثير من الدعم اللوجستي والدعم الإداري وتوقيع الكثير من مذكرات التفاهم والاتفاقيات لدعم وتقوية هذه الأجهزة الأمنية، لأن اليوم سوريا لم تعد فقط هي لاعب على المستوى الداخلي، إنما لاعب على المستوى العربي والإقليمي والعالمي.
9: طيب اسمح لي سيد عبد الله الحمد أن أعود إلى صفاء مكنة من داخل قصر الشعب في دمشق، قبل أن يخبرني الزملاء أن الخط قد انقطع معك، وهو مفهوم هذا الأمر في مثل هكذا حالات نسبة للضغط الشديد على الاتصالات وعلى الإنترنت كذلك، وربما أيضا لتفعيل يعني أجهزة التشويش وما إلى ذلك، قد تحدث هذه الأمور. ولكن أود أن أسألك هنا صفاء، يعني هل تبدو أي حالة توتر موجودة، أم أن الأجندة هي تمضي كما هي في محيط القصر، قصر الشعب، وكذلك أيضا في المناطق القريبة منه؟
12: على العموم يعني خبر الانفجار يعني ترك صداه على الأقل بين الصحفيين الموجودين هنا في قصر الشعب، لكن بالنسبة لجدول أعمال الزيارة على ما يبدو أنها مستمرة حتى الآن كما هي، باجتماع ثنائي يجمع الرئيسين، سيبحثان فيه جملة من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والقضائية، جملة من المواضيع سيناقشها الرئيس الفرنسي، كما يعني صدرت تصريحات عن مصادر دبلوماسية فرنسية مع الرئيس الشارع في هذه الزيارة، منها المصالحة الداخلية في سوريا، أيضا العلاقة مع لبنان وموضوع الحدود بين سوريا ولبنان، وغيرها من الملفات السياسية والأمنية الداخلية والخارجية إذا صح القول. وتكتسب هذه الزيارة ثقل اقتصادي خاص نتيجة
10: للوفد الاقتصادي الذي يرافق الرئيس الفرنسي، وهو وفد كبير كما علمنا. هناك شركات فرنسية كبرى مشاركة، وهناك مستثمرون ورجال أعمال، هناك شركات يعني هي تأتي لأول مرة لسوريا لتستكشف الفرص المتاحة للاستثمار، وهناك شركات أتت لتوقع مذكرات تفاهم مع الجانب السوري في موضوع البنية التحتية، الطاقة، النقل البحري، الطيران وغيرها من الأمور في مسار إعادة الإعمار بسوريا. وكأن يعني فرنسا تحاول ربط هذا الانفتاح السياسي على دمشق، وكانت يعني باريس اتخذت مجموعة من الخطوات الدبلوماسية في وقت مبكر، إن كان من افتتاح السفارة الفرنسية في دمشق، كذلك أيضا زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى هنا، وزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا، وصولا إلى هذه الزيارة التي يجريها ماكرون في دمشق. تحاول باريس ربط هذا الانفتاح السياسي بانخراط اقتصادي مبكر في سوريا، وحجز دور ربما في مرحلة بناء الدولة السورية. بعد قليل من المتوقع أن يجري
0: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفتي دعدة 2ME 1638 AM من جولة أخبار الساعة 7. نرجع لاستديوهات الهواء هون راديو 2ME. أمسيت الثلاثة اليوم 7 من شهر تموز جولاي. نعم اليوم طقسنا وصل لدرجات الحرارة ل 17 بسيدني، 12 على صعيد ملبورن. بكرة الأربعة مثل اليوم ما في فرق أبدا، 17 درجات الحرارة بسيدني و 12 بملبورن، وهيدي الشتوية ما منتوقع شيء أكثر من هيك أو أقل من هيك. الشتوية دايما في برد وسقعة، المهم مستمعينا القلوب تكون دافية. تحياتي لألكم من جديد. 10-11-12 من أهضم الأغاني اللي غناها الموسيقار الراحل ملحم بركات، عن جد أغنية أنا كتير بحبها، بلاقيها هيك مهضومة وخفيفة. رح نرجع نكمل جولتنا الغنائية عبر أثير راديو 2ME مع الفناني ليال عبود، ورح نسمع مدرسة الحب للفنان القدير الله يطولنا بعمره كاظم الساهر. هون راديو 2ME مني كاتيانا ألكن أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. مشوا لعشرة 11-12 ودقت الساعة بالليل وهو لحاله، شو صار؟ كيف ضربوا؟ شو صار معه للفنان والموسيقار ملحم بركات؟ أغنية كتير حلوة بدي أهديها.

0: الساهر. بونسوار لألكم الجديد, بدي وصل تحياتي لألكم من وين ما كنتوا عم تستمعوا لألنا على 1638 AM 2ME أستراليا. كيف تكتشف الشخص النرجسي؟ احذر, نعم احذر, النرجسي أخطر مما تتوقع. لا يعترف بخطيئة أبدا. يتجاوز حدودك باستمرار. يستغل مشاعرك ضدك. يعشق السيطرة والتحكم. يرفض التغيير والإصلاح. يبحث عن نقاط ضعفك. يتغذى على انفعالك. يتقن دور الضحية. يعزلك عن المقربين. نعم, عرفت نرجسي, حط حدودك فورا. تحياتي المسائية لكم من جديد, انتو برفقة ذات 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ومنرجع نتابع آخر ساعة من مشوار Drive Time Program. استنوا
1: 2ME Maximum Hits and More. Maximum Music. Maximum Hits 2ME Australia.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف الKFC.
6: 1800 ميديكير, أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة, كيف يمكنني مساعدتك؟
7: مرحبا, ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض, لست متأكدا مما ينبغي فعله.
8: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع, لذلك لا أعرف بمن أتصل.
9: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
10: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
11: أغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى, وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا
12: هون راديو 2ME أستراليا.
0: العودة لمتابعة ما تبقى من مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية 3/7 من شهر جولاي تموز. تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM, وبدي أقول تحية صباحية لكل الموجودين معنا عم يتابعونا على 2ME.com.au من أنحاء العالم كله. 9 قوانين لعزة النفس عليك إدراكها. من طال غيابه أصبح غريب. ابقى وحيد إن لزم الأمر. لا شيء يستحق ملاحقة الآخرين. ما تلاحق حدا أبدا. الابتعاد واجب عندما تكون مع شخص يستكثر نفسه عليك. من يفكر بخسارتك ساعده. ابقى دوما مستغني بنفسك. لا تسأل عن سبب الغياب ولا تعاتب أحدا على الرد المفاجئ. فكل شخص يتعامل معك على حسب مشاعره. نعم, عاتب مرتين وثلاثة في أمان ربنا, في أمان الله. الكرامة خط أحمر ينتهي عند 1000 صديق وحبيب. اهتمامك بمن لا يهتم بك هيدي إهانة لألك. من يعتمد وأكيد يبتعد, يعتمد إفراءك ويبتعد عنك برغبته, ابتعد عنه بكامل رغباتك. لا تخليه يشعر أبدا إنك تريد بقاءه, ولو تقطع قلبك 1,000,000 قطعة. خبي مشاعرك بقلبك, ونقطة من أول السطر ونقطة على آخر السطر. بونسوار لألكم من جديد, بنسمع الفنان فارس كرم هون راديو 2ME.

مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. أنتم برفتي دعت 2ME 1638 AM وكاتيانا من وراء الميكروفون. بلش مشواري برفقتكم الساعة 3 من بعد الظهر, وأكيد رح ضل مكملي معكم لغاية الساعة 8. ولكن مشوار 2ME بذكركم مستمعينا أنه بيكمل معكم على مدار الساعة برنامج ولا برنامج 7 أيام بالأسبوع. رحنا دايما معكم, ما بنترككم أبدا. بدي وصل تحياتي المسائية لكل اللي عم يتابعونا على 1638 AM, وبدي أقول كمان بونجور وأهلا وسهلا بتواجدكم لكل اللي عم يتابعونا على 2ME.com.au من أنحاء العالم كله. من عند الفنان فارس كرم عندي مقتطف لأغنية رائعة جدا رح اسمعها سوا خلال هالساعة. كمان رح نتعرف على جديد الإصدارات الموسيقية. يا ما ناس قلوب بيضة, وهالقلوب البيضة هيدي أخدتن على أيام سودة. بونسوار.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
1: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك؟ عندما يكون لديك أطفال وليوف في الخارج أو تزوجت في الخارج، فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شان بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضعية القانونية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم مشوار درافت تايم بروجرام لأمسية التلاتة سبعة من شهر تموز جولاي. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. موعدي برفقتكم نرجع من جدد بكرة الأربعاء بتمام الساعة 3 من بعد الظهر, ولكن هلأ بدي أترككم برفقة جولة إخبارية مفصلة محلية عالمية لتمام الساعة 8. بدي لكم هلأ دلوا بألف خير و enjoy the rest of your evening. Wake up early. Wake up. Wake up. Wake up. When the morning comes, rise and shine. Let's go. صباحك يبدأ عنا. Early in the morning. Waking up early. Wake up feeling refreshed. Wake up. Come on, it's time to get up. على راديو تويت. It's my show. أخبار بتهمك. Okay, let's go. مع تويمي في الصباح. Wake up.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: 1800 ميديكير, أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة, كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا, ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض, لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع, لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط, المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
8: منيح زمطنا هالمرة, شو ناطر؟ غير هلأ, غير دواليب سيارتك عند الصفدي, معروفين من 6 لـ 2007, ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت, بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387, وما تغير إلا عند الصفدي.
9: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
10: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
9: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
11: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف الكي اف سي.
12: Yong Fitzpatrick with the top stories. A Chinese missile test in the Pacific will be raised by the federal government at a minister-to-minister level, but Labor won't give a timeline on when. The intercontinental ballistic missile test on Monday has attracted widespread criticism, including from Prime Minister Anthony Albanese. The opposition has called for Mr. Albanese or Foreign Affairs Minister Penny Wong to raise the test with their Chinese counterparts. Assistant Minister for Pacific Island Affairs Nita Green has assured that the discussion will happen. YouTube has been accused of having a serious deficiency in its hate speech guidelines during evidence at the Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion. The social media company's head of public policy for Australia and New Zealand, Rachel Lord, has been questioned about a video calling the Bondi Beach terror attack a false flag. Ms. Lord told the commission the video does not breach its hate speech policies and was reviewed at a high level and will remain on the Google-owned platform. And Qantas customers are being notified they may be eligible for access to a multi-million dollar settlement. It stems from a class action alleging Qantas failed to refund customers for cancelled flights during the COVID-19 pandemic. Lawyers say the process will take months, and it's expected the first payments will be made by the end of the year. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
13: له شقان الأمن الدولي بشكله الكامل ومكافحة الإرهاب داخل سوريا وإيقاف كل النزاعات التي يمكن أن تهدد الاستقرار الإقليمي في المنطقة. الاستقرار الإقليمي ليس عنوان فقط، إنه سياسة قامت بها سوريا وخدمة ومعروف أسدته إلى المجتمع الدولي الذي كان يخشى أن تتحول هذه المنطقة إلى منطقة خارجة عن القانون دوليا، وتحولت بفعل ذلك بسبب الكبتاغون وبسبب المحور الإيراني وبسبب كونها ملتقى للنزاعات الدولية وملتقى لسياسات النزاع الدولي. تحول كل هذا بفضل السياسة السورية الجديدة إلى ملتقى اقتصادي دولي وإلى ملتقى للسلام الدولي وإلى منطقة لترسيخ الاستقرار الدولي. هذه التحولات تثمن أوروبياً وتثمن فرنسياً الآن بزيارة الرئيس ماكرون.
14: طيب دكتور مؤيد، تفضل بالبقاء معنا، مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية لآخر التطورات المتعلقة بالانفجارين اللذين وقعا في دمشق تزامنا لهذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا. مستمرون معكم في هذه التغطية، تستكملها معكم الزميلة مروج.
15: شكرا جزيلا لك داليا. إذن مشاهدينا، ما زلنا نتابع معكم التطورات من العاصمة السورية دمشق بعد وقوع انفجارين في العاصمة قرب مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى زيارته في أول زيارة لرئيس أوروبي لسوريا منذ أكثر من 15 عام. الإليزي أو ماكرون أكد بأن زيارته إلى دمشق أو في خلال زيارته لدمشق استقبله الرئيس السوري أحمد الشرع بعد أن وقع الانفجاران طبعا في محيط مقر إقامته في دمشق وقرب أيضا ميدان أو ساحة الأمويين. الرئاسة الفرنسية أكدت سلامة ماكرون بعد الانفجارين، فيما أفاد مراسلنا نقلا عن مصدر في الإليزي تأكيده أن برنامج زيارة الرئيس الفرنسي لسوريا لا يشهد أي تغييرات. الإليزي أيضا كان قد أوضح أن ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه للقاء نظيره في قصر الشعب. في السياق نفسه أكدت الداخلية السورية إصابة 18 شخصا بينهم 4 من أفراد الشرطة في الانفجارات التي هزت دمشق. أفاد مراسلنا بأن الانفجارين وقعا بالقرب من جسر فيكتوريا بمنطقة قريبة من الفندق الذي يقطن فيه ماكرون في دمشق. وأكد مصدر أمني سوري أنه تم وضع عبوة ناسفة في سلة قمامة كانت الثانية مزروعة في سيارة. وأكدت الداخلية السورية أن موقع الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة ماكرون ولم يشكل أي تهديد له. معنا من دمشق مراسلنا من قصر الشعب تحديدا مراسلنا مصطفى الخلف، ومن باريس مراسلنا علي أوجانا. أبدأ من مصطفى، أبرز ما لديك من تطورات ومتابعات لحظية سواء للانفجار، ما يرجح عنه من معلومات سواء عن حصيلة الضحايا وعن معلومات إضافية حول يعني المشتبه به المحتمل، وأيضا ترتيبات جدول أعمال ماكرون لليوم.
16: نعم مروج، دعيني أبدأ من هنا حيث أتواجد. بدأت طبعا اللقاءات الثنائية، سواء كان اللقاء المستمر للرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الفرنسي ماكرون، وكذلك أيضا هنا اللقاءات الثنائية والمشتركة بين الوفود السورية وكذلك أيضا بين الوفود الفرنسية وعدد من المسؤولين السوريين. قبل قليل دخل عدد من المسؤولين ومن الوزراء إلى هذه القاعة، وهناك اجتماعات الآن قبيل الإعلان أو الإفصاح عن عدد من الاتفاقيات التي من المتوقع أن تشمل 10 قطاعات، بينها قطاعات هامة بالنسبة لسوريا. بالعودة إلى التفجير، وكذلك الآن نرصد وصول وزير الخارجية الفرنسي، يصل كذلك أيضا، قد ينضم إلى الاجتماعات.
15: نشاهد فعلا وزير الخارجية الفرنسي وهو يسير ويصافح المسؤولين بالفعل خارج ربما مقر انعقاد. إذا نشاهد في هذه الصور بالفعل وزير الخارجية الفرنسي. يعني ما الذي يجري في هذه الآونة؟
16: نعم مروج، نعم مروج، هناك لقاءات ثنائية وأحاديث مشتركة بين عدد من الوزراء، سواء كان من الوفد الفرنسي المرافق للرئيس ماكرون، وكذلك أيضا عدد من المسؤولين السوريين. طبعا لقاء الآن وزير الخارجية الفرنسي مع هؤلاء من وزارة الخارجية السورية، سواء كان الدكتور حمزة المصطفى وهو عمليا مستشار للشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية السورية. طبعا قبيل لحظات كان يتواجد هنا كذلك أيضا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بالمناسبة هذا هو فريق يعني وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وكذلك أيضا في موقع آخر يعني مروج داخل القاعة، نعم هذا هو وزير الخارجية السوري الآن أسعد الشيباني الذي ينضم. هناك أحاديث يعني في كل مكان في قصر الشعب في دمشق، سواء كان داخل القاعة أو حتى خارج القاعة. وكذلك أيضا نرصد الآن وصول وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، وكذلك أيضا رئيس الأركان، وكذلك أيضا ضباط من مع الوفد الفرنسي. لا أدري يعني ما صفة الضيف الفرنسي إن كان أحد، لكنه بكل تأكيد يعني أحد المعنيين باعتباره جاء مع وزير الدفاع السوري، قد يكون عن يعني ممثلا عن وزارة الدفاع الفرنسية أو على كل أحوال هذا جانب من اللقاءات التي تحدث هنا يا مروج في قصر صحيح. الشعب في دمشق. كنت أتحدث عن القاعة
15: اكتسبت
16: هناك
15: حتى هذه اللقاءات، يعني ممكن أن نتخيل أنها اكتسبت زخما إضافيا بعد هذه الواقعة، لأنه يعني ربما حتى يعني سنتحدث لاحقا مع ضيوفنا في التغطيات المتتالية ربما حتى عن كيف يمكن أن تغير هذه الواقعة الأمنية من الأجندة، ليس في جدول الأعمال ولكن أجندة الملفات، محل البحث أوجه التعاون بين الجانب الفرنسي والجانب السوري، الأولويات وترتيب الأولويات، كيف سيكون الملف الأمني، كيف سيكون ملف الاستقرار، هو في قلب وفي صلب وفي قائمة أولويات مباحث هذه القمة، يعني التي بالتأكيد كانت ستتطرق إلى هذا الموضوع، لكن كان يغلب عليها الطابع الاقتصادي.
16: صحيح مروج، يعني عنوان هذه الجلسات وكذلك أيضا الحديث عن التفاهمات القادمة التي من الممكن أو من المتوقع أن توقع اليوم في قصر الشعب في دمشق، إن كان العنوان الأبرز هو الاقتصاد، لكن بكل تأكيد هناك ملفات عدة يجري الحديث عنها والنقاش بها، آليات التعاون بين الجانبين. يعني الوفد الفرنسي لا يضم فقط مستثمرين ورؤساء شركات، إنما كذلك أيضا يضم عدد من الوزراء على رأسهم وزير الخارجية، وكذلك أيضا عدد من الوزراء والمسؤولين الفرنسيين. هناك حديث حتى عن تعاون يشمل أكثر من 10 مجالات بين الجانبين، نتحدث عن تفاهم وتعاون في مجال الصحة، في مجال حتى التطوير والبناء، هناك تعاون بين مصرف سوريا المركزي، وكذلك أيضا مع ما يقابله في فرنسا، أو عمليا مروجة وسمحتي لي أن أقول بأن سوريا تركز اليوم على ما يسمى الإصلاح المؤسسي، وهذا ما تريده عدا عن التعاون في مجالات الأمن بكل تأكيد، في مجالات حتى متابعة أو عمليات البحث والتدقيق والتعاون في مجال لا سيما كذلك أيضا يعني المقاتلين الأجانب، وكذلك أيضا هناك تفاهمات للتعاون في مجال الأمن المدني وإدارة الطوارئ طبعا إلى جانب الصحة، كذلك أيضا هناك حديث عن تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص، لكن وملف المفقودين أيضا كذلك أيضا يولى يعني اهتماما كبيرا هنا. بكل تأكيد هذه عناوين عريضة جدا لما ستفصح عنه الرئاسة بعد قليل. ما سيتم

1638 تومي أستراليا سيرين معكم. يلا مين أنا؟ خلقت 10 تشرين الثاني سنة 1927 ببددون لبنان. طلعت أكثر من 50 ألبوم وأكثر من 3050 غنية ومثلت ب 98 فيلم. كنت من أول المغنيين من الشرق الأوسط نفذت بسيدني أوبرا هاوس. شو؟ إذا حزرتوا صباح مزبوط. سيرين معكم على راديو 2 أم أستراليا. خليكن معنا.

حبك. This is ساعه Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. كارلو أكوتيس The Millennium Saint كان بعده طباوي اللي منزعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ، وهلأ صار بكل فخر الديس الشبيبة، هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة، وما مرق بلحظة شك هو وعم يتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لمن شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته بسبعة أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي ومسكت له إيده على سريره بالمستشفى: ماما don't be afraid, since Jesus became a man, death has become the passage towards life and we don't need to flee it. من أقواله كمان: I die happy because I have lived my life with God and I have not wasted even a single minute that was not for him. Saint Carlo Acutis, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: The best in Arabic and the best in English. There's only one station that does it best. 2ME Australia, and I'm Serene. Quick quiz. Which is the only fruit that has its seeds on the outside? Thinking. If you guessed the strawberry, you're right. I'm Serene, and stay with us as there's lots more to come. 1638 2ME.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط. شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدة، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدة للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
4: أفادت تقارير بأن موظفين في شركة مايكروسوفت بأستراليا سيتأثرون بموجة التسريحات العالمية الجديدة اللي أعلنتها الشركة. وكشفت مايكروسوفت أنه رح تستغني عن 4800 موظف. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
5: ثروات الأغاني الجديدة 2ME
6: just dropped.
5: 2ME.
6: Let it drop.
5: The new music.
6: New music.
5: Australia.
6: New music.
5: 2ME Australia.

0: join me, Australia. Mark Winsadine. All right. What am I time? What is harder to catch the faster you run? What is harder to catch the faster you run? If you said your breath, you would be right. Nice work. We'll be right back after this. Khalikum mana.
1: هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام فيسبوك 2ME أستراليا او روحوا على الموقع الالكتروني 2me.com.au 2me.com.au فيسبوك 2ME أستراليا.
2: كان عليك فقط ان تقل ابنك انه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
3: من أجل عالم ليس هكذا.
4: با با با.
3: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
5: أكشن.
3: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
6: عم تسأل أنت وينك؟ عدوي مي وحياة عينك.

0: It's Serene here on 2ME. You're driving home from work, maybe stuck in bumper-to-bumper traffic. Tune in to 1638 AM, 2ME Australia, for the best in Arabic and the best in English. There's only one station that does it best, and that's 2ME.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة
3: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف الKFC.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: من MTV وMFM صباح الخير وإليكم نشرة الأخبار. حراك أمريكي قوي في لبنان، ففريق العمل لجوزيف كليرفيلد في بيروت الأسبوع الجاري، وذلك للبدء في إطلاق صيغة الإطار عمليا. ونقطة البداية تتمثل في تحديد منطقتين تجريبيتين يتم التوافق عليهما بين لبنان وإسرائيل. وفق ما تردد فأن كليرفيلد يسعى إلى إنشاء غرفة تنسيق مشتركة لمتابعة تنفيذ عملية وقف إطلاق النار والإشراف على الخطوات الميدانية الهادفة إلى نشر الجيش اللبناني في المنطقتين المتفق عليهما. فهل تنجح الولايات المتحدة في تحقيق ما يخطط له؟ أم أن التطورات الميدانية السلبية ستسبق الخطوات الإيجابية المنوي تنفيذها؟ البداية إذن من الحراك الأمريكي لإطلاق المناطق التجريبية كليرفيلد بين لبنان وإسرائيل، والصورة تتبلور الجمعة. يصل الجمعة المقبل إلى لبنان فريق أمريكي حاملا معه جوابا إسرائيليا بشأن المنطقة التجريبية الأولى في جنوب لبنان. فالملاحظة اللبنانية الرئيسية التي كانت حملت لقائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر هي أن الملحق الأمني الموقع يتحدث عن أن المنطقتين التجريبيتين موجودتان جنوب الليطاني، والمنطقة التي تناولتها النقاشات أي زوتر الشرقية والغربية وفرون والغندورية شبه خالية من الوجود الإسرائيلي باستثناء رقعة محدودة ضمن زوتر الشرقية. لذا من غير المعلوم إذا كانت هذه المنطقة ستبقى نفسها أم أن النقاشات ستفضي إلى تعديل فيها، لكن المؤكد أن لبنان يحاول قدر الإمكان تجنب سيناريو أن تشكل المناطق التجريبية اختبارا لعمل الجيش في نزع سلاح حزب الله تحت عين إسرائيلية، فيما يشير الاتفاق إلى تولي جهة ثالثة مهمة الرقابة في الجنوب، ولسيما الأمريكيين من خلال ضباط من القيادة الوسطى يحضرون إلى لبنان وربما دول أخرى كبريطانيا مثلا. لكن الثابت أن الجهة التنسيقية الأولى بالنسبة إلى انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش هي الولايات المتحدة، ولهذه الغاية من غير المستبعد أن يعود قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إلى لبنان كما كان قال لرئيس الجمهورية. كما علمت الـMTV أن رئيس اللجنة التنسيقية الثلاثية الجنرال جوزيف كليرفيلد سيحضر إلى لبنان خلال الشهر الجاري أيضا برفقة زوجته للإقامة. فعمل اللجنة التنسيقية في المرحلة الحالية على الأقل سيكون على شكل جولات يتولاها كليرفيلد وفريقه بين لبنان وإسرائيل، ولا نية حتى الآن لتسمية ممثل عن لبنان في هذه اللجنة، كما لا تسمية حتى الآن لشخصية تمثل لبنان في خلية الهدنة المنبثقة من اجتماعات اليوسيرن، رغم إعراب الدولة اللبنانية عن الاستعداد لذلك حينما تنضج الظروف. في هذا الوقت استكمل قائد الجيش العماد رودولف هيكل زياراته الرئاسية بلقاء رئيس الحكومة نواف سلام بعد ظهر الاثنين. وفي حديث صحفي كشف رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الاتصالات العسكرية قطعت شوطا متقدما على أن تبدأ أولى الخطوات الميدانية في منطقة الزوترين النبطية ضمن آلية جديدة لمراقبة وقف إطلاق النار برئاسة أمريكية ومن دون تنسيق مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. وأكد عون عدم وجود قوة خاصة أو لواء جديد للجيش لتنفيذ المهمة، نافيا خضوع ضباط لبنانيين لأي فحوص أمريكية. وفي السياق أشار إلى أن لبنان لا يمانع بالمشاركة فيما يعرف بخلية جنيف إن أنشئت، إلى جانب الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان لبحث آليات تثبيت وقف النار. كما شدد على أن أي قرار سيتخذ سيكون وفق مصلحة لبنان واستعادة كامل أراضيه الجنوبية، مؤكدا استمرار العلاقات الدبلوماسية مع إيران ومبررا المشاركة الرسمية اللبنانية في مراسم التشييع في طهران. هذا وكشف سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحائيل لايتر أنه من المقرر أن تعقد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما يومي 14 و15 من تموز، توازيا بين بعبدة وحارة حريق قطيعة مستمرة وعون بابي وقلبي مفتوحان وأتفهم بري. تقرير جويس عائي.
1: الجيش ملتزم قرار دولة اللبنانية وملتزم تطبيق إطار العمل المشترك الذي وقع في واشنطن، وكل ما يحكى خلاف ذلك لا أساس له من الصحة، وغير صحيح أن لدى الجيش رأيا آخر غير رأي السلطة السياسية في لبنان. هذا ما يؤكده رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لزواره، ويعول عون على الحركين الدولي والعربي للبدء بتنفيذ إطار العمل المشترك بين لبنان وإسرائيل، ويسر أمام زواره أن مفاوضات أمريكا إيران في لوسيرن سيكون لها حتما تأثير على مسار الأمور في لبنان وتحديدا في موضوع حزب الله وسلاحه. لكن عون يؤكد أن مسار الدولة اللبنانية الذي وقع في واشنطن مكمل، لكن تطبيقه مرتبط بإسرائيل من ناحية وبحزب الله من ناحية أخرى. أمريكا تضغط على إسرائيل لناحية البدء بتطبيق الإطار عبر انسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية المتفق عليها، وقد أثبتت واشنطن جدية ضغطها على تل أبيب في الجولة الأخيرة من المحادثات في واشنطن بحسب رئيس الجمهورية. أما حزب الله فيبدو عون مراهنا على دور إيران في لجمه وحضه على التعاون مع الدولة اللبنانية ومع الجيش لبدء تنفيذ الإطار والمناطق التجريبية منطقة تلو الأخرى. ورهان رئيس عون الأكبر هو على الدور العربي المتمثل تحديدا بالسعودية وقطر ودخولهما على خط إيران لإنضاج تسوية داخلية في لبنان قائمة على مبدأ انسحاب الحزب ودخول الجيش إلى المناطق التجريبية وتسليم سلاح حزب الله. هذا المبدأ الذي يتفق عليه المجتمعان الدولي والعربي معا كما يؤكد عون. أما في موضوع علاقة رئيس الجمهورية بحزب الله فتؤكد معلومات الام تي في أن القطيعة مستمرة بينهما وأن حزب الله لا يزال يصر على عدم التعاون مع عون ومع قرارات الدولة. وقد علمت الام تي في أيضا أن رئيس الجمهورية قال لزواره منذ ساعات: أنا مستعد للتحاور مع حزب الله ليكون شريكا في الصيغة تحت سقف الدولة. يجوا نتحاور، أنا بيبي مفتوح وقلبي مفتوح، بس الحزب للأسف مش قبلين. أما على خط عين التين بعبدة فلا يزال التواصل محصورا بالواسطة أي بين المفادين من الطرفين، علما أن عون أبدى أمام زواره تفهمه لمواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بحيث قال بتفهم موقعه ومعول على حكمته.
0: وبعد الادعاءات الإسرائيلية عن نية قرى مسيحية حدودية الانضمام إلى إسرائيل، مسيحيو الجنوب ينفون ويتصدون لحملات التخوين. تقرير يارا الهندي.
2: قرى مسيحية في الجنوب طلبت الانضمام إلى إسرائيل.
3: Christian villages in Lebanon. Some of them have actually asked to be annexed to Israel because we protect them against the Hezbollah fanatics who want to kill them. And we do the same things with Christians everywhere.
2: تصريح أثار ضجة كبيرة، خصوصا أن نتنياهو لم يقدم أي دليل يدعم ما قاله، إلا أن الرد لم يتأخر. 15 بلدة وقرية مسيحية حدودية إلى جانب رؤساء بلدياتها أصدروا بيانا موحدا نفوا فيه بشكل قاطع هذه الإدعاءات.
4: نحن شو وصلنا لنتنياهو تنقل له بدنا أو ما بدنا؟ وأكيد ما بدنا، لأنه نحن متعلقين بلبنان ومتعلقين بأرضنا. شو ما نحكي وشو ما نعمل دغري عم بيخونونا ويعملونا عملاء. نحن ناطرين الدولة اللبنانية هي تاخد القرار فينا. صرنا على الخط الأحمر، يعني ما عادش فينا نهدي ما ترجع العالم على أشغاله.
5: ضحينا وبينا صرنا 3 سنين صامدين لحد تاني نبقى بهالأرض ونخليها لبنانية وما تتدمر وتصير محتلة مثل غير بلدان اللي حوالينا. خسائر اللي قدمناها مش لحد تاني نرجع نبطل اللبنانية. نحن لبنانية ونحن الأصل اللبناني.
6: ما بهمنا إلا دولتنا اللبنانية. نحن ما نتعاطى من حدا. نحن ظلينا ببيوتنا هون بس لحتى نحافظ على بيوتنا.
2: أبناء الجنوب يؤكدون أن انتماءهم للبنان ليس موضع نقاش، ولكن ما هو الحل؟
7: نحن مساكين بأرضنا وبوطننا وبهويتنا اللبنانية وبالشرعية اللبنانية بالدولة اللبنانية.
8: نحن قادرين نحمل بعد شهر وشهرين وثلاثة وسنة، بس إذا أكثر من هيك شو بنعمل؟ كيف العالم بتعيش بلا شغل؟ كيف العالم بتعيش بلا مستشفى؟ نحن لا، ما بنقبل نترك أرضنا وبيوتنا ونفل. ما رح نقبل إنه نرجع نعيش تحت سطوة سلاح غير شرعي، وكل اللي عم نطلبه إنه نعيش بكنف دولي.
2: إذن بين رواية لا تستند إلى أي دليل ونفي واضح وصريح، يبقى الثابت الوحيد أن على الدولة اللبنانية التحرك عاجلا لملاقات ومساندة أبناء القرى المسيحية الصامدة.
0: هذا وأشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري بمضمون البيانات والمواقف التي صدرت عن رؤساء المجالس البلدية والفعاليات الروحية في القرى الحدودية خصوصا المسيحية، منها في قضائي مرجعيون وبنت جبيل، والتي تضحد المزاعم التي أطلقها نتنياهو حول رغبتهم بالانضمام إلى إسرائيل. وأكد بري أن مواقف أبناء تلك القرى وصمودهم فيها تعكس أصالة انتمائهم الوطني الأصيل في وقت نبه فيه من مغبة الوقوع في الأكاذيب التي تروج لها المستويات السياسية الإسرائيلية. توازيا شدد بري على ضرورة تحرك الدولة اللبنانية والمجتمعين العربي والدولي لوقف عملية التدمير الممنهج ونسف القرى. في غضون ذلك تتكثف الغارات الإسرائيلية وعمليات القصف والنسف في عدد من البلدات الجنوبية.
9: يشهد جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا متواصلا تزامنا مع مؤشرات سياسية وأمنية تتعلق بالمرحلة المقبلة من انتشار القوات في المنطقة الحدودية. ميدانيا شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مناطق عدة في الجنوب، أبرزها غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة النبطي الفوأة. وفيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الغارة استهدفت عناصر من حزب الله، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة أن غارة النبطي الفوأة أدت إلى سقوط 4 شهداء، من بينهم المربية إسبرانزا غندور ووالدتها وعاملة وعامل من جنسية أجنبية. وامتد القصف إلى مرتفعات علي الطاهر، إضافة إلى قصف مدفعي طال بلدات القنطرة، برعشيت ودير سريان، بالتزامن مع عمليات تمشيط نفذتها مروحية إسرائيلية في مجد الزون. وكان اللافت رسالة وجهها الجيش الإسرائيلي لأهالي بلدات إبل السقي، مرج عيون، القلاعية، برج الملوك ودير ميميس.
10: بدكم شدوا حالكم، تمنوا الرجوع الغرباء وعناصر حزب الله لدائياتكم، وإذا ما تعملوها ما فينا نضمن حياتكم بالبلد، وما فينا نتأكد إنه ما في بيناتكم عناصر حزب الله، أنتوا حاملين المسؤولية.
9: في المقابل واصل الجيش الإسرائيلي عملية النسف والتفجير، ففي حداثة أعلن الجيش تدميره عشرات البنى التحتية التابعة لحزب الله وعثوره على أكثر من 150 قطعة سلاح وذخيرة. سياسيا وفي وقت أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعي بلاده لتحقيق سلام في لبنان، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن تقدم في التحضيرات الخاصة بانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق في جنوب لبنان بإشراف وتنسيق أمريكي ضمن آلية تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتسليم المسؤولية إلى الجيش اللبناني عند جهوزيته بحسب هيئة البث.
0: قضائيا القانون لم يتغير، لكن هل تغير؟
11: You're listening to the best of breakfast on 1638 2ME Australia.
12: المحامي الدكتور ميشيل عيد المحلل السياسي لمتابعة وجوجلة الأخبار اللبنانية والأقليمية، خاصة ما وصلنا له مرحلة يعني العالم يترقب هل نحن رايحين لمرحلة سلام أم يعني هدوء ما قبل العاصفة. دكتور ميشيل بحييك وصباح الخير لك من أستراليا.
13: مدام كلود أنا بصبحك نائلي ولكل المستمعين والمشاهدين من قلب بيروت.
12: شكرا لوقتك دكتور ميشيل. هل نحن عايشين بحالة تحضير لمرحلة سلام أم مثل ما سبق وذكرت هدوء ما قبل العاصفة، لأنه بعدنا لغاية هالوقت مثل كأنه ما كانك راوح، يعني الشروط الموضوعة على الطاولة إن كان المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية أو المحادثات الأمريكية الإيرانية بعدها ما كانك راوح، يعني ما في أي تقدم رغم كل التصريحات اللي عم نسمعها.
13: مدام كلود في مثل لبناني بيقول لا معلق ولا مطلع، يعني مش عارفين حالنا وين رايحين. الحقيقة نحن بالفعل مثل ما حكيتي بالمقدمة نحن أمام مسارين إلى حد ما مختلفين في نقاط معينة ومتطابقين أقله فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. يبدو في توافق دولي على وقف إطلاق النار مؤقت طبعا، اليوم تصريح ترامب بتدلل على أنه وقف إطلاق النار مؤقت بانتظار طبعا مراسيم دفن الخامنئي بعد يومين، بما يتعلق بالعلاقات الإيرانية الأمريكية وفقا لمذكرة التفاهم. وعلى الصعيد اللبناني نحن عنا اتفاق الإطاري اللي لتاريخ اليوم يمكن ماشي بطريق دونه عقبات ولكن ماشي.
12: نعم.
13: الجو العام وفي تلقف من الداخل اللبناني، أنا لمست بالآونة الأخيرة يمكن من أسبوعين حكيت أنا وياكي بعملية الرفض المطلق لهذا الاتفاق. لا اليوم نشوف إلى حد ما تطلق عبارات من هنا هناك، ماذا سيحصل، هل سينجح الاتفاق أم لا، هل هناك بالفعل وقف اطلاق نار؟ هل هناك انسحاب اسرائيلي؟ هنا بيت القصيد. الجو العام انه المطارين وان كانا مختلفين مثل ما قلت، ولكن يصبان في الخط الواحد هو وقف الصدمات، وقف الحرب. هلا سؤالك، هل نحن ذاهبون الى حرب جديده؟ انا استبعد في الاونه الحاضره، يعني من هون لكم يوم يمكن كم اسبوع، لا مش الهيئه في صدام مباشر، الا في حال صار في نوع من خلط الاوراق الاقليميه والدوليه واعادت الامور الى المربع الاول يلي هو مربع الحرب والتصادم المباشر، اكان على مستوى ايران وامريكا او على مستوى الحرب الاسرائيليه اللبنانيه.
12: نعم،
13: فيما خلى ذلك ما ننسى اليوم مدام كلود، اي تفضلي.
12: لا، السؤال انه بالنسبه ليوم الحلول، يعني هل أكيد المفروض يكون في انتشار للجيش اللبناني على الحدود؟ هيدا طبعا اليوم لحتى أولا يكون في تنفيذ لما بدأ إياه الدولة اللبنانية، وهيدا هو الشرط الأمريكي والشرط الإسرائيلي. ولكن كيف يعني سيكون هذا الانتشار للجيش بظل الاحتلال الإسرائيلي لبعض المناطق واستمرار هذه العمليات العسكرية، وكيف سيكون يعني وجود الجيش اللبناني تحت سيطرة يعني كمان الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق؟
13: صحيح يحكى مدام كلود، وكأنك عم تصوب السهام حول الملحق اتفاق الإطار، يلي الكل يسعى إلى إذا بدك توضيح هذا الملحق أو استنتاج ما يتضمنه هذا الملحق. الملحق مثل ما قال فخامة الرئيس اليوم وكل الإعلام اليوم حكي اللبناني عنه، حول ترتيبات أمنية عسكرية بما يتعلق بولوج ودخول الجيش اللبناني إلى المناطق التي احتلها الجيش الإسرائيلي أو مناطق متفق عليها يلي تسمى مناطق تجريبية. هنا في اختلاف الرؤية بين المنطق الإسرائيلي والمنطق خلينا نسميه اليوم اللبناني الأمريكي، وجاي المسؤول الأمريكي العسكري بعد يمكن كم يوم تيحدد هذا النقاط وفقا لهذا الملحق. هلا هنا بيت القصيد، هل سننجح في لبنان لتنفيذ هذا الملحق بترتيبات أمنية تدخل الجيش اللبناني بقوة، قوة سياسية، قوة دبلوماسية، قوة أمنية، بأي كان يجب أن يدخل الجيش إلى عمق هذه القرى المحددة كانت أقضية أو مناطق أو بلدات؟ إذا نجحت هذه الخطوة ستليها خطوات طبعا تبعية ومتتالية، وهنا يكمن اتفاق الإطار أو مراحل التنفيذ. أما فيما في حال الخلل أو تعنت إسرائيل أو عدم الإيجابية الإسرائيلية في هذا التنفيذ، سنعود مثل ما قلنا إلى نوع من العقبات ويعاد النظر بكل هذا اتفاق الإطار، وهذا ما أطلقه رئيس الجمهورية وقال إذا عندكم حلول تاني فلنسلكها. لست مغرما بإسرائيل، ولكن أنا بدي حافظ على البلد، حافظ على السيادة، وما حدا يتهمني اتهامات لا تتوافق لا مع الدستور لا مع السيادة ولا مع شيء يطلق من هنا وهنا. مش هناك علينا الترقب يمكن أسبوعين ثلاثة وأربع حسب ما قيل عن المسؤول الأمريكي من أجل ترتيب هذه النقاط. وأنا بشوف بمكان ما هناك بعض من الإيجابية تصب في هذا المضمار، سيما أنه كان على الصعيد الإيراني أو الأمريكي باستثناء الإسرائيلي واللبناني طبعا شبه موافق أنه في ترتيبات يجب أن تحصل بدءا بوقف إطلاق النار وصولا إلى هذه الترتيبات. بنشوف بمكان ما في توافق على هذه الحلول، وطبعا كل واحد له دور، ونحن دخلنا بلعبة أمم كتير كبيرة بانتظار نترقب ما سيحصل في اجتماع الناتو بعد يومين. ما ننسى اليوم في اجتماع الناتو بأنقرة سيأتي الرئيس ترامب وسيطلق تصريحات طبعا تتعلق بهذه الملفات كلها، واليوم زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى
12: دمشق
13: إلى سوريا إلى دلالاته، وقبله كان الوزير الشيباني موفد من الرئيس الشرعي إلى لبنان وذهب إلى طرابلس. كل هذه الأمور، كل هذه إذا بدك الرهانات الموجودة في المنطقة تدلل على شيء واحد، أن هناك مش لعب أدوار، هناك خلط أوراق جديدة قد تعيد الأمور إلى وقف اطلاق نار دائم، وإلا لا سمح الله إلى تجاذبات سياسية قد تؤدي إلى تجاذبات وأمور عسكرية. نتمنى أن لا يحصل الأمن العسكري أو الجو العسكري، وأن نبقي على وقف اطلاق النار على الأقل، وكل الأمور والحلول قد تكون منتجة إيجابا أو سلبا باستثناء حالة الحرب التي تقضي على مقومات
12: دكتور ميشيل، يعني رغم كل هالأجواء اللي عم نشوفها من مفاوضات من محادثات من زيارات، إلا أنه دائما نظرتنا تجاه المواقف الإسرائيلية اللي ممكن تعرقل، حتى ممكن تعرقل في واشنطن اليوم. يعني ما يتفوه فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، خاصة امبارح اللي أثار كبلبلة بتصريحاته الأخيرة على أنه يعني في بعض القرى المسيحية

0: الجنوب في خانة إذا بدك، إلا نشأ نوع من البلبلة الداخلية اللبنانية التي تسعى إسرائيل دائما وأبدا من خلال وجودها المحتل في لبنان إذا خلق هذه البلبلة. وعلى أي حال، القرى المسيحية كما القرى الشيعية كما كل القرى اللبنانية، أبناء هذا الوطن لا يحبون إلا لبنان، يعني لا المسيحي ولا شيء. معلش بنحكيها بالفم الملآن، اللبناني متعلق بأرضه. وعلى أي حال، رئيس بلدية رميش على ما أظن أطلق أنه هذا الكلام مش مظبوط أبدا، أنه في ضيعة مسيحية، لأنه ولا مرة يسعى المسيحي كما سعى الشيعة ويسعى دائما والسني وكل مقاومين الشعب اللبناني الانضمام إلى إسرائيل. وما يطلق في الإعلام غير صحيح، يعني في هذه إذا بدك الأقاويل، لأن الشعب اللبناني كان مسيحيا أو غير مسيحي متعلق بأرضه، ويطالب بالسيادة ويطالب الجيش اللبناني بدخول هذه القرى وهذه البلدات، لأنه بنهاية المطاف لا يصح مدام كلود إلا الصحيح. يعني اليوم حتى حزب الله، إذا ما نوقف عند نزع السلاح وما ما نوقف عند حصر السلاح وما ما نوقف وين ما نوقف، بلنا سيادة الدولة يقال في مثل نقوله نحن باللبناني ظلم الشرعية، ولا عد الميليشيات ولا عد كل هالأمور اللي عم تحصل. نحن بلنا الدولة تبسط سيادتها بقوة على كل كافة الأراضي اللبنانية، ويكون في هيبة للدولة اللبنانية، هيك بتزول الأمور. وبتصور انه حزب الله يتلقف هذه الامور رويدا رويدا، ولكن تعرف في نوع من خلط اوراق، يعني اليوم اقليميه ودوليه تسعى فيما تسعى اليه الى استمزاج راي كل الفرقاء حتى لا يطلع، يعني ما يطلع ولا حدا منهم خاسر.
1: نعم.
0: بما فيهم حزب الله، كمان هو مكون لبناني على بالشق السياسي والشعبي اذا بدك، كمان ما يكون نوع من الاحباط او نوع من اذا بدك ما بعرف الرجوع إلى الوراء في مكاسب يمكن عبر التاريخ أخذها ودي يضل يحافظ عليها بالتركيب اللبنانية. أما بما يتعلق بموضوع الثاني تسليح، طبعا اليوم الأمور في الإعلام على الأقل نراها تستعر بين إسرائيل وتركيا. الرئيس التركي يطلق بتصاريح ضد الحكومة الإسرائيلية، ونتنياهو كمان يطلق تصاريح ويطالب أمريكا اليوم بتزويد طائرات، بعدم تزويد طائرات إلى تركيا. في كلتا الحالتين أنا ما بشوف قصة الطائرات هي القصة المقصودة.
1: نعم.
0: القصة هي تكمن في السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، أو في توفر نفوذ السيطرة الإسرائيلية مقابل إذا بدك الوجود التركي في المنطقة، ولعب الدور التركي أكان في سوريا أو في لبنان أو في العراق أو في كل هذه البقع. مش هناك في توتر بالعلاقات بين إسرائيل وتركيا، وتصب التصريح المضادة منها في هذا الخبير. وعلى أمريكا على كل حال، برجع مثل ما تفضلت من شوي، نحن نعول في لبنان والكل يعول على موقف ترامب والإدارة الأمريكية، كيف يمكن أن تهدئ روع كل المتخاصمين في هذه المنطقة، بدءا بضغط الضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب من جنوب لبنان وفقا لاتفاق الإطار، ومن ثم توافقها مع إيران على بعدنا ضمن 60 يوم على توافق بعمليات اقتصادية وغيره، تهيئة الظروف إلى اتفاق نهائي.
1: نعم.
0: تواصل إلى تهدئة الأمور ما يتعلق بتركيا وإسرائيل، لأنه كفينا حروب، وإلا يعني سننتهي من حرب لتبدأ حرب أخرى، وهذا الأمر سيؤثر سلبا على الأقل على مستوى الداخلي اللبناني.
1: نعم، إن شاء الله خير، هذا الشيء اللي بنأمله. بيبقى هيك سؤال أخير فيما بيتعلق بالنسبة للمحادثات الأمريكية الإيرانية. اليوم شفنا مشهد شوي جديد، عادة بإيران بس يكون في مظاهرات، بيكون في مطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي، إسقاط النظام. بفترات سابقة شفنا يعني كمان تحركات والاحتجاجات بإيران، ولكن اليوم شهدت الساحة الإيرانية احتجاجات رفضا للانصياع الأمريكي. كيف ترى يعني هذا المشهد؟
0: يبدو كانت محاولة أثناء الحرب إذا بتتذكر مدام كلود، أنه محاولة من إسرائيل لإسقاط النظام. يبدو وتبين أنه النظام الإيراني لم يسقط، وبالتالي هناك الشعب الإيراني يلتف حول النظام الموجود شأن أما بينه. هذا الشعب أكان في معارضين أو لم يكن معارضين، النظام سيبقى على الأقل في المرحلة القريبة المقبلة، وفيما خلى ذلك نحن ما بنشوف أنه في محاولات جديدة لإسقاط هذا النظام. مش هناك بنشوف في التفاف حول النظام الإيراني، وخاصة بمراسيم شفنا ملايين من الجماهير الإيرانية تلتف حول النظام وحول مراسيم دفن الخميني، مما يدل على أن لا

0: إسقاط النظام أصبح بعيد المنال في الوقت الحاضر، سيما وأنه الحرب اللي أجت من إسرائيل ومن أمريكا لم تأتي بنتيجة سوى التدمير الاقتصادي أو المنهجي أو العسكري. أما على مستوى النظام أرى في خلفيته أنه ما زال هذا النظام قائم ويقوم بكافة إذا بدك السلطات ومؤسساته الدستورية في هذه المرحلة. من شان هيك يبدو أنه الأمريكيون يتعاملون مع النظام الإيراني وفقا لاتفاق التفاهم بين فيما بينهم، مذكرة التفاهم، وبتصور من بعد المراسم الدفن سيكون هناك اجتماع ثنائي بين إيران أو موفد إيراني والموفد الأمريكي لإكمال هذه المفاوضات، وعلينا أن ننتظر في كلتا الحالتين. على الصعيد اللبناني مثل ما حكيت من إياك أنا وإياك من شوي، وعلى الصعيد الأمريكي الإيراني، وأنا مني خايف من المرحلة المقبلة أن تتجدد الحرب، إلا مثل ما قلت لك ما بعرف كيف بتخلق، لأنه الحرب الإقليمية والحرب الدولية إلى مفاتيحها وإلى أسرارها وإلى زواربها نحن في لبنان لا نعرفها، لا بل نجهلها حتى هذه اللحظة، لأنه دخلونا بلعبة أمم نحن يمكن مش قد، ولكن أدخلنا شأنها ما بينا وننتظر التوافق الدولي حول مسار الاتفاقات الدولية بدءا بلبنان وصولا لإيران.
1: لهون بدي أشكرك المحلل السياسي المحامي الدكتور ميشيل عيد على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاءات لاحقة. يعطيك ألف عافية وشكرا لوقتك دكتور ميشيل، تحياتنا.
0: شكرا لكم، نهاركم حلو يا رب. شكرا لك.
1: ميرسي ميرسي دكتور ميشيل العيد، كان معنا مباشرة على الهواء عبر هواء تو أمي أستراليا. منتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي.

0: To Amy, Marco and Serene, أهلا وسهلا فيكم. Hope you're having a lovely evening and inshallah you مرتاحين وبخير and you're enjoying the music. We're coming up to the hour. We've got the أخبار every hour on the hour. We check your weather every hour on the hour as well as awesome music direct from the Middle East and also the 60s, 70s, 80s, 90s and now in English music only on your 2ME. خليكم معنا.
1: مرسي على هالاغاني الحلوه
2: هنا 2ME
1: كثير حلوه
3: عشان اشتغل تاكسي درايفر فعايز النهارده اسمع المقدمه بتاعت فكروني والكوبليه الاولاني فكروني ام كلثوم اورايت
1: بدي اعرف رقم الرقم تبع الواتساب تبعكم
4: انا بسكريت كثير كثير عشان حطيت هالاغنيه بتاخذ العين يعني لها 20 سنه مثلا عليها ذوقك كثير حلو بالبرامج عن جد كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج
3: اورايت
2: 2ME اوستراليا
5: كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر عد أدراجك جد طريقاً آخر ابتعد عن الفيضانات
6: من أجل عالم ليس هكذا با با با. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا اكتشفوا VCE تناسب عالمكم ابحثوا عن VCE
7: خليكم معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا
8: معنا مباشرة على الهواء من حيك أستاذ سركيس صباح الخير
9: صباح النور
8: شكرا لوقتك أستاذ سركيس ما هو تقييمك لهذه الاتفاقيات الأمنية لوقعت أستراليا مع جزيرة فيجي واليوم مع جزيرة سولومون آيلاند ولكن كان الملفت مثل ما سبق وذكرت إطلاق الصاروخ البالستي العابر القارات من قبل الصين كتجربة بتعتبرها أنه هذه تجارب روتينية ولكن البعض اعتبرها أنه هذه رسالة لأستراليا ولهذه الجزر كيف قرأتها؟
9: ما في شك أن رسالة صينية لأستراليا ولا من وراها الولايات المتحدة يعني هلأ كلنا بنعرف إذا بنرجع كذا شهر لورا الصراع على النفوذ بالمنطقة يعني على الجزر يلي أستراليا بتعتبرها كتير مهمة لإلها وبتربطها فيهم علاقات تاريخية والصين يلي هي عم يعني تجرب تسيطر عليها أو تغريها ببعض الاستثمارات الاقتصادية اضطرت أستراليا أنه فعلا تضغط بصورة معينة حتى تصيروا هودي الاتفاقيات وتجرب أنه ما تخلي الآيلاندز يروحوا باتجاه الصين يعني وخاصة أنه هودي الجزر قريبين كتير على أستراليا وكتير مهمين لأستراليا أكيد الصين ما كانت مرتاحة وعم توجه رسالة أنه شوي شوي بالنسبة للغرب يعني وطلعتهم أستراليا
8: نعم يعني كنا شدنا بفترة سابقة محاولات من قبل وزيرة الخارجية بيني وونغ ورئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي زار الصين كما بفترة لتحسين العلاقات بين البلدين ولكن اليوم عم نسمع أنه في هونيك تخوف أو في يعني كمان إذا بنسمع تصريحات بيني وونغ يلي عندها مخاوف من التمدد الصيني في المنطقة قديه مثل هذه التصريحات كمان قد تستفز الصين وتضرب بكل المحاولات اللي كانت لتحسين العلاقات بين الصين وما بين أستراليا
9: هلا ما ننسى شغلة إنه التبادل التجاري بين أستراليا والصين كتير كبير يعني الصين شريكة تجارية لأستراليا من أهم من أهم الشركاء.
8: نعم.
9: لكن يعني الصين عندها أكيد مخططة وعندها أسلوبة وعندها طريقتها، بهمها بالنهاية أنه تبقى العلاقات التجارية ويكون عندها نفوذ بالمنطقة. من تاني مال أستراليا ما فيها تسمح كمان أنه الصين تصير على أبوابها مثل ما بيقولوا بالمعنى الأمني. أستراليا وقع بمحل كتير ضئيق وكتير خطير، وما بدها تلعب تجرب تلعب أسلوب توازن، يعني ما تزعل الصين، ومن تاني مال بدها تفهم الصين أنه في حدود معينة ما لازم نتخطيها، يعني ما لازم الصين تتخطيها.
8: نعم.
9: حديت هلأ الأمور ماشي بشكل ضئيق، نتمنى أنه ما تخطى الحدود يعني الصين بالنهاية.
8: نعم. هل هذه الاتفاقيات الأمنية برأيك لصالح أستراليا وليها؟ هي أكيد رح تكون مكلفة يعني كمان.
9: طبيعي هي لصالح أستراليا، وبمطلق الأحوال أستراليا دايما بتساعد الجزر القريبة منها من زمان مش من اليوم. هلأ أكيد رح تزيد الاستثمارات، رح تزيد المساعدات. كمان اللي بيربط أستراليا مع هيدي الجزر كتير أمور، من العلاقات الاجتماعية، من الرياضة، من أنه في عنا كتير مهاجرين أو لا يعتبر مهاجرين لأنه هن كتير قريبين لأستراليا، يعني العلاقات التاريخية مع هيدي الجزر، وما فيها أستراليا استراتيجيا أو اجتماعيا أو بأي معنى تاني تترك الصين تسيطر على هذه الجزر.
8: نعم. برأيك أن هذه الاتفاقيات الأمنية اللي وقعها رئيس الوزراء خففت من هذا الاستياء اللي شدناه امبارح من خلال تصريحاته لأحد البرامج وما طال يعني الحديث عن كايلي مينوغ اللي البعض اعتبروا أنه حديث كان كتير بذيء وتصريحات استفزت يعني أكيد وشكلت جدل كتير كبير، فهل برأيك أن هذه الاتفاقيات خففت من وطئة هذه الجدل اليوم؟
9: هلا أخذت أكيد أثارت الجدل وأخذت شوية تركيز لمحل تاني، بس المؤسف أو المضحك إنه رئيس الوزراء يقع بفخ نيكي أوزبون بهذا البودكاست ويجاوب بطريقة أكيد هو البودكاست كوميدي وفي أسئلة حرجة وهيك، بس كمان نسي بمكان ما أنتوني ألبانيزي إنه هو رئيس حكومي والإجابات يلي كان عم بيعطيها فعلا ما كانت بالمستوى اللي بيليق فيه كرئيس حكومي. حتى لما سألته عن كايلي مينو وغيرها الإجابة تبعيته اعتبرت أنها بشكل ما إهانة للسيدات، يعني
8: صحيح.
9: ما كان لازم يوضع حاله بهذا المحل.
8: نعم نعم، يعني الفارق بينه وبين قديش كان في ضغط على سكوت موريسون اللي بنهاية المطاف خسرته الانتخابات، ولكن اليوم هل برأيك أنه قد تؤثر بالانتخابات المقبلة على رئيس الوزراء هذه التصريحات من قبل العامل النسوي مثلا أو الجمعيات؟ ما بعرف يعني كيف بتشوف يعني هذا الأمر.
9: أنا بقول طبيعي رح تأثر، بس المشكلة عندك بالمعارضة أن هي معارضة ضعيفة أو منقسمة وبعدها ما عندها الخطة المتماسكة أنه كيف بدها تهزم حزب العمال بالانتخابات الجاية، بس
8: نعم.
9: أكيد رح يكون في تأثير من قبل أكيد السيدات بالنسبة للشيء اللي حكيه، لأنه دايما الإنسان بهالموقع هيدا لما بيقول إشياء من هالنوع هيدي نفسيته عم تطلع لبرا، يعني عم تنكشف يعني.
8: ايه بطريقة والأسلوب والإنسجام كان بالحديث. قبل ما نروح لبريك وانتقل لأخبارك بشكل سريع، تقييمك للمونديال شو؟ لأنه طلعت ألمانيا، فهمنا يعني أنه قررت تطلع ألمانيا من المونديال، ولكن البقية ليه قرروا يلحقوها مثلا البرازيل واليوم البرتغال؟ أنه شو اللي عم بيصير؟
9: بدي أقول لك شغلي، عم تأرجي هالبطولة إنه العمالقة يعني راحت هيدي الأيام لما يبقى في منتخبات مسيطرة ومنتخبات معروف إنها بدها تربح ومليانة بالنجوم، يعني لما بنحكي ألمانيا نحكي عن المكانة اللي بتخوف كل الفرق، هيدي ما كانت موجودة السنة. وذات الشيء بالنسبة للبرازيل كان كتير منتخب عادي، ما في نجوم، يعني مش غريب أبدا. المستوى الدولي صفى متساوى بدرجة كبيرة، يمكن في لعيب لعيبين بيعملوا فرق بالمباريات. هلأ الساحة يعني الاحتمال الكبير أنه يمكن فريق ما حدا كان مفكر فيه يربح الكاس، يعني ما تستبعدي أنه يمكن المغرب تعمل مفاجأة كبيرة، أو حتى الولايات المتحدة. يعني في احتمالات كبيرة أنه أي منتخب يمكن يقدر يربح الكاس. أكيد هلأ فرنسا وإسبانيا بيضلن تكنيكلي يعني كفرق قوية، عندهم يعني هن تشانس كبير، كمان فرنسا بالدرجة الأولى وبعدين إسبانيا. بس نحن بنتمنى إن شاء الله حدا مثل المغرب، نعم، أو فريق ما ربحها من قبل أنه يربح
8: مصر حسن. مثلا كمان الفريق المصري
9: مصر
8: بعيدة، بس أنا بنتأمل
9: نتأمل، بس ما بعتقد الفريق المصري بذات المستوى تبع المغرب، يعني إذا بدنا نحكي كدول، نعم، نحن صحيح. عربية
8: لهون بدي أشكرك الكاتب والصحفي الأستاذ سركيس كرام على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاء التالي. يعطيك ألف عافية ونهارك سعيد أستاذ سركيس. رح نتابع نحن وياكم متوائمين مع

0: كنا تغنى
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا بتعني أستراليا.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: ABC News Update to ME Australia.
7: ABC News.
8: Tweong Fitzpatrick with the top stories. A Chinese missile test in the Pacific will be raised by the federal government at a minister-to-minister level, but Labor won't give a timeline on when. The intercontinental ballistic missile test on Monday has attracted widespread criticism, including from Prime Minister Anthony Albanese. The opposition has called for Mr. Albanese or Foreign Affairs Minister Penny Wong to raise the test with their Chinese counterparts. Assistant Minister for Pacific Island Affairs Nita Green has assured that the discussion will happen. YouTube has been accused of having a serious deficiency in its hate speech guidelines during evidence at the Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion. The social media company's head of public policy for Australia and New Zealand, Rachel Lord, has been questioned about a video calling the Bondi Beach terror attack a false flag. Ms. Lord told the commission the video does not breach its hate speech policies and was reviewed at a high level and will remain on the Google-owned platform. And Qantas customers are being notified they may be eligible for access to a multi-million dollar settlement. It stems from a class action alleging Qantas failed to refund customers for cancelled flights during the COVID-19 pandemic. Lawyers say the process will take months, and it's expected the first payments will be made by the end of the year. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: على أفضل موارد بالبريكفاست شو 16:38 AM راديو 2ME.
10: تعليقاتكم ومشاركاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مداخلة فيكم تتواصلوا معنا وتعطونا أراءكم بالنسبة للمواضيع اللي أثرناها. رح نتابع بها الوقت من منطقة رايت سيدني. معنا هادي، صباح الخير.
11: صباح النور.
10: صباح النور.
11: أنا بس حالي معك على موضوع الـMTV هلا.
10: في مجال بس بدون السبيكر هادي، في مجال بدون السبيكر إذا بتريد. فأزن
11: هلا أحسن.
10: أي معلوم دايما هيك، يا ريت تتواصلوا معنا.
11: هلا أحسن.
10: أي كتير أحسن، تفضل.
11: أوكي، راح أحكي معك على موضوع الـMTV. نحن دايما بنقول بالعربي عنا كل واحد بيجيب البهدلة لحاله، فالـ MTV جابت البهدلة لحالة مش أول مرة، يعني في كذا موضوع جايب البهدلة فيه لحالة، بتتطرق لمواضيع بهدلة كتير، بتستقبل مع ناس صهاينة، بتستقبل مع إسرائيليين، بتستقبل مع دعارة، بتستقبل مع كتير مواضيع مثيرة للجدل يعني. فهي بتجيب البهدلة لحالة، بدل ما تطلع وحدة تشرع الدعارة وتروج للدعارة، كيف هي الـ MTV تعمل برنامج عن مساوئ الدعارة مثلا؟
10: تمام. طيب بس
11: عن الافات اللي بتنشئ من
10: البرنامج
11: هيدي حريه راي كمان بعد
10: اكيد حريه راي هيدي لا بالنهايه انه في برنامج فيك تنتقده فيك تنتقده بس ما فيك تلصق تهمه الدعاره بمحطه عريقه بلبنان
11: لما واحد يعني معلش ست كلود انا اليوم لما يكون رفاقتي كليتهم حشاشين انا شو بيطلع علي صيت يعني بالنتيجه
10: لا ولو انه
11: انا جبت
10: لا ولو
11: كده ما بحشش ما بيقولوا انا حشاش
10: لا لا لا لا وين هيدي هيدي شيء وهيدي شيء هيدي شيء آخر هل يعقل أنه أنت عم تشوه صورة محطة اللي هي بت يعني عم بتوصل يعني أكيد الرأي الحر ممكن كمان تعرضها على كتير من البرامج ممكن تعرضها بالسياسة ولكن في كتير من الموظفين بهذه المحطة المحترمين واللي عندهم عائلاتهم واللي عندهم عم يسترزقوا من هذه المحطة أنك تيجي تلصق فيها هذه التهمة شو برأيك؟
11: هو لصق التهمة هو لصق التهمة بالمحطة مش بالعاملين بالمحطة بغض النظر أنا ما سمعت بين النائب ولا بعرف مين هو بس هو لصق التهمة
10: شو يعني أنك عم تلصق التهمة بالمحطة والعاملين بالمحطة بمين يعني بالحيطان والحجار يعني عم يلصقها
11: في شغلة ست فلود في فرق كبير أو فرق كتير بسيط شعرة هي بين الو
10: ألو
11: بشرية هي مواضيع وقحة
10: نعم فضل هادي
11: شيء بسيط وموضوع العمالة شيء بسيط وكله عم نبسطه ضمن حرية الرأي لا منه بسيط الموضوع اليوم هتلر أول ما طلع رئيس بألمانيا أو هي شخصيات المجتمع الألماني نحن بلبنان عم نطالب بتشريعه عم نطالب باستغلال المواهب اللي عنا يعني هذا لو واحد شاب قالوا هذا الموضوع كانت طلعت الجمعيات النسوية وانتوا عم تتجروا بالمرأة وانتوا ببارشوا حقوق المرأة والترويج لما بارشوا
12: Serene with you on 1638 2ME Australia. You can listen to 2ME anytime, anywhere on your mobile phone with the 2ME app. Available to download for iOS on the iTunes Store. More of the hottest music to come on Radio 2ME Australia.
13: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا. من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة قريبا ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء
14: Your news coming up moments from now on 2ME Australia
15: من أجل عالم ليس هكذا
16: با با با.
15: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي
17: Action. Yes,
15: لأن أياً كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم ابحثوا عن في سي اي
13: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين في التعداد السكاني كل إجابة مهمة قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء
18: منيح زمطنا هالمرة شو ناطر غير هلأ غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6-2007 ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply غير اليوم وادفع مع افتر باي محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكنبا 9790 1387 وما تغير إلا عن عند الصفدي.
16: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
19: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
20: الثانية عشرة في استوديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار، معك سميرة والنبي.
21: مرحبا بك طارق حمدان والمستمعين. وفي عناوين هذه النشرة، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ونظيره السوري أحمد الشرع يباشران محادثات ثنائية حول الوضع الإقليمي، كما تقام مراسم توقيع اتفاقات اقتصادية هامة وتتوج الزيارة بمؤتمر صحفي مشترك. انفجاران قرب مقر وزارة السياحة في العاصمة السورية دمشق أسفر عن إصابة 18 شخصا بجروح، من بينهم 4 عناصر من الشرطة. حشود غفيرة تشارك في وداع خام إي في مدينة قم، قمة حلف الأطلسي في أنقرة. ترامب يؤكد قرب حل الصراع في مع أوكرانيا، وقرار مرتقب للقضاء الفرنسي هذا اليوم سيحدد مصير زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان للانتخابات الرئاسية 2027.
19: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
21: وأستهل النشر من دمشق، دوت سلسلة انفجارات ناجمة عن عبوات ناسفة هذا اليوم قرب الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في العاصمة السورية دمشق، وفق ما أفاد به مصدر أمني، وذلك بالتزامن مع اليوم الثاني من زيارته الرسمية غير المسبوقة والمستمرة إلى سوريا. ومن جانبها أعلنت الرئاسة الفرنسية سلامة الرئيس ماكرون وأن الزيارة مستمرة رغم الانفجارين بدمشق. وأعلنت مصادر محلية أمنية عن إصابة 18 شخصا بجروح، من بينهم 4 عناصر من الشرطة جراء الانفجارين. ويعقد الرئيس الفرنسي في الأثناء محادثات رسمية مع الرئيس السوري حول الوضع الإقليمي خاصة لبنان، كما تتصدر ملفات إعادة الإعمار والاستثمارات الفرنسية ومستقبل العلاقات بين دمشق والاتحاد الأوروبي جدول أعمال الزيارة، في وقت تسعى فيه سوريا إلى استقطاب الشركات الأجنبية بعد رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية التي فرضت خلال سنوات عدة. بعد مرور 20 يوما على توقيع مذكرة التفاهم بين الأمريكيين والإيرانيين لوقف الحرب، أصيبت ناقلة نفط بمقذوف غير محدد قبالة منطقة مضيق هرمز. يتزامن هذا مع استمرار مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، حيث وصل نعشه إلى مدينة قم جنوب طهران. والتفاصيل معك فيزا مصطفى.
10: وكذلك سميرة، غدات مشاركة الملايين في موكب جنائزي لتوديع المرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنئي في طهران، وضع نعشه في مسجد جمكران في مدينة قم جنوب العاصمة. كما أظهرت مشاهد مصورة جوا حشودا غفيرة في شوارع هذه المدينة التي تحتضن أهم المدارس الدينية الشيعية والمراقد والمزارات. وخلال الصلاة ردد المشيعون الموتى لأمريكا، الشعار الذي يرفع خلال المناسبات الرسمية في هذا البلد. وخلال مراسم أرادتها السلطات استعراضا للقوة والوحدة، قال رئيس البرلمان محمد باقر قالبة فإن العالم أدرك أن الثورة والجمهورية الإسلامية باقيتان، وبفضل دعم الشعب لا طريق مسدود ولا هزيمة على حد تعبيره. أما عن المسار الدبلوماسي مع واشنطن، فذكر وزير الخارجية عباس عرقجي بمذكرة التفاهم التي تنص على عدم استئناف المحادثات حول الاتفاق النهائي لوقف الحرب هكذا استمرت التهديدات. تصريحات عرقجي تأتي في خضم اتهامات أمريكية للحرس الثوري بضرب سفينتين تجاريتين في سواحل عمان بمضيق هرمز، فيما أعلنت الهيئة البريطانية عن إصابة ناقلة نفط بمقذوف في هذه المنطقة البحرية الاستراتيجية.
21: شكرا لك فايزة مصطفى. ورجح الكرملين أن يتحدث رئيسان بوتين وترامب هذا الأسبوع في وقت قال فيه ترامب إن التوصل إلى حل في أوكرانيا بات أقرب مما يتصوره الناس، وذلك قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي هذا اليوم في أنقرة. يوم حاسم للانتخابات الرئاسية الفرنسية مع ترقب صدور الحكم في قضية مارين لوبان بعد اتهامها باختلاس أموال عامة في قضية تتعلق بمساعدين برلمانيين في البرلمان الأوروبي. الاحتمالات والتوقعات في هذه القضية مع كيري تخوري.
1: يوم حاسم في باريس حيث تترقب فرنسا قرار محكمة الاستئناف في قضية مارين لوبان، فالحكم المرتقب بعد ظهر اليوم سيحدد مصيرها في انتخابات 2027 الرئاسية. وتتأرجح الاحتمالات بين ثلاثة مسارات، أولها البراءة التي تعيد للوبان حقها في الترشح فورا، وثانيها الإدانة بعقوبة عدم الأهلية لأكثر من عامين مما ينهي طموحاتها الرئاسية ويفتح الباب أمام جوردان باردلا لقيادة الحزب، وثالثها خيار السوار الإلكتروني الذي قد يمنعها من خوض حملة انتخابية ميدانية ويضعها في مأزق سياسي خانق. وحتى لو لجأت لوبان لمحكمة النقد فإن ضيق الوقت قبل موعد الانتخابات يظل العائق الأكبر، ويبقى المجلس الدستوري هو الحكم الأخير مع ترجيحات بأن الأهلية القانونية ستقاس يوم الاقتراع نفسه. فهل ستكون هذه المحاكمة نهاية المسار للوبان أم مجرد عقبة مؤقتة في طريق قصر الإليزي؟ الأجوبة بعد ساعات.
21: شكرا لك ريتا خوري على هذه التحديثات، وإلى اللقاء.

0: me, Australia, Makun Sirin. Okay, time for a hazura. Yalla, shu ana. You can see me in water, but I never get wet. What am I? Dun, dun, dun, dun, dun. If you said reflection, mazboot. Nice one. All right, we'll be back right after this with more music here on 2ME.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
4: What the
1: 2ME, no limits.
5: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
6: من أجل عالم ليس هكذا
7: با با با.
6: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
8: أكشن.
6: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
1: 2ME 2ME all the time 2ME 2ME every time 2ME.

Australia. New music. 2ME Australia.

DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. DCCA سانت أندرو أوف توتما كان عايش بضيعة توتما بروسيا وكان مجنون بالله. الدنياويات ما بتعني أبدا. هونيك نهار كانت الحرارة تحت 40 درجة مثل ما معروف بروسيا. حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة. بيتلاقى بأجباكاي رئيس الضيعة المجاورة، معروف عن الضيعة وزعيمة أنه منن مسيحية وملحدين. قال له أجباكاي لأندري: فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصلي لي حتى الله يشفيني؟ وكان عم يتحدى. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مؤخر، ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجباكاي التلجات يلي دعسهم أندري وحطهم على عينيه، ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. Saint Andrew walked all his life barefoot, wearing ragged clothes, subsisting on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles, wonder working. Saint Andrew of Totma, يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673، منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Snap me and hate cleaning your oven. أنا بتركها وبتركها وبكرة بعملها وبعد بكرة بعملها وراحت أسبوع وراحت شهر وبعد بقول بدي نظف الفرن. I came across a quick little, well, not quick. هني بيقولوا it's quick and easy, بس يعني شوي بدأ شوي التعب. But it is a little bit of a trick that's just using natural products. أنا منعرف إنه دايماً الأشياء اللي نستعملها حتى لننظف الفرن كتير قوية. أنا بلاقيها كتير قوية. So, all you need is baking powder, water, vinegar, a sponge and a cloth. That's it. شيلوا الراكس, شيلوا كل شيء, نطفوا من جوا. Not full racks. وخذت القصة. أنا بعد ما جربتها. So don't quote me on it. But I am going to give it a go. We'll be right back right after this. Stay with us.
1: Come on kids, you'll love it.
2: The best talk back.
3: لأنه بأمريكا أكيد كما عندي فلوور هونيك وبيسمعوكي. لميشيغان وأوهايو لوس أنجلوس.
1: You'll love it.
2: The Breakfast Show.
4: The Breakfast Show.
2: The Breakfast Show. On 2ME Australia.
1: You'll love it.
5: 1800 ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة. كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا. ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض. لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
11: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
10: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
12: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897 222 خلف الكي اف سي.
13: This is

0: from the 2ME
1: Archives.

0: اسلم على حدا برو.
1: It's the top five here on 2ME Australia. ما تروحوا لمحول. We've got more coming up right after this.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاووسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
7: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا، 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: الثانية عشرة في استوديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك سميرة والنبي.
11: مرحبا بك طارق حمدان والمستمعين. وفي عناوين هذه النشرة، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ونظيره السوري أحمد الشرع يباشران محادثات ثنائية حول الوضع الإقليمي، كما تقام مراسم توقيع اتفاقات اقتصادية هامة، وتتوج الزيارة بمؤتمر صحفي مشترك. انفجاران قرب مقر وزارة السياحة في العاصمة السورية دمشق أسفر عن إصابة 18 شخصا بجروح، من بينهم 4 عناصر من الشرطة. حشود غفيرة تشارك في وداع خامنئي في مدينة قم، قمة حلف الأطلسي في أنقرة. ترامب يؤكد قرب حل الصراع في مع أوكرانيا، وقرار مرتقب للقضاء الفرنسي هذا اليوم سيحدد مصير زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان للانتخابات الرئاسية 2027.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: وأستهل النشرة من دمشق. دوت سلسلة انفجارات ناجمة عن عبوات ناسفة هذا اليوم قرب الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في العاصمة السورية دمشق، وفق ما أفاد به مصدر أمني، وذلك بالتزامن مع اليوم الثاني من زيارته الرسمية غير المسبوقة والمستمرة إلى سوريا. ومن جانبها أعلنت الرئاسة الفرنسية سلامة الرئيس ماكرون وأن الزيارة مستمرة رغم الانفجارين بدمشق. وأعلنت مصادر محلية أمنية عن إصابة 18 شخصا بجروح من بينهم 4 عناصر من الشرطة جراء الانفجارين. ويعقد الرئيس الفرنسي في الإثناء محادثات رسمية مع الرئيس السوري حول الوضع الإقليمي خاصة لبنان، كما تتصدر ملفات إعادة الإعمار والاستثمارات الفرنسية ومستقبل العلاقات بين دمشق والاتحاد الأوروبي جدول أعمال الزيارة في وقت تسعى فيه سوريا إلى استقطاب الشركات الأجنبية بعد رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية التي فرضت خلال سنوات عدة. بعد مرور 20 يوما على توقيع مذكرة التفاهم بين الأمريكيين والإيرانيين لوقف الحرب، أصيبت ناقلة نفط بمقذوف غير محدد قبالة منطقة مضيق هرمز. يتزامن هذا مع استمرار مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، حيث وصل نعشه إلى مدينة قم جنوب طهران. والتفاصيل معك فيزا مصطفى.
0: وكذلك سميرة، غداة مشاركة الملايين في موكب جنائزي لتوديع المرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنئي في طهران، وضع نعشه في مسجد جمكران في مدينة قم جنوب العاصمة. كما أظهرت مشاهد مصورة جوا حشودا غفيرة في شوارع هذه المدينة التي تحتضن أهم المدارس الدينية الشيعية والمراقد والمزارات. وخلال الصلاة ردد المشيعون الموتى لأمريكا، الشعار الذي يرفع خلال المناسبات الرسمية في هذا البلد. وخلال مراسم أرادتها السلطات استعراضا للقوة والوحدة، قال رئيس البرلمان محمد باقر قالبة: فإن العالم أدرك أن الثورة والجمهورية الإسلامية باقيتان، وبفضل دعم الشعب لا طريق مسدود ولا هزيمة على حد تعبيره. أما عن المسار الدبلوماسي مع واشنطن، فذكر وزير الخارجية عباس عرقجي بمذكرة التفاهم التي تنص على عدم استئناف المحادثات حول الاتفاق النهائي لوقف الحرب إذا استمرت التهديدات. تصريحات عرقجي تأتي في خضم اتهامات أمريكية للحرس الثوري بضرب سفينتين تجاريتين في سواحل عمان بمضيق هرمز، فيما أعلنت الهيئة البريطانية عن إصابة ناقلة نفط بمقذوف في هذه المنطقة البحرية الاستراتيجية.
11: شكرا لك فيزا مصطفى. ورجح الكرملين أن يتحدث رئيسان بوتين وترامب هذا الأسبوع، في وقت قال فيه ترامب أن التوصل إلى حل في أوكرانيا بات أقرب مما يتصوره الناس، وذلك قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي هذا اليوم في أنقرة. يوم حاسم للانتخابات الرئاسية الفرنسية مع ترقب صدور الحكم في قضية مارين لوبان بعد اتهامها باختلاس أموال عامة في قضية تتعلق بمساعدين برلمانيين في البرلمان الأوروبي. الاحتمالات والتوقعات في هذه القضية مع كيري تخوري.
12: يوم حاسم في باريس، حيث تترقب فرنسا قرار محكمة الاستئناف في قضية مارين لوبين، فالحكم المرتقب بعد ظهر اليوم سيحدد مصيرها في انتخابات 2027 الرئاسية. وتتأرجح الاحتمالات بين 3 مسارات، أولها البراءة التي تعيد للوبين حقها في الترشح فورا، وثانيها الإدانة بعقوبة عدم الأهلية لأكثر من عامين مما ينهي طموحاتها الرئاسية ويفتح الباب أمام جوردان بارديلا لقيادة الحزب، وثالثها خيار السوار الإلكتروني الذي قد يمنعها من خوض حملة انتخابية ميدانية ويضعها في مأزق سياسي خانق. وحتى لو لجأت لوبين لمحكمة النقد، فإن ضيق الوقت قبل موعد الانتخابات يظل العائق الأكبر، ويبقى المجلس الدستوري هو الحكم الأخير، مع ترجيحات بأن الأهلية القانونية ستقاس يوم الاقتراع نفسه. فهل ستكون هذه المحاكمة نهاية المسار للوبين أم مجرد عقبة مؤقتة في طريق قصر الإليزي؟ الأجوبة بعد ساعات.
11: شكرا لك ريتا خوري على هذه التحديثات، وإلى اللقاء.
13: That's it from me on 1638 Tony Australia. But good to see you all again. But don't forget to leave a hand when we're done. We've got the news coming up at 10 o'clock. And then, lots more music. The Sahara. Enjoy your evening.

0: 2ME, Makun Sirin on 16:38 AM. Hope you're enjoying your evening. As I'm tasma'una bilbayt al radio or on the internet or on your iPhone on the free 2ME app. We're with you always.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
5: ماريلاند دنتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف مارك ستريت، 9897222، خلف الكي اف سي.
6: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
7: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
8: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
9: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
10: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

Australia. 2ME Australia.

0: كثير من الإذاعات سياستهم النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل أستراليا
1: منكم ولألكم.

0: الدراسية من مكتبة أستراليا. مكتبة
1: Feel the summer magic with the summer music on 2ME. Cha cha cha.

0: هلا وسهلا فيكم سنين معكم on 1638 20 Australia for the top 5 لأجدد الأغاني من الشرق الأوسط. It's a half an hour of new music. Let's kick off.
1: 2ME. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Get the news first from 2ME.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
9: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
10: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنر، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
0: Love it.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مارشال ليتو بعشرين تشرين الأول من عيد بالكنيسة الشرقية وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والآشوري ذكرى الفارس الشهيد مارشال ليتو يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والآشورية بينعمل كتير احتفالات لإلو وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت. نطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحموا بلادهم. ومنقول معكم اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي. Oh Lord, through the intercession of your heroic martyr, Marshal Lita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: غلطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: On 2ME Australia.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: طب عيب له.
1: كل العربي يقول ورايا.

0: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث؟ توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة
3: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشن سبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
2: سميرة والنبي.
1: وفي عناوين هذه النشرة: القضاء الفرنسي يفرض عقوبة 15 شهرا من عدم الأهلية وعاما مع سوار إلكتروني على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين. الرئيس السوري يعلن عن اتفاق مع الرئيس الفرنسي لبدء تبادل السفراء في أقرب وقت ممكن، ويشيد بمواصلة ماكرون زيارته رغم التفجيرين في دمشق. الأمين العام لحلف الأطلسي يعلن من أنقرة عن عقود لتعزيز القدرات الدفاعية للحلف مع انطلاق أعمال القمة، والرئيس ترامب يلتقي رجب طيب أردوغان. إسرائيل تقول إن الجولة الثانية من المحادثات مع لبنان ستعقد الأسبوع المقبل في روما. وفي ثم نهائي كأس العالم، منتخب بلجيكا يفوز على المنتخب الأمريكي ويضرب موعدا ناريا مع إسبانيا التي أقصت البرتغال.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. استهل النشر من هنا من فرنسا، حيث فرضت محكمة الاستئناف في باريس اليوم عقوبة على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين ب 45 شهرا من عدم الأهلية، منها 15 شهرا مع النفاذ في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، ما يتيح لها نظريا خوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة. ريتا خوري والتفاصيل.
3: تغيير في موازين السباق الرئاسي لعام 2027 بعدما أدينت مارين لوبين بالسجن 15 شهرا مع الحرمان من الأهلية للترشح. وللمفارقة، هو حكم يمنحها قانونيا حق خوض الانتخابات كون عقوبة الحرمان جاءت أقل من عامين. لكن المفاجأة تكمن في الحكم عليها بالسجن لثلاث سنوات، منها عام بسوار إلكتروني، وهو أمر تعتبره لوبين عائقا أمام حرية الحركة لحملة رئاسية، مما يضعها أمام خيار صعب بين الترشح وهي مقيدة أو الانسحاب لصالح خليفتها جوردان بارديلا. المحكمة شددت على حماية حرية الترشح والاختيار الديمقراطي للناخبين كسبب رئيسي لتخفيف عقوبة الحرمان من الأهلية في وقت يتصدر فيه اليمين المتطرف استطلاعات الرأي. هذا وتترقب فرنسا إعلان لوبين لقرارها النهائي عبر شاشة التلفزيون الفرنسي هذا المساء.
1: شكرا لك ريتا خوري على كل هذه التحديثات. وبخبر متصل بفرنسا، الرئيس مانويل ماكرون يواصل زيارته الرسمية إلى سوريا. وأعلن الرئيس أحمد الشرع عن اتفاقه مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون على بدء تبادل السفراء في أقرب وقت ممكن، بعدما أقفلت السفارة الفرنسية أبوابها منذ العام 2012 في أعقاب اندلاع النزاع السوري، وذلك إذانا بعودة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها الكاملة. وأشاد الرئيس السوري خلال مؤتمر صحفي مشترك بمواصلة نظيره الفرنسي مانويل ماكرون زيارته إلى دمشق رغم وقوع تفجيرين بعبوتين ناسفتين صباح اليوم قرب الفندق حيث أمضى ليلة الاثنين. وأكد أن تحقيقات جارية لتحديد المسؤولين عن التفجيرين وتوقيفهم. من جهته، شدد الرئيس ماكرون على ضرورة ترسيخ دولة القانون الحقيقية في سوريا عقب الدكتاتورية. وقال ماكرون إن التوغلات والضربات من الدول المجاورة ضد سوريا غير مقبولة. من جانبه، اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن زيارة الرئيس ماكرون إلى دمشق تاريخية وتشكل محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية، مؤكدا مواصلة بلاده مواجهة الإرهاب بكل أشكاله. الرئيس الفرنسي سينتقل بعد محطة سوريا إلى تركيا للمشاركة في قمة حلف الناتو. الأمين العام للحلف قال أنه سيعقد إبرام اتفاقات لتعزيز القدرات الدفاعية للحلف فيما التقى الرئيس الأمريكي نظيره التركي رجب طيب أردوغان. من أنقرة، حسن الطهراوي.
4: على هامش مشاركته في قمة حلف الناتو في أنقرة التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بناظره التركي رجب طيب أردوغان. وأكد ترامب خلال اللقاء على عمق العلاقة التي تربطه بالرئيس أردوغان وقال: لولا تركيا وأردوغان لما كنت حضرت هذه القمة. من جهته شكر الرئيس التركي ترامب واعتبر مشاركته مهمة للغاية لنجاح أعمال القمة، وقال إنه اتفق مع ترامب على شراء 5 طائرات أمريكية من طراز F-35. قمة الناتو في أنقرة تبحث في مستقبل الحلف وترسم ملامح انتقاله إلى المرحلة الثانية من تاريخه لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة، وتبحث أيضا في موضوع زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي والوجود العسكري الأمريكي داخل أوروبا. أمين عام الحلف مارك روتي قال في مؤتمر صحفي إن قمة أنقرة ستكون منصة لتطوير إمكانيات حلف الناتو، ولا خوف على وحدة الحلف رغم التحديات المحيطة به. القمة تنعقد وسط إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة اتخذتها السلطات التركية. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
1: أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أن الجولة التالية من المحادثات مع لبنان ستعقد في روما الأسبوع المقبل. اكتمل عقد دور ربع النهائي من كأس العالم بعدما فازت بلجيكا على الولايات المتحدة لتضرب موعدا مع إسبانيا التي أقصت البرتغال. إلى اللقاء.
5: من أجمل صفات السعادة إن هي بتطمئن القلب وبتشرح الصدر وبتريح البال. الله يريح بالكم، ودايما نحن معكم عبر الإذاعة المفضلة أستراليا والتو ام اي وبس.

0: ضحكاته ورمشك سبحان السوا بموت بحيا.
1: تحية لكل اللي انضموا لنا هلأ عبر أثير راديو تو ام اي أستراليا 1638 AM. منتمنى لكم نهار حلو كتير مليء بالحب والفرحة والطمأنينة, وإن شاء الله يا رب هيك يجيكم شو اتصال أو تشوفوا شخص بتحبوه بهالنهار, هيك ينور نهاركم وتفرحوا بإذن الله. دايما معكم تو ام اي أستراليا.

0: AME Australia and 2ME Gold هلا على تطبيق iHeart وما تنسوا تحطوا 2ME Australia و 2ME Gold بالfavorite section. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME Australia. 2ME Australia هلا على تطبيق iHeart.
1: كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك

0: ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
1: انتم معنا.
2: ونحن معكم عبر 1638 AM.
3: مترافقين دايما معكم عبر إذاعة راديو توامي أستراليا 1638 AM، ودايما بترافقونا ومنسمع أيضا ومنشوف كل طلباتكم، إن كان على رقم التلفون أو على الإيميل، أو أيضا دايما بتسمعونا من وين من كان، كمان على tome.com.au، يعني وين ما بتكونوا، إن كنتوا بالسيارة ولا إن كنتوا بالبيت ولا حتى إن كنتوا مسافرين بكل أنحاء أستراليا، أكيد بتضلوا عم تسمعونا. مرفقتكم ندى فريد من ورا الميكرو.
4: صار وقت الأغاني الجديدة. Two M E Australia.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME

0: عشرات السنوات من لبي طلبتكم الغالية على قلوبنا دايما على 2me.com.au ورح نبقى دايما على الوعد.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: الأخبار محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
10: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
11: سميرة والنبي.
10: وفي عناوين هذه النشرة: القضاء الفرنسي يفرض عقوبة 15 شهرا من عدم الأهلية وعاما مع سوار إلكتروني على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين. الرئيس السوري يعلن عن اتفاق مع الرئيس الفرنسي لبدء تبادل السفراء في أقرب وقت ممكن، ويشيد بمواصلة ماكرون زيارته رغم التفجيرين في دمشق. الأمين العام لحلف الأطلسي يعلن من أنقرة عن عقود لتعزيز القدرات الدفاعية للحلف مع انطلاق أعمال القمة، والرئيس ترامب يلتقي رجب طيب أردوغان. إسرائيل تقول إن الجولة الثانية من المحادثات مع لبنان ستعقد الأسبوع المقبل في روما. وفي سمو نهائي كأس العالم، منتخب بلجيكا يفوز على المنتخب الأمريكي ويضرب موعدا ناريا مع إسبانيا التي أقصت البرتغال.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. استهل النشر من هنا من فرنسا، حيث فرضت محكمة الاستئناف في باريس اليوم عقوبة على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين ب 45 شهرا من عدم الأهلية، منها 15 شهرا مع النفاذ في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، ما يتيح لها نظريا خوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة. ريتا خوري والتفاصيل.
12: تغيير في موازين السباق الرئاسي لعام 2027 بعدما أدينت مارين لوبين بالسجن 15 شهرا مع الحرمان من الأهلية للترشح. وللمفارقة هو حكم يمنحها قانونيا حق خوض الانتخابات كون عقوبة الحرمان جاءت أقل من عامين، لكن المفاجأة تكمن في الحكم عليها بالسجن لثلاث سنوات منها عام بسوار إلكتروني، وهو أمر تعتبره لوبين عائقا أمام حرية الحركة لحملة رئاسية، مما يضعها أمام خيار صعب بين الترشح وهي مقيدة أو الانسحاب لصالح خليفتها جوردان بارديلا. المحكمة شددت على حماية حرية الترشح والاختيار الديمقراطي للناخبين كسبب رئيسي لتخفيف عقوبة الحرمان من الأهلية في وقت يتصدر فيه اليمين المتطرف استطلاع الرأي. هذا وتترقب فرنسا إعلان لوبين لقرارها النهائي عبر شاشة التلفزيون الفرنسي هذا المساء.
13: شكرا لك ريتا خوري على كل هذه التحديثات وبخبر متصل بفرنسا. الرئيس إيمانويل ماكرون يواصل زيارته الرسمية إلى سوريا، وأعلن الرئيس أحمد الشرع عن اتفاقه مع ناظره الفرنسي إيمانويل ماكرون على بدء تبادل السفراء في أقرب وقت ممكن بعدما أقفلت السفارة الفرنسية أبوابها منذ العام 2012 في أعقاب اندلاع النزاع السوري، وذلك إذانا بعودة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها الكاملة. وأشاد الرئيس السوري خلال مؤتمر صحفي مشترك بمواصلة نظيره الفرنسي مانويل ماكرون زيارته إلى دمشق رغم وقوع تفجيرين بعبوتين ناسفتين صباح اليوم قرب الفندق حيث أمضى ليلة الاثنين، وأكد أن تحقيقات جارية لتحديد المسؤولين عن التفجيرين وتوقيفهم. من جهته شدد الرئيس ماكرون على ضرورة ترسيخ دولة القانون الحقيقية في سوريا عقب الدكتاتورية، وقال ماكرون إن التوغلات والضربات من الدول المجاورة ضد سوريا غير مقبولة. من جانبه اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن زيارة الرئيس ماكرون إلى دمشق تاريخية وتشكل محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية، مؤكدا مواصلة بلاده مواجهة الإرهاب بكل أشكاله. الرئيس الفرنسي سينتقل بعد محطة سوريا إلى تركيا للمشاركة في قمة حلف الناتو. الأمين العام للحلف قال أنه سيعقد إبرام اتفاقات لتعزيز القدرات الدفاعية للحلف فيما التقى الرئيس الأمريكي نظيره التركي رجب طيب أردوغان. من أنقرة حسن الطهراوي.
14: على هامش مشاركته في قمة حلف الناتو في أنقرة التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، وأكد ترامب خلال اللقاء على عمق العلاقة التي تربطه بالرئيس أردوغان، وقال لولا تركيا وأردوغان لما كنت حضرت هذه القمة. من جهته شكر الرئيس التركي ترامب واعتبر مشاركته مهمة للغاية لنجاح أعمال القمة، وقال إنه اتفق مع ترامب على شراء 5 طائرات أمريكية من طراز F-35. قمة الناتو في أنقرة تبحث في مستقبل الحلف وترسم ملامح انتقاله إلى المرحلة التالية من تاريخه لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة، وتبحث أيضا في موضوع زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي والوجود العسكري الأمريكي داخل أوروبا. أمين عام الحلف مارك روتي قال في مؤتمر صحفي إن قمة أنقرة ستكون منصة لتطوير إمكانيات حلف الناتو ولا خوف على وحدة الحلف رغم التحديات المحيطة به. القمة تنعقد وسط إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة اتخذتها السلطات التركية. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
13: أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أن الجولة التالية من المحادثات مع لبنان ستعقد في روما الأسبوع المقبل. اكتمل عقد دور ربع النهائي من كأس العالم بعدما فازت بلجيكا على الولايات المتحدة لتضرب موعدا مع إسبانيا التي أقصت البرتغال. إلى اللقاء.
15: Yes.

0: صدري على شناب يقضوا جرحي على درامه يبنوا قصري يا صدري
1: ودايما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا دايما مع أغاني حلوة منوعات أحلى هيك عم نسمع أغاني أجنبية وأغاني مصرية ولبنانية وعراقية وفلسطينية من يعني هيدي الأغاني بتشبه الإذاعة العربية شبكة 2ME أستراليا. تحياتي للجميع ولكل اللي انضموا لنا. شو رأيكم نروح لفاصل صغير ورجعين؟
2: This is Seiya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Veronica Giuliani 1660-1727 هي راهبة كبوشية تم تقديسها سنة 1839 كان اسمها أرسلة بس لمن فاتت عالدير عن عمر 17 سنة حبت تختار اسم فيرونيكا لأنه استوحت من القديسة فيرونيكا يلي مسحت وجه المسيح وقتها كان بدرب الصليب وعطريق كالفري. تعرضت لجروحات المسيح سنة 1697 أو ستيغماتا of the Christ من عيدها بتسعة تموز وهي شفيعة المصلين بتأمل والتائبين. She is a model of humility, penitence, and contemplative prayer. القديسة فيرونيكا كان في على جسمها علامات وجروحات ولكن لما توفت اختفت الجروحات وصار وجهها أبيض وعم بيشع. بس اجوا الأطباء حتى يشرحوا سنة 1727 بيّنت العلامات يلي كانت مختفية قبل بقلبها نفس جروحات المسيح لمن كان على الصليب. أرشيف الفاتيكان بأكد هيدا الشيء. اليوم الدير يلي ضلت فيه 50 سنة بمدينة سيتا دي كاستيلو مليء بالحجاج وبالزوار بيزيد عددهم عن 200,000 سايح كل سنة. كتبت يومياتها والكنيسة تفاجأت بالفوليوم 20,000 صفحة مكتوبين كلها عن الرؤية عن الملائكة عن عذاباتها وأوجاعها والتصوف من أجل خلاص النفوس. Today her diary is regarded as one of the great treasures of Catholic mysticism. ونحن منصلي معكم بهيدا البروغرام ومنقول her famous quote: The Lord made me understand that the cross is the school of love. There we learn true patience, true humility, and perfect charity. O Saint Giovanna Giuliana, pray for us in this hour. This is Seiya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Check us out on Facebook, 2ME Australia.
1: ودايماً عبر 2ME أستراليا وعبر إذاعتكم المفضلة، ودايماً بنحكي عن الحياة ثم الحياة ثم الحياة. الحياة مثل البيانو، هناك أصابع بيضة وهي السعادة، وهناك أصابع سوداء وهي الحزن. بس على الأكيد لازم تتأكدوا إن رح تعزف بالاثنين لتعطي للحياة لحن جميل وحلو كتير. مساء الخير.
2: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير الا عند الصفدي.
4: There's only one network with all the coverage and no pull. No.
1: تعتبر الموسيقى لغة العالم الوحيدة التي تفهم من خلال السمع بدون تلقين أو تعليم، وتعتبر أيضا مادة أساسية بمناهج العديد من المدارس حول العالم، وأيضا لأهميتها بالحياة وصحة الإنسان بشكل خاص، بالإضافة للمتعة اللي منحصل عليها وبتترك بالنفس جراء سماعها، فهي أيضا بتساهم بتزكية النفس وتهذيبها. رح نترككن مع بقى من أجمل الأغاني بس عبر إذاعتكن المفضلة 2ME أستراليا.
5: ثروات الأغاني الجديدة 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME

0: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

فوق الألف واغلط وعيد حساب ما ريد غيرك والبصمصوم قلبي داب داير على حبك ألف والليل نجمه شاب سويت معهن حلف نبت

0: ودايما عبر 2ME أستراليا من أجمل الحكم اللي أنا شخصيا بحبها، حياة بيقودها عقلك أفضل بكتير من حياة بيقودها كلام الناس، وما بحياته كلام الناس كان منيح إلا دايما كان مؤذي، فشو بدكن بكلام الناس وما تخلوه يأثر على حياتكن. ببساطة كونوا أقوياء وحرين. تحياتي للجميع.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز ربحوثي أدكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكله ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-222، خلف الKFC.
9: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
10: To Australia News.
11: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
12: سميرة والنبي.
11: وفي عناوين هذه النشرة: القضاء الفرنسي يفرض عقوبة 15 شهرا من عدم الأهلية وعاما مع سوار إلكتروني على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين. الرئيس السوري يعلن عن اتفاق مع الرئيس الفرنسي لبدء تبادل السفراء في أقرب وقت ممكن، ويشيد بمواصلة ماكرون زيارته رغم التفجيرين في دمشق. الأمين العام لحلف الأطلسي يعلن من أنقرة عن عقود لتعزيز القدرات الدفاعية للحلف مع انطلاق أعمال القمة، والرئيس ترامب يلتقي رجب طيب أردوغان. إسرائيل تقول إن الجولة الثانية من المحادثات مع لبنان ستعقد الأسبوع المقبل في روما. وفي ثم نهائي كأس العالم، منتخب بلجيكا يفوز على المنتخب الأمريكي ويضرب موعدا ناريا مع إسبانيا التي أقصت البرتغال.
12: مونتي كارلو الدولية
10: نشرة الأخبار.
11: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. استهل النشر من هنا من فرنسا، حيث فرضت محكمة الاستئناف في باريس اليوم عقوبة على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين ب45 شهرا من عدم الأهلية، منها 15 شهرا مع النفاذ في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، ما يتيح لها نظريا خوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة. ريتا خوري والتفاصيل.
12: تغيير في موازين السباق الرئاسي لعام 2027 بعدما أدينت مارين لوبين بالسجن 15 شهرا مع الحرمان من الأهلية للترشح. وللمفارقة هو حكم يمنحها قانونيا حق خوض الانتخابات، كون عقوبة الحرمان جاءت أقل من عامين. لكن المفاجأة تكمن في الحكم عليها بالسجن لثلاث سنوات، منها عام بسوار إلكتروني، وهو أمر تعتبره لوبين عائقا أمام حرية الحركة لحملة رئاسية، مما يضعها أمام خيار صعب بين الترشح وهي مقيدة أو الانسحاب لصالح خليفتها جوردان بارديلا. المحكمة شددت على حماية حرية الترشح والاختيار الديمقراطي للناخبين كسبب رئيسي لتخفيف عقوبة الحرمان من الأهلية في وقت يتصدر فيه اليمين المتطرف استطلاعات الرأي. هذا وتترقب فرنسا إعلان لوبين لقرارها النهائي عبر شاشة التلفزيون الفرنسي هذا المساء.
11: شكرا لك ريتا خوري على كل هذه التحديثات. وبخبر متصل بفرنسا، الرئيس إيمانويل ماكرون يواصل زيارته الرسمية إلى سوريا، وأعلن الرئيس أحمد الشرع عن اتفاقه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على بدء تبادل السفراء في أقرب وقت ممكن، بعدما أقفلت السفارة الفرنسية أبوابها منذ العام 2012 في أعقاب اندلاع النزاع السوري، وذلك إذانا بعودة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها الكاملة. وأشاد الرئيس السوري خلال مؤتمر صحفي مشترك بمواصلة نظيره الفرنسي مانويل ماكرون زيارته إلى دمشق رغم وقوع تفجيرين بعبوتين ناسفتين صباح اليوم قرب الفندق حيث أمضى ليلة الاثنين، وأكد أن تحقيقات جارية لتحديد المسؤولين عن التفجيرين وتوقيفهم. من جهته شدد الرئيس ماكرون على ضرورة ترسيخ دولة القانون الحقيقية في سوريا عقب الدكتاتورية، وقال ماكرون إن التوغلات والضربات من الدول المجاورة ضد سوريا غير مقبولة. من جانبه اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن زيارة الرئيس ماكرون إلى دمشق تاريخية وتشكل محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية، مؤكدا مواصلة بلاده مواجهة الإرهاب بكل أشكاله. الرئيس الفرنسي سينتقل بعد محطة سوريا إلى تركيا للمشاركة في قمة حلف الناتو. الأمين العام للحلف قال أنه سيعقد إبرام اتفاقات لتعزيز القدرات الدفاعية للحلف فيما التقى الرئيس الأمريكي نظيره التركي رجب طيب أردوغان. من أنقرة حسن الطهراوي.
13: على هامش مشاركته في قمة حلف الناتو في أنقرة التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، وأكد ترامب خلال اللقاء على عمق العلاقة التي تربطه بالرئيس أردوغان، وقال لولا تركيا وأردوغان لما كنت حضرت هذه القمة. من جهته شكر الرئيس التركي ترامب واعتبر مشاركته مهمة للغاية لنجاح أعمال القمة، وقال إنه اتفق مع ترامب على شراء 5 طائرات أمريكية من طراز F-35. قمة الناتو في أنقرة تبحث في مستقبل الحلف وترسم ملامح انتقاله إلى المرحلة الثانية من تاريخه لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة، وتبحث أيضا في موضوع زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي والوجود العسكري الأمريكي داخل أوروبا. أمين عام الحلف مارك روتي قال في مؤتمر صحفي إن قمة أنقرة ستكون منصة لتطوير إمكانيات حلف الناتو، ولا خوف على وحدة الحلف رغم التحديات المحيطة به. القمة تنعقد وسط إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة اتخذتها السلطات التركية. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
11: أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أن الجولة التالية من المحادثات مع لبنان ستعقد في روما الأسبوع المقبل. اكتمل عقد دور ربع النهائي من كأس العالم بعدما فازت بلجيكا على الولايات المتحدة لتضرب موعدا مع إسبانيا التي أقصت البرتغال. إلى اللقاء.
0: ودائما عبر إذاعتكم المفضلة 1638 AM 2ME أستراليا. دائما كتار منا بيمرقوا بمرحلة حزن، وفي كتار ممكن أيام حزنهم أكتر من الناس. الحزن ما تزعلوا منه، ما تكونوا كئيبين، الحزن بيغسل القلوب، الحزن بيخلي الإنسان أرقى وأسمى، وبهيدي الطريقة فكروا لتوصلوا للفرح الدائم. تحياتي لكم جميعاً.

0: ودايما عبر إذاعتكم المفضلة مكملين سوا مشوارنا. سبحان الله، الناس أجناس، كل حدا بفكر بطريقة معينة، كل حدا يمكن نفس الصورة، كل حدا ممكن يشوفها بطريقة مختلفة. هناك من يتذمر لأنه للورد شوك، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. تحياتنا لكل الورود الحلوة اللي عم يسمعونا.
1: 2ME أستراليا،
2: من أجل عالم ليس هكذا.
3: با با با.
2: اكتشفوا فوكاشنال ماجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
4: أكشن.
2: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
5: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
0: تحياتي لألكن وين ما كنتوا عم تسمعونا من كافة أنحاء العالم على 2ME.com.au.
6: Here's another classic hit from the Super Radio Network 2ME.

0: 2ME News as it breaks. No one, but no one does it like we do.
1: First,
0: 24/7 on the hour. 2ME News.
1: First and free.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.

0: القلب الطيب بطبيعته بيتواجد داخل الإنسان الحساس وبس الحساس. مستمرين معكم عبر أثير راديو تؤمي أستراليا 1638 AM.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: من أجل عالم ليس هكذا، اكتشفوا فوكاشنال ميجر الجديد التابع لفي سي إي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. Action. Yes, لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
5: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
6: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
7: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
8: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
9: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
10: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
13: سميرة والنبي.
12: وفي عناوين هذه النشرة: القضاء الفرنسي يفرض عقوبة 15 شهرا من عدم الأهلية وعاما مع سوار إلكتروني على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين. الرئيس السوري يعلن عن اتفاق مع الرئيس الفرنسي لبدء تبادل السفراء في أقرب وقت ممكن، ويشيد بمواصلة ماكرون زيارته رغم التفجيرين في دمشق. الأمين العام لحلف الأطلسي يعلن من أنقرة عن عقود لتعزيز القدرات الدفاعية للحلف مع انطلاق أعمال القمة، والرئيس ترامب يلتقي رجب طيب أردوغان. إسرائيل تقول إن الجولة الثانية من المحادثات مع لبنان ستعقد الأسبوع المقبل في روما. وفي ثم نهائي كأس العالم، منتخب بلجيكا يفوز على المنتخب الأمريكي ويضرب موعدا ناريا مع إسبانيا التي أقصت البرتغال.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. استهل النشر من هنا من فرنسا، حيث فرضت محكمة الاستئناف في باريس اليوم عقوبة على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين ب45 شهرا من عدم الأهلية، منها 15 شهرا مع النفاذ في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، ما يتيح لها نظريا خوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة. ريتا خوري والتفاصيل.
14: تغيير في موازين السباق الرئاسي لعام 2027 بعدما أدينت مارين لوبين بالسجن 15 شهرا مع الحرمان من الأهلية للترشح. وللمفارقة هو حكم يمنحها قانونيا حق خوض الانتخابات، كون عقوبة الحرمان جاءت أقل من عامين. لكن المفاجأة تكمن في الحكم عليها بالسجن لثلاث سنوات، منها عام بسوار إلكتروني، وهو أمر تعتبره لوبين عائق أمام حرية الحركة لحملة رئاسية، مما يضعها أمام خيار صعب بين الترشح وهي مقيدة أو الانسحاب لصالح خليفتها جوردان بارديلا. المحكمة شددت على حماية حرية الترشح والاختيار الديمقراطي للناخبين كسبب رئيسي لتخفيف عقوبة الحرمان من الأهلية في وقت يتصدر فيه اليمين المتطرف استطلاع الرأي. هذا وتترقب فرنسا إعلان لوبين لقرارها النهائي عبر شاشة التلفزيون الفرنسي هذا المساء.
12: شكرا لك ريتا خوري على كل هذه التحديثات. وبخبر متصل بفرنسا، الرئيس إيمانويل ماكرون يواصل زيارته الرسمية إلى سوريا. وأعلن الرئيس أحمد الشرع عن اتفاقه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على بدء تبادل السفراء في أقرب وقت ممكن، بعدما أقفلت السفارة الفرنسية أبوابها منذ العام 2012 في أعقاب اندلاع النزاع السوري، وذلك إذانا بعودة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها الكاملة. وأشاد الرئيس السوري خلال مؤتمر صحفي مشترك بمواصلة نظيره الفرنسي مانويل ماكرون زيارته إلى دمشق رغم وقوع تفجيرين بعبوتين ناسفتين صباح اليوم قرب الفندق حيث أمضى ليلة الاثنين، وأكد أن تحقيقات جارية لتحديد المسؤولين عن التفجيرين وتوقيفهم. من جهته شدد الرئيس ماكرون على ضرورة ترسيخ دولة القانون الحقيقية في سوريا عقب الدكتاتورية، وقال ماكرون إن التوغلات والضربات من الدول المجاورة ضد سوريا غير مقبولة. من جانبه اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن زيارة الرئيس ماكرون إلى دمشق تاريخية وتشكل محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية، مؤكدا مواصلة بلاده مواجهة الإرهاب بكل أشكاله. الرئيس الفرنسي سينتقل بعد محطة سوريا إلى تركيا للمشاركة في قمة حلف الناتو. الأمين العام للحلف قال أنه سيعقد إبرام اتفاقات لتعزيز القدرات الدفاعية للحلف فيما التقى الرئيس الأمريكي نظيره التركي رجب طيب أردوغان. من أنقرة حسن الطهراوي.
15: على هامش مشاركته في قمة حلف الناتو في أنقرة، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره التركي رجب طيب أردوغان. وأكد ترامب خلال اللقاء على عمق العلاقة التي تربطه بالرئيس أردوغان، وقال لولا تركيا وأردوغان لما كنت حضرت هذه القمة. من جهته شكر الرئيس التركي ترامب واعتبر مشاركته مهمة للغاية لنجاح أعمال القمة، وقال إنه اتفق مع ترامب على شراء 5 طائرات أمريكية من طراز F-35. قمة الناتو في أنقرة تبحث في مستقبل الحلف وترسم ملامح انتقاله إلى المرحلة التالية من تاريخه لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة، وتبحث أيضا في موضوع زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي والوجود العسكري الأمريكي داخل أوروبا. أمين عام الحلف مارك روتي قال في مؤتمر صحفي إن قمة أنقرة ستكون منصة لتطوير إمكانيات حلف الناتو، ولا خوف على وحدة الحلف رغم التحديات المحيطة به. القمة تنعقد وسط إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة اتخذتها السلطات التركية. حسن الطهراوي أنقرة مونتي كارلو الدولية.
12: أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أن الجولة التالية من المحادثات مع لبنان ستعقد في روما الأسبوع المقبل. اكتمل عقد دور ربع النهائي من كأس العالم بعدما فازت بلجيكا على الولايات المتحدة لتضرب موعدا مع إسبانيا التي أقصت البرتغال. إلى اللقاء.
0: بيبقى دايما شخص واحد بيحرك كل شعور حلو بقلبك، ووجوده حولك بيكفيك عن الناس كلهم. دايما معكم راديو 2ME أستراليا.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Joan of Arc is the patron saint of France. خلال حرب المية سنة بفرنسا كانت قائدة الحملات العسكرية وتحارب مثل الرجال بدون أي تدريب عسكري وتقول الله بعتني حتى خلص فرنسا. انصابت بسهم برقبتها وكملت المعركة بعد ما صلت وتعتبر هالإصابة الخطيرة والشفاء بسرعة من أول العجائب. والعجيب الثاني يلي لازم نذكرها هي انه فاتت مرة على الكنيسة وصلت على جسمين ولد ميت وبلحظتها حصلت قيامة هالولد. تم اعلان قداستها ب 16 ايار سنة 1920 وبالعالم بيحتفلوا بعيدها كل سنة ب 30 ايار. Patron of France Saint Joan of Arc لازم نصلي لها على طول لأنه هي رمز للمرأة المحاربة. تعرضت لخيانة عسكرية وسلموها للإنجليز يلي اتهموها بالهرطقة الدينية وأعدموها حرقا أمام الشعب. Saint Joan of Arc's last words before she was burned at the stake were Jesus, Jesus. She also requested hold the cross high so I may see it through the flames. هي والنيران عم تلتهمها صلت وعم تتطلع على الصليب وتردد اسم يسوع. Saint Joan of Arc هي the saint of the hour of today. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

روحي وانت جنبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي. بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي. بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا.

يا حبيبي عايز اغني للعيون الصوت وخايف يزعلوا مني الخدود ولا الشفايف. يا حبيبي يا حبيبي.

حبيب يا حبيبي يا حبيبي عايز اغني لكل حاجة فيك شوية شوية يا

0: مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: إذاعة وحدة. There's only one 2ME. ما في غيره. The original 2ME. رينشيل

0: الموسيقى بتعبر عن عواطف الإنسان اللي ما بيقدر يعبر عنها بالكلمات. رح نترككن مع أجمل الأغاني ودايما من إذاعة 2ME أستراليا. خليكن معنا دايما.
1: ثروات الأغاني الجديدة 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

0: ودايما عبر توامي أستراليا مكملين سوا مشوارنا اللي دايما بتمنى أنه بيكون عم بينال أعجابكم. أحلى شعور بالحياة لما تشتغل شي بتحبه ولما تكون موجود بمحيط بحبك. بعتقد هيدا أحلى شعور بالدنيا ممكن يشعر فيه أي إنسان، واللي بيبقى ناقصه هيدا الشعور لازم يروح ويدور على محل تاني ويلاقي هيدا الشعور اللي ناقصه. فاصل صغير ورجعين.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند
5: الصفدي. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: الخامسة مساء في باريس.
7: هجيرة بن عدة،
6: أهلا بكم إلى المسائية من مونت كارلو الدولية، مستهلة بنشرة مفصلة للأخبار وإلى العناوين. القضاء الفرنسي يدين مارين لوبان، وقرار الترشح للرئاسيات بات بيدها. وسط تفجيرين في دمشق بالتزامن مع زيارة ماكرون سوريا، وفرنسا تدشنان شراكة جديدة. تشييع خامنئي يتواصل وسط تصاعد التوتر بعد استهداف 3 سفن في مضيق هرمز. قمة الناتو في أنقرة تنطلق بمشاركة ترامب وسط تركيز على الإنفاق الدفاعي وملف أوكرانيا.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: البداية من فرنسا، حيث ثبتت محكمة الاستئناف في باريس عقوبة عدم الأهلية بحق زعيمة اليمين المتطرف ماري لو بان لمدة 45 شهرا، بينها 15 شهرا نافذة في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي. ورغم أن الحكم لا يمنعها نظريا من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن عقوبة السوار الإلكتروني تلقي بظلال من الشك على مشاركتها في السباق. والتفاصيل معك ريتا خوري.
7: تغيير واضح في موازين السباق الرئاسي لعام 2027 بعدما أدينت مارين لوبين بالسجن 15 شهرا مع الحرمان من الأهلية للترشح، وهو للمفارقة حكم يمنحها قانونيا حق خوض الانتخابات كون عقوبة الحرمان جاءت أقل من عامين. لكن المفاجأة تكمن في الحكم عليها بالسجن لثلاث سنوات، منها عام بسوار إلكتروني، وهو أمر تعتبره لوبين عائقا أمام حرية حركتها لحملة رئاسية، ما يضعها أمام خيار صعب بين الترشح وهي مقيدة أو الانسحاب لصالح خليفتها جوردان بارديلا. المحكمة شددت على حماية حرية الترشح والاختيار الديمقراطي للناخبين كسبب رئيسي لتخفيف عقوبة الحرمان من الأهلية. وكان قرار محكمة الاستئناف محل ترقب من كل الطبقة السياسية الفرنسية. مارين لوبين تبلغ 57 عاما ويواصل حزبها تحقيق تقدم في الانتخابات، حتى صار في 2024 أكبر كتلة في الجمعية الفرنسية.
6: مارين لوبين إذن قد تخوض حملتها الانتخابية بسوار مراقبة إلكتروني في يدها عن هامش ترشح مارين لوبين للانتخابات الرئاسية المقبلة. سألت مونتي كارلو الدولية المحامي والمحلل السياسي كارول صابا لنستمع إليه.
8: أنا بعتقد أنه الحكم ما بيمنع أنه تترشح، يعني كان بيقدر يكون حكم صادر يمنع من الترشح. هلأ الحكم الصادر حكم من ناحية القانونية قاسي، ما أنه سهل عليها، يعني يمكن أن تعير إذا ترشحت على الانتخابات الرئاسية، يمكن أن تعير بسوء استعمال الأموال اللي هي اعتبرها القرار أنه هي أموال فرنسية مش بس أموال أوروبية مثل ما كان الدفاع تبع مارين لوبين. هلأ النقطة الثانية هو عدم منع، ولكن مجبورة تحط الإسوار الإلكترونية. الإسوار الإلكترونية وهي كانت صرحت سابقا أنه ما بتعمل حملة انتخابية مع الإسوار الإلكترونية، عشان هيك اليوم الانتظار عشيت نشوف كيف بدأ ترجع تغير قرارها. هلأ بكل الأحوال بأي اتجاه كان بده يصدر الحكم حيكون في نوع من استعمال إذا بدك للحكم من ناحية سياسية. لو منعها الترشح كانت بدها تجرب تستعملها كقوة انتخابية تبين أكثر أنه هي كضحية، وهذا ممكن يجلب كثير من الأصوات تعاطفا معها. واليوم إذا اليوم بدأت تترشح على الانتخابات بس مع الإسوار الإلكترونية، فيها تقول أنه أنا كمان بعدني ضحية، ولكن بالرغم من هالبوزيشن هيدي حكفي أنا بالانتخابات لأنه في كتير أشخاص معتمدين على هالانتخابات المفصلية.
6: استمعتم إلى المحلل السياسي كارول سابا. إلى سوريا، ففي زيارة وصفت بالتاريخية دشنت دمشق وباريس مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية بإعلان شراكة سياسية واقتصادية وأمنية شاملة وإعادة تبادل السفراء وسط تعهدات فرنسية بدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار رغم التفجيرات التي تزامنت مع الزيارة، وسعت وفق السلطات السورية إلى تقويض مسارها. والتفاصيل مع مراسلنا من دمشق عدي منصور.
9: أكد الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك في دمشق عزمهما على فتح صفحة جديدة في العلاقات السورية الفرنسية عبر إطلاق شراكة سياسية واقتصادية وأمنية شاملة بالتزامن مع إعلان الاتفاق على إعادة تبادل السفراء بين البلدين. ووصف الرئيس الشرع الزيارة بأنها علامة تاريخية فارقة تتوج مسارا من العمل المشترك، مشيرا إلى أن سوريا تفتح أبوابها اليوم لشراكة متكافئة مع فرنسا تقوم على مشاريع ملموسة تخدم الشعبين، وكاشفا عن التوصل إلى رزمة استراتيجية من الاتفاقيات والعقود مع كبرى الشركات الفرنسية. من جانبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد على التزام بلاده بدعم سوريا حرة وذات سيادة ووحدة أراضيها، مؤكدا استعداد فرنسا للتعاون في مجالات الأمن وتعزيز القدرات وإعادة الإعمار. في الشأن الإقليمي أدان ماكرون الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وأكد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في جنوب سوريا والعودة إلى اتفاقية فضل الاشتباك لعام 1974. وتزامنت الزيارة مع وقوع تفجيرات استهدفت مدنيين وعناصر من قوى الأمن في محاولة للتأثير على مجريات الزيارة بحسب ما أعلن وزير الداخلية المهندس أنس خطاب. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
6: الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أشاد بمواصلة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى دمشق رغم وقوع تفجيرين قرب الفندق حيث أمضى ليلة الاثنين. وفي قراءة لأبعاد هذين التفجيرين والرسائل خلفهما، يجيب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن متحدثا إلى إيمان لحمود.
10: الانفجارين استهدفا بالنهاية زيارة ماكرون، استهدفا ماكرون، استهدفا أيضا وزارة الداخلية التي كانت تقول بأنها فرضت الأمن بشكل كبير جدا في العاصمة دمشق. عندما يحدث يعني تحدث هذه الانفجارات بالقرب على بعد يعني مئات الأمتار القليلة وليس يعني مسافة كبيرة عن مكان إقامة الرئيس الفرنسي، هي رسالة واضحة للسلطات السورية، رسالة واضحة للرئيس الفرنسي بشكل أساسي. ونحن نعلم أنه بسوريا توجد الكتيبة الفرنسية للمتطرفين التي كانت على اشتباكات مع قوات الأمن، بعد ذلك تدخل أبو محمد التركستاني الصيني من أجل حل هذه الخلافات. هل بالفعل جهاديين فرنسيين يقفون وراء هذه التفجيرات؟ أم أن هناك تنظيم داعش الذي أصدر بيانات عدة خلال الفترة الماضية؟
6: استمعتم إلى رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. إلى قطاع غزة حيث قتل 3 فلسطينيين على الأقل وأصيب عدد آخر في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في خان يونس جنوب القطاع وفق مسؤولين صحيين. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف أحد مقاتلي حماس في إحدى الضربات فيما لم يعلق على غارتين أخريين. وفي إسرائيل أثار إقرار الكنيسة بالقرار القراءة الأولى مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق في هجوم 7 أكتوبر وفق آلية سياسية، انتقادات من المعارضة وعائلات الضحايا التي تطالب بلجنة تحقيق رسمية مستقلة بعيدا عن أي تدخل حكومي. إلى إيران حيث تتواصل مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي بعدما وصل نعشه إلى مدينة قم تمهيدا لنقله إلى العراق قبل أن يعود إلى مشهد حيث سيوارى الثرى. ويأتي ذلك فيما تعرضت 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز، أحدها قطرية، لهجوم وسط اتهامات توجه إلى الحرس الثوري الإيراني. وتفاصيل معك فايزة مصطفى.
11: نحمل طهران المسؤولية القانونية الكاملة عن هذا الاعتداء وما قد يترتب عليه من أضرار وتداعيات، هذا ما أوردته الخارجية القطرية في إدانتها لاستهداف ناقلتها أثناء عبورها مضيق هرمز، داعية إيران إلى وقف ما وصفته الدوحة بالممارسات المهددة لأمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. ويتزامن هذا مع ثالث هجوم على ناقلة خلال 24 ساعة بحسب الهيئة البحرية البريطانية، واتهامات أمريكية للحرس الثوري باستهداف سفينتين تجاريتين في الممر البحري. أما إيران التي لم تصدر أي تعليق رسمي بهذا الخصوص، فقد ذكر وزير خارجيتها عباس عرقجي بمذكرة التفاهم مع واشنطن لوقف الحرب، أي أن أو إن استمرار مفاوضات الاتفاق النهائي مرهون بوقف التهديدات الأمريكية. وتتجه اهتمامات الإيرانيين إلى مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، ففي قم جنوب العاصمة شيعته حشود هاتفة بشعار الموت لأمريكا قبل أن يتوجه الموكب الجنائزي إلى مدينتي النجف وكربلاء العراقيتين ليعود بعدها كما أشرت هجيرة إلى مشهد شمال شرق الجمهورية الإسلامية يوارى الجثمان الثرى بعد غد الخميس.
6: إلى تركيا حيث تتجه الأنظار إلى أنقرة مع انطلاق قمة حلف الشمال الأطلسي بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأعلن ترامب خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن واشنطن ستنظر في بيع أنقرة مقاتلات F-35، فيما تبحث القمة ملفات عدة أبرزها تعزيز الإنفاق الدفاعي الأوروبي. وتفاصيل من أنقرة مع مراسلنا حسن الطهراوي.
12: على هامش مشاركته في قمة حلف الناتو في أنقرة، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بناظره التركي رجب طيب أردوغان. وأكد ترامب خلال اللقاء على عمق العلاقة التي تربطه بالرئيس أردوغان، وقال: لولا تركيا وأردوغان لما كنت حضرت هذه القمة. من جهته شكر الرئيس التركي ترامب واعتبر مشاركته مهمة للغاية لنجاح أعمال القمة، وقال إنه اتفق مع ترامب على شراء 5 طائرات أمريكية من طراز F-35. قمة الناتو في أنقرة تبحث في مستقبل الحلف وترسم ملامح انتقاله إلى المرحلة الثانية من تاريخه لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة، وتبحث أيضا في موضوع زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي والوجود العسكري الأمريكي داخل أوروبا. أمين عام الحلف مارك روتي قال في مؤتمر صحفي إن قمة أنقرة ستكون منصة لتطوير إمكانيات حلف الناتو، ولا خوف على وحدة الحلف رغم التحديات المحيطة به. القمة تنعقد وسط إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة اتخذتها السلطات التركية. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
13: وفي الملف الأوكراني، أكد دونالد ترامب أن الرئيسين الأوكراني فولودومير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين يريدان التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، فيما دعا زيلينسكي دول الناتو إلى زيادة دعمها لأوكرانيا ولا سيما في مجال الدفاع الجوي. ميدانيا، أعلنت موسكو أن أوكرانيا أطلقت أكثر من 430 طائرة مسيرة باتجاه العاصمة الروسية خلال الليلة. وفي تطور منفصل، عثر في أوكرانيا على المشتبه بها الرئيسية في محاولة اغتيال رجل أعمال من أصل أوكراني في موناكو مقتولة بالرصاص، فيما أوقفت السلطات شخصين للاشتباه بتورطهما. إلى مصر، حيث يناقش البرلمان مشروع قانون يمنح جهاز مستقبل مصر صلاحيات اقتصادية واسعة تنقله من هيئة تابعة للجيش إلى مؤسسة تخضع مباشرة لرئيس الجمهورية، مع صلاحيات تشمل إدارة مناطق تنموية معفاة من الضرائب وإنشاء صندوقين جديدين للاستثمار والإنفاق الاجتماعي. وفي سياق متصل، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا قالت فيه إن السلطات المصرية شنت حملة اعتقالات وعمليات ترحيل واسعة استهدفت لاجئين وطالبي لجوء غالبيتهم من السودانيين. نستمع في هذا السياق إلى الناطق باسم المنظمة أحمد بن شمسي في حديث إلى عبد الإله الصالحي.
14: Human Rights Watch تشعر بقلق بالغ إزاء الحملة المستمرة ضد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، وخصوصا القادمين من السودان وجنوب السودان. ما نراه هو أن أشخاص يفقدون وضعهم القانوني ليس بسبب خطأ ارتكبوه، بل بسبب تأخرات إدارية طويلة في تجديد تصريح الإقامة، يعني لم يفعلوا شيئا. فبعض اللاجئين لديهم بطاقات سارية المفعول من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى، ومع ذلك تعرضون للاعتقال أو الاحتجاز أو حتى الترحيل. احتجاز أو ترحيل أشخاص فقط لأن الحكومة لم توفر لهم الوثائق المطلوبة في الوقت المناسب، وإجراء تعسفي وغير عادل. ندعو السلطات المصرية إلى وقف هذه الممارسات فورا، وإلى الالتزام بحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء وفقا لالتزاماتها الدولية.
13: استمعتم إلى الناطق باسم منظمة Human Rights Watch أحمد بن شمسي. في السودان، دائما قتل 15 شخصا بغارات بطائرات مسيرة على مركبات مدنية وفق ما أعلنت منظمة حقوقية. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية حالة التأهب القصوى في 3 مناطق بشرق البلاد، مع توقعات بتجاوز درجات الحرارة 40 مئوية في ظل موجة حر تضرب أجزاء واسعة من القارة الأوروبية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. القضاء الفرنسي يدين ماري لوبان، وقرار الترشح للرئاسية المقبلة بات بيدها. وسط تفجيرين في دمشق بالتزامن مع زيارة ماكرون سوريا، وفرنسا تدشنان شراكة جديدة. تشييع خامنئي يتواصل وسط تصاعد التوتر بعد استهداف 3 سفن في مضيق هرمز. قمة الناتو في أنقرة تنطلق بمشاركة ترامب وسط تركيز على الإنفاق الدفاعي. وملف أوكرانيا.
15: ضمن البرنامج الصباحي اللي أكيد منطل فيه عليكم عبر تؤمي أستراليا، لحتى نتشارك نحن وياكم بصباح كل يوم مع شو عم بيصير من أحداث وأخبار حول العالم. أكيد من تؤمي أستراليا بلش نهارنا وبلشت صبحيتنا. بدي أتمنى لكم أكيد انطلاقة نهار تكون كلها نشاط، وبتالي الأمر لكل اللي عم بيسوقوا على الطرقات قد ما فيكم سوقوا على مهل وبانتباه. عادة هيك بالفترة الصباحية مثل ما شايفين أنه بتكون الأجواء كتير هادية، حوادث السير القليلة بتكون بالفترة الصباحية الحمد لله، وإلا إذا كان الواحد سهران وراجع بالفترة الصباحية فهون أكيد بتكتر حوادث السير. بدي أتمنى لكم السلامة على الطرقات قد ما فيكم، بلشوا نهاركم بهدوء، خدوا زويدي هيك بابتسامة كتير حلوة وفنجان قهوة، وأكيد صبحية بتكون غير شكل عبر تؤمي أستراليا مع كمان فنجان القهوة والتعرف على أهم الأحداث اللي عم تصير بأستراليا وحول العالم. كمان من خلال مداخلتكم على الهواء ضمن فقرة توك باك ما تنسوا تشاركونا وتتواصلوا معنا. أنا بدي أشكر أكيد كل اللي عم يتواصلوا من خلال كمان الرسائل الإلكترونية على arabic@tuami.com.au. متابعين نحن وياكم مشوارنا الصباحي مع البريكفاست شو، ودايما دايما على 16:38 AM.

عبر راديو تؤمي أستراليا منكمل نحن وياكم سوا المشوار على 1638 AM. منكمل نحن وياكم جولتنا الإخبارية اللي بترافقكم على مدار كل ساعة. البي بي سي من لندن رح تكون معكم بعد دقائق من الوقت. خليكم معنا على السماع على 1638 AM.

السابعة بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. الداخلية السورية تعلن إصابة 18 شخصاً على الأقل في انفجارين في دمشق بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون. تركيا تحصل على تعهد من ترامب بالحصول على مقاتلات F-35، ونتنياهو يحذر من أن هذه الصفقة ستنسف توازن القوى في الشرق الأوسط. 3 ناقلات أبلغت عن تعرضها لهجوم بالقرب من مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية، وقطر تحمل إيران مسؤولية هجوم استهدف ناقلة لها في المضيق. هيئة البث الإسرائيلية تقول إن حكومة نتنياهو ترفض تجديد اتفاقية المياه مع الأردن. الأرجنتين تفوز بصعوبة على مصر وتحرمها من ربع نهائي تاريخي.

0: أهلا بكم. أصيب 18 شخصا بينهم عناصر من الشرطة من جراء تفجيرين بعبوتين ناسفتين وقعا في دمشق وتحديدا في منطقة الحلبوني المقابلة لفندق فور سيزنز بعد وقت قصير من مغادرة موكب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاء الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في قصر الشعب. تؤكد السلطات السورية أن الانفجارين لم يشكلا تهديدا للزيارة ولم يؤثرا على جدول أعمالها. يأتي الهجوم بعد أيام فقط من تفجير استهدف مقهى قرب القصر العدلي في مؤشر يثير تساؤلات بشأن التحديات الأمنية في سوريا. تفاصيل أوسع في تقرير لبي بي سي نيوز عربي من دمشق.
1: بعد دقائق من خروج موكب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من مكان إقامته في فندق الفور سيزن وسط العاصمة السورية دمشق للقاء الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في قصر الشعب للمؤتمرات، وقع انفجاران في الجهة المقابلة لفندق الفور سيزن تحديدا في منطقة الحلبوني في محيط وزارة السياحة.
2: هذان التفجيران أسفرا عن إصابة 18 شخصا بينهم عناصر من الشرطة حسب وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية السورية، التي أكدت أيضا بأن التفجير الأول نجم عن زرع عبوة ناسفة في هذه السيارة التي كانت مركونة على جانب الطريق، فيما نجم التفجير الآخر عن زرع عبوة ثانية في حاوية قمامة كانت موجودة على بعد أمتار قليلة من وزارة السياحة.
3: قبل قليل اكتشفنا بأن هناك رأس خيط يدل على الفاعلين. العبوات الناسفة لم تزرع قبل مدة طويلة، زرعت قبل دقائق فقط من الانفجار، هذا ما نستطيع الإفصاح عنه حتى الآن، ويتم متابعة رأس الخيط.
2: السلطات السورية أكدت بأن التفجير المزدوج وقع خارج ما أسمت.
4: تحياتي للجميع من أي مكان عم بتابعونا، كان على صعيد أستراليا، على صعيد العالم، على tuami.com.au أو عبر الساتلايت عبر مايسات. اليوم 8 من شهر جولاي، شو حاملين أخبار معنا وشو في أخبار جديدة رح نتبعها بيسي مشوارنا الصباحي مع البريكفاست.

0: خلينا ننطلق من أستراليا واليوم ولاحقة الجريمة اللي عم نشوف نسبة الجريمة اللي ارتفعت بالفترة الأخيرة، كان نتيجة الوضع الاجتماعي والغلا اللي بطبيعة الحال بأي بلد بس يصير في هونيك مشاكل معيشية بتكتر نسبة الجريمة والسرقات. ولكن كان السنة الماضية كان في محاولة اختطاف، يعني بقيت لفترة السنة عدد من الأشخاص اللي تم توقيف 2 منهم بفترة سابقة كانوا مشاركين بمحاولة خطف اختطاف شخص تحت تهديد السلاح بعام 2025 واختطاف رجل بكوندل بارك خلال شهر مي من هالسنة، إضافة لتآمر خطف شخصين آخرين بنارينبرن بارك وكوندل بارك. عم بيواجه اليوم تم إلقاء القبض على شخص كمان شارك في عملية الخطف، عم بيواجه تهمة 11 تهمة، رفض طلب الإفراج عنه وتلقت سلطات يعني هون يعني كمان فيما بيتعلق بالنسبة لهالطفل يلي عمره 4 سنين اللي قتل على يد والدته بعد عملية التحقيقات. وهون المثير لل يعني الخبر أنه في هونيك السلطات المعنية بالأطفال اللي كانت عاينت الطفل وما أخذت أي إجراء، فهيدا الأمر للحقيقة اللي كان مستفز. وكان اليوم في متابعة لهذه الجريمة اللي شغلت الرأي العام الأسترالي. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا كمان زيارة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى جزيرة سولومون آيلاند لتوقيع الاتفاقية الأمنية. خليكم معنا على السمع متابعة مشوارنا عبر راديو تويني أستراليا على 1638 AM.
1: شوي سترين بس. آخر واحدة بتفقع ضحك، تصبح بضحكة كل يوم ضحكة صح سمي.
2: You're listening to breakfast on 2MA.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومستقية.
0: شو الجديد على الساحة اللبنانية والعالمية؟ أحداث وأخبار بتبعوها من صوت لبنان ودائما على 1638 AM راديو تويمي أستراليا بعد لحظات من هالوقت. ABC News.
4: Hello, David Rollins with a look at the early morning news on this Wednesday, the 8th of July. Nigel Farage, the leader of British anti-immigration party Reform UK, has announced he'll resign as an MP, but contest a resulting by-election amid a parliamentary investigation into his financial dealings. In a video statement, Farage has declared he's done nothing wrong after the Sunday Times reported he had not declared benefits, including staff and security, received from a convicted felon. 62-year-old says his constituents in the seat of Clacton-on-Sea should be the judges of his actions. Prince Harry and six other high-profile claimants have lost their UK High Court case against the Daily Mail's publisher over allegations of unlawful behaviour. Harry and the other claimants, including Sir Elton John and Elizabeth Hurley, have lost the case on all 14 counts. The group had accused Associated Newspapers, publishers of the Daily Mail, of violating their privacy from the early 1990s until the 2010s. The allegations included tapping phones, intercepting voicemails and obtaining personal information through deception. However, Judge Matthew Nicklin has dismissed all of the claims, saying all claimants had failed to prove their pleaded allegations. Associated Newspapers has described the judgment as an overwhelming victory for the Daily Mail and its journalists. And Lionel Messi has inspired Argentina to an astonishing 3-2 victory against Egypt at the Soccer World Cup in Atlanta. The reigning champions were facing an early exit in the round of 16 when they trailed 2-0 with just over 10 minutes of regular time remaining before Messi struck with an assist for his side's opening goal, then equalised in the 83rd minute after earlier having a penalty attempt saved. Enzo Fernandez then headed home the winner in stoppage time. ABC News.

الصورة ترتسم من دمشق إلى تركيا. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وشادي عقاد.

0: عون لن أقبل أن يفاوض أحد عن لبنان، وقطار الدولة أقلع وقرار حصرية السلاح سينفذ. جنبلاط، اتفاق الإطار هو اتفاق أحادي أمنته إسرائيل على فريق لبناني في الخارج والداخل. الشرع يعلن اتفاقا مع ماكرون لبدء تبادل السفراء والرئيس الفرنسي على حزب الله تسليم سلاحه وعلى إسرائيل الانسحاب من لبنان. وتتابعونا في بانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: سرقت دمشق الأضواء اليوم بعد الانفجار الذي تزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إليها، والذي لم يؤثر في تفاصيل المحادثات ولا حتى التحركات، حيث أعلن الرئيس الشارع اتفاقا مع ماكرون لبدء تبادل السفراء. والرئيس الفرنسي كرر أنه على حزب الله تسليم سلاحه وعلى إسرائيل الانسحاب من لبنان. وفي تركيا التي وصلها الرئيس ترامب سلسلة مواقف أبرزها انتقاد الناتو، حيث قال الرئيس الأمريكي هناك من لا أملك كيمياء في العمل معهم، وشعرت أنه يتوجب علي الحضور إلى قمة الناتو، لكنهم لم يعاملوننا بطريقة جيدة، فنحن لا نحتاج إلى مساعدة أحد لنحقق ما حققناه في إيران. أما في لبنان فقد شدد الرئيس اللبناني الذي يزور واشنطن في 21 من الجاري أنه لن يقبل أن يفاوض أحد عن لبنان، وقطار الدولة أقلع وقرار حصرية السلاح سينفذ. أما الانتقاد الأقوى كان اليوم على لسان النائب جنبلاط الذي رفض اتفاق الإطار وصفا إياه بالإملاءات الإسرائيلية. إذن استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وفودا من حزب الأحرار وجمعية المصارف وحركة التغيير، وأدان استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين واستشهاد 4 أشخاص في النبطي، مجددا الدعوة للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار. وقال رئيس الجمهورية لن أقبل تحت أي ظرف أن يفاوض أحد عن لبنان، وانتزعنا من إسرائيل اعترافا بعدم وجود مطامع لديها في الأراضي اللبنانية، وأكد أن قطار الدولة أقلع وقرار حصرية السلاح سينفذ ولا بديل عن قيام الدولة لتحقيق مصلحة جميع اللبنانيين. أضاف لا يسعنا انتظار تحقيق الاستقرار للبت بالملفات المالية والاقتصادية، مشددا على ضرورة إقرار قانون إعادة تنظيم المصارف وقانون الفجوة المالية. المكتب السياسي الكتائبي جدد دعمه الكامل للشرعية اللبنانية وأكد ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق الإطار بكامل بنوده.
1: يجدد المكتب السياسي دعمه الكامل للشرعية اللبنانية ويؤكد ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق الإطار بكامل بنوده، ويشجب إمعان المسؤولين الإيرانيين في المواقف التي تؤكد استمرار طهران في مشروعها برهن الجنوب خدمة لمصالحها، فيما المطلوب منها الكف عن دعم الميليشيات المسلحة بما يتيح للدولة بسط سيادتها الكاملة، ويفتح الطريق أمام الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح بيد الدولة وعودة النازحين وإعادة الإعمار. يرى المكتب السياسي أن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت أكدت المؤكد، بحيث ذكرت بقواعد العلاقات بين دولتين جارتين القائمة على مبدأ الاستقلال السياسي والتكامل الاقتصادي، ويعتبر أن هذا التوجه يتيح للبنان وسوريا الاستفادة من الزخم العربي والدولي الداعم لمسار إعادة الإعمار والتنمية وتفاعل البلدين مع الاقتصاد العالمي.
0: قبل المتابعة وفي أخبار المونديال نشير إلى أن اللاعب ياسر إبراهيم سجل هدف التقدم لمصر في مرمى الأرجنتين. النائب السابق وليد جنبلاط وفي انطلاق اجتماع المجلس المذهبي دور زيرة أن اتفاق الإطار هو اتفاق أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني في الخارج والداخل يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية.
2: هذا ما وصلنا إليه عندما يستلم مصير البلاد بعض من الجماعات التي لا خبرة لها بالسياسة الدولية وهمها فقط السلطة.
0: أعلنت وزارة الداخلية السورية أن انفجارين وقعا اليوم قرب وزارة السياحة في العاصمة دمشق، ما أسفر عن إصابة 18 شخص بينهم 4 من عناصر الشرطة. وقالت الوزارة لسانا إن قوى الأمن الداخلي رصدت عبوتين نسفتين خلال عملياتها الميدانية، وباشرت الوحدات المختصة العمل وإجراء التحقيقات. والمتحدث باسم الداخلية لفت إلى أن العبوات زرعت قبل دقائق من تفجيرها بهدف سياسي أكثر من كونه أمنيا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأضاف أن قوى الأمن فرضت طوقا أمنيا في محيط الموقع حفاظا على سلامة المواطنين، فيما باشرت الوحدات المختصة عمليات المسح. وأوضحت أن المعاينة الأولية أظهرت أن العبوتين صنعتا بطريقة بدائية، وضعت الأولى داخل سيارة مركونة على جانب الطريق والثانية داخل حاوية مهملات. وأكدت الوزارة أن موقع الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي. مصدر في الخارجية السورية قال لفرانس بريس أن هذه الأعمال لن تثنينا عن مواصلة مسار الاستقرار والانفتاح. وكان الرئيس السوري أحمد الشارع أعلن عن اتفاقه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على بدء تبادل السفراء في أقرب وقت ممكن بعدما أقفلت السفارة عام 2012 في أعقاب اندلاع النزاع السوري. وخلال مؤتمر مشترك مع ماكرون قال أو أعلن الرئيس الشارع عن الاتفاق على بدء مسار تبادل السفراء المقيمين بين دمشق وباريس وإذانا بعودة العلاقات الدبلوماسية. وندد الشارع بشدة بالاعتداءات الإسرائيلية مضيفا نعول على الدور الفرنسي الفاعل لوقف هذا التصعيد. الرئيس الفرنسي شدد على أن حزب الله عليه أن يسلم سلاحه على إسرائيل الانسحاب من لبنان.
3: سهل لأن الثقة قديمة بين سوريا وفرنسا. نحن بجانب الشعب السوري عندما أراد وحدته وحريته، وسنكون دائما في جانب مصالح الشعب السوري وإرادتكم للازدهار في هذا البلد.
0: أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة إلى أن الولايات المتحدة قضت على قدرات إيران العسكرية وطهران لن تحصل على سلاح نووي. وكشف أن قرار بيع مقاتلات الـ F-35 إلى تركيا سنتخذه وعلاقتنا مع أنقرة هي أفضل. وتابع وقال تركيا لم تنخرط بالحرب في إيران بفضلي، وهي لا تريد أن ترى إيران تحصل على سلاح نووي، ولسنا بحاجة إلى مضيق هرمز لأن لدينا كمية كبيرة جدا من النفط. وأضاف تركيا اشترت طائرات أمريكية وأعتقد أن علينا التزاما بصيانة محركاتها. أما الرئيس التركي فأكد أنه تلقى وعدا بشرائه 5 مقاتلات F-35. كلام أردوغان جاء خلال استقباله إذن الرئيس الأمريكي، وقال سأناقش فيما بعد مع الرئيس الأمريكي سبل تحقيق السلام في المنطقة. بالعودة إلى ملف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، لماذا اختيار روما للجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟ وهل هذا يعني أن واشنطن تخلت عن دورها كراع ووسيط؟
4: واشنطن لن تتخلى

0: مع راديو تؤمية من كمل نحن وياكم سوا المشوار بما أنه أخبار المونديال يلي هي عم بيتم التركيز عليها وصرنا هيك بالمراحل الأخيرة المونديال 2026 اللي يعني شفنا قدي أثارت جدل من خلال خروج فرق كبيرة مثل ألمانيا مثل البرازيل مثل البرتغال أسماء كبيرة خرجت من المونديال ولكن لأكثر شيء كان أثار جدل هو القرار اللي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتدخل اللي كان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعودة اللاعب الأمريكي اللي طرد وأعطاه كمان بطاقة حمراء فهيدا الشيء اللي عرض الفيفا لانتقادات كتير كبيرة. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية على 1638 AM مزيد من أخبارنا الصباحية ما لكم اللي تابعونا تقارير عن أرخص أسعار البترول تقارير عن الرياضة لقاءات الصباحية كمان منترافق مع تحليل وقراءة سياسية لآخر المستجدات إن كان على صعيد لبنان على صعيد المحادثات الأمريكية الإيرانية أو كمان اليوم إنهاء حكم حماس قديش هيدا الموضوع جدي أو قديه هو مسحة لترجع تسيطر حماس بشكل أو بآخر. رح نتابع نحن وياكم بعد الفاصل كمان منتابع برنامجنا مع البريكفاست شو.
1: كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
2: من أجل عالم ليس هكذا با با با. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
3: ما تبدل، ما تغير، كل اللي بتريده أخبار، قضايا، نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.

0: الخير في نشرة الليلة. من استقبل ماكرون في دمشق بالمتفجرات؟ هل بدأت إسرائيل اختبار المنطقتين النموذجيتين من جانب واحد؟ وحزب الله يواصل هجومه على رئيس الجمهورية وعلى رئيس الحكومة.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ندى أندراوس ويزبك وهبي.
2: مساء الخير. من جنوب لبنان إلى مضيق هرمز مرورا بدمشق، الأمور ليست على ما يرام. في جنوب لبنان تبدو إسرائيل ميدانيا كأنها تضع لبنان أمام أمر واقع لجهة اختبار المنطقتين النموذجيتين من جانب واحد، في تحدي مباشر ليس للبنان بل للولايات المتحدة الأمريكية. بالتزامن أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم أن الجولة التالية من المباحثات مع لبنان ستعقد في روما الأسبوع المقبل. في مضيق هرمز عاد التوتر إلى الواجهة. تعرضت 3 ناقلات للهجوم في المضيق، إحداها سعودية والثانية قطرية تحمل غازا طبيعيا مسالا، وهناك خطر بأن تنفجر. واتهمت قطر إيران بالمسؤولية عن الهجوم على الناقلة التي تحمل اسم الرقيات والتي أبلغت بتعرضها لهجوم بطائرة مسيرة خلال الليل، مما تسبب في اندلاع حريق بغرفة المحركات. السؤال هنا، هل تؤدي هذه الحادثة إلى إبعاد قطر عن دور الوساطة الذي تقوم به؟ وهل انتهت هدنة ما يعرف بهدنة هرمز؟ إلى الاتهام القطري، اتهم مسؤول أمريكي الحرس الثوري الإيراني بأنه يقف وراء الاستهداف. وفي تعليقه على ما جرى قال الرئيس ترامب، الاتفاق المؤقت بين أمريكا وإيران لم يعد حركة الملاحة في مضيق هرمز لم يعد حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها. إلى سوريا، حيث هز أجواء مباحثات الرئيس الفرنسي مع الرئيس السوري انفجاران لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنهما. ويأتي هذا الحادث الأمني بعد أيام من تفجير في قلب العاصمة دمشق، والذي تزامن مع وجود وزير الخارجية السوري في لبنان. الرئيس السوري أحمد الشرع أشاد بمواصلة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى دمشق رغم وقوع التفجيرين. وقال الشرع خلال مؤتمر صحفي مشترك، أحيي فخامة الرئيس ماكرون على شجاعته وتصريحه بعد وصول خبر التفجير باستمرار الزيارة وإكمال برنامجه، مؤكدا أن التحقيقات جارية لتحديد المسؤولين عن التفجيرين وتوقيفهم.
0: منذ العام 2009 لم تطأ قدما أي رئيس فرنسي أرض سوريا، وها هو الرئيس إيمانويل ماكرون يحط في دمشق مدشنا مرحلة جديدة من العلاقات معها. لطالما كان لفرنسا دور في الشرق الأوسط، ولا سيما في سوريا ولبنان، وهي تحاول استعادة هذا الدور وسط تنافس عربي غربي على دولة ستشكل محطة استثمارية مهمة نظرا لموقعها الجغرافي ونقطة استقطاب لشركات عالمية تسهم في إعادة الإعمار وتنفيذ مشاريع تطويرية. لم ترهب ماكرون عملية تفجير عبوتين ناسفتين بالقرب من الفندق الذي كان ينزل فيه، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 31 آخرين بجروح، ومضى في جدول أعماله كالمعتاد مبديا استعداد بلاده للمساهمة في إعادة بناء اقتصاد سوريا، سيما وأن موقعها يسمح لها بذلك.
3: Vous l'avez dit, c'est-à-dire un lieu où des stratégies plus larges peuvent se développer, et en particulier où des chaînes logistiques nouvelles peuvent se construire, des routes énergétiques.
0: تدرك دمشق نقاط القوة لديها، وهي تبحث عن بناء بيئة استثمارية وعن منظومة متكاملة من تجديد الأسطول الجوي وتشغيل المطارات وتحديث شبكات الكهرباء والمياه وصولا إلى القطاعات الصناعية. وهذا ما يسعى رئيسها لتأمينه مع انطلاقة مسيرة النهوض.
4: نحن نبني بيئة استثمار حديثة تحكمها القوانين الواضحة والمؤسسات لا الاستثناءات، ولأننا ندرك أن رأس المال يبحث عن بيئة آمنة وشفافة، فإننا نبني إطارا قانونيا يتحدث بلغة المستثمر العالمي. نعمل اليوم على تحديث الأطر التنظيمية للاستثمار بالتوازي مع إصلاح مصرفي.
0: اتفاقيات متعددة توصل إليها الطرفان، لعل أبرزها الاتفاق مع شركة CMA CGM الذي يشمل مناولة شحن جوي في مطار دمشق الدولي، علما أن الشركة عينها وقعت مع سوريا في أيار الماضي عقدا لتشغيل مطارين آخرين. توتال إنرجيز إحدى الشركات الثلاث التي وقعت قبل أشهر مذكرة تفاهم لاستكشاف النفط والغاز في المياه السورية. اعترف رئيسها التنفيذي المرافق لماكرون بأنه يمكن لسوريا أن تصبح دولة عبور مهمة للنفط الآتي من العراق نحو المتوسط، وأن توفر مسارات بديلة عن مضيق هرمز بعد الحرب التي حصلت، مستدركا بأن الوضع الأمني اليوم في سوريا لا يسمح بعد بالعمل. الرئيسان تطرقا في مؤتمر صحفي مشترك إلى ملف لبنان، فاعتبر ماكرون أنه يجب أن يكون هناك تنسيق مع الدول الضامنة بشأن لبنان.
5: في لبنان الشقيق فقد تقاطعت مقاربتنا حول الأهمية القصوى لدعم استقراره وسيادة مؤسساته، مع التأكيد الصارم على ضرورة بسط سلطة الدولة واحتكارها الشرعي للسلاح كضامن وحيد للأمن الوطني اللبناني. وانطلاقا من قناعتنا بأن أمن المشرق كل لا يتجزأ، اتفقنا على استمرار التنسيق المشترك لضمان أمن الحدود.
6: Nous sommes à vos côtés pour vous dire notre confiance dans le peuple syrien, dans votre travail pour apporter la paix, la sécurité, la prospérité. Et j'y vois aussi le signe que la liberté nous est une cause commune. Rien n'est simple et la route est longue. Nous le savons, mais vous avez pris vos responsabilités et déjà beaucoup accompli.
0: فرنسا التي قررت تقديم مساعدة تقنية لمصر في سوريا المركزي اتخذت خطوة تركت أثرا طيبا عند السوريين، حيث أعلن قصر الإليزي عن بدء عملية إعادة 51 مليون يورو لدمشق من أصول مصادرة من عائلة الأسد في فرنسا.
2: إذن الإيجابية التي رافقت زيارة ماكرون إلى سوريا عكرها انفجاران وقعا صباحا بالقرب من وزارة السياحة في دمشق. وفي التفاصيل، رصدت قوى الأمن الداخلي خلال عملياتها الميدانية العبوتين الناسفتين، وباشرت الوحدات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفكيكهما، إلا أنهما انفجرتا أثناء التجهيز لعملية التفكيك. وبحسب وزارة الداخلية، أظهرت المعاينة الأولية أن العبوتين صنعتا بطريقة بدائية، وضعت الأولى داخل سيارة مركونة على جانب الطريق، فيما وضعت الثانية داخل حاوية مهملات. ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الاعتداء وتحديد هوية المتورطين. مبعوثة النهار ضمن الوفد الفرنسي إلى سوريا رندا تقي الدين تحدثت إلى الـ LBCI من مطار دمشق قبيل مبادرة الوفد عن الأهمية السياسية والاقتصادية للقاء ماكرون الشرع.
7: الرئيس الفرنسي هو الأوروبي الأول اللي مهتم جداً بالاستثمارات وبعلاقة كبيرة مع كوريا. اتفاقيات الأولية اللي مضيوها كانت مهمة، لأنه يعني بتمهد الطريق لاستثمارات أكبر، بس برضو لازم إعادة بنية الاقتصاد والمالية بسوريا. هذا بياخد شوية وقت، بس أكيد الفرنسيين مهتمين جدا على صعيد النقل. فرنسا أكدت عبر الرئيس ماكرون عائدة إلى سوريا وعم بتمهد الطريق لعودة الاستثمارات بمجال الطاقة. الIMF عم بيقول إنه في تقدم عم بيصير، مع أنه بعد في كتير يعني لازم يشيلوا العقوبات الأمريكية عن سوريا، وهذا رح يصير يعني، بس كله بيطلب شوية وقت. بس كانت زيارة بالفعل مهمة، لأنه الرئيس شرع كان مهتم بالوجود الفرنسي، والرئيس ماكرون أكد له أنه هو مهتم كمان. طبعا لبنان ما كان غايب عن المحادثات، بس هلأ ما فيني أقول كتير أشياء لأني أنا مسافرة هلأ ومعه.
2: وفي وقت كانت دمشق تستقبل الرئيس الفرنسي، كانت أنقرة تجمع قادة حلف شمال الأطلسي في قمة ترسم ملامح المرحلة المقبلة، وسط سباق على تعزيز القدرات العسكرية وإعادة ترتيب أولويات الأمن الدولي. كل التفاصيل مع الزميل يسبك وهبي. تفضل يسبك.
0: شكرا ندى. قمة الناتو في أنقرة اختبار جديد للحلف ولعلاقة واشنطن بحلفائها. قادة دول حلف شمال الأطلسي وصلوا اليوم إلى العاصمة التركية، حيث تعقد القمة يومي 7 و8 من تموز في المجمع الرئاسي التركي بمشاركة قادة الدول الأعضاء وشركاء أساسيين. الهدف المعلن وضع خريطة طريق لتحويل التعهدات إلى نتائج، أي إنفاق دفاعي أكبر، إنتاج عسكري أسرع، وقدرات إضافية للحلف مع استمرار الدعم لأوكرانيا. الأمين العام للناتو مارك روتي قال إن المطلوب في أنقرة خطط واضحة وموثوقة للوصول إلى هدف إنفاق 5% من الناتج المحلي على الدفاع بحلول العام 2035، كما أعلن عن عقود دفاعية بعشرات المليارات، معتبرا أن الحلف يجب أن يحول قوته الاقتصادية إلى قدرات عسكرية فعلية.
8: Several allies are officially announcing the forthcoming delivery of the 10th Airbus 330 MRTT aircraft to the multinational multi-role tanker transport fleet. This is bringing us one step closer to the full MRTT fleet of 12 aircraft, such as the High North. So, allies are also launching a new multinational project focused on the Airbus A400M. This is world-class strategic airlift capability. The A330 MRTT and the A440-400 will provide the alliance with two highly capable multinational fleets.
0: لكن الحدث السياسي الأبرز يبقى وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنقرة التي استقبلته استقبالا رسميا. وقبل عشاء القادة والجلسة الرئيسية عقد ترامب لقاء ثنائيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. اللقاء بحث ملفات الدفاع والتجارة والاستثمار إضافة إلى القضايا الإقليمية، ومن أبرز الملفات المطروحة بين واشنطن وأنقرة التعاون العسكري واحتمال إعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35 بعد سنوات من الخلاف بسبب منظومة S-400 روسية.
9: It's a decision we're going to make. We have a very good relationship. I would think that many people, I can tell you, many people, including the people sitting right here, thinks, you know, why wouldn't we do that? We have a better relationship with Turkey, and Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal. So, yeah, it's something certainly we would consider. It's a great plane. It's the best, currently the best plane by far. And it's certainly something we will consider, yeah. Turkey bought planes. It's the best plane. But they bought planes from the United States. And when you buy a plane from the United States, if there's engine rehab and other things that are done to engines, there's various things that happen, including just maintenance. I think we have an obligation to maintain engines and help them maintain engines. But with what? We're going to be taking the sanctions off. Okay? I don't want him to waste his time answering that question, because we're working very closely with Marco Rubio, very famous man, great Secretary of State, and with Scott Bessent, and with Pete and everybody else. We're going to be taking the sanctions off. It's time to do that. Okay? We don't want to sanction friends. It's very simple.
10: من بعد الأخبار منذكركم بحالة الطقس لليوم. بسيدني رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة 17، بملبن 14 درجة مئوية. نسمع نحن وياكم شهرزاد وأغنية يا نسيني.

صباح الخير وتحياتنا لجميع مستمعين راديو تؤمي أستراليا. مع الطرب وهالغنية رائعة جدا لشهرزاد يا نسيني انطلقنا كمان بساعة جديدة من البريكفاست شو عبر راديو تؤمي. منكمل نحن وياكم مع أهم الأخبار اليوم كمان المتعلقة بالشأن الأسترالي. الليلة رح تكون في متابعة شديدة وكبيرة لختام State of Origin بين فريق كوينزلاند وما بين فريق نيو ساوث ويلز. ولكن الشيء اللي صار مبارح بالنسبة لهالاتفاقية الجديدة الخاصة بالNRL اللي رح تبقى لسبع سنوات وقيمتها 5.3 مليار دولار اعتبارا من 2028، يعني حوالي 750 مليون دولار سنويا. هيك بتتجاوز قيمة عقد الAFL الحالي 4.5 مليار دولار، بفارق كتير كبير. هيدا الاتفاق اللي يعد مكسب كتير كبير ليكون لأكيد لعبة الراغبي وكمان للاعبين اللي يتوقع أنه يحصلوا على زيادات ضخمة بالرواتب. فالرواتب الحالية حوالي 12 مليون دولار لكل نادي سنويا. في كمان طموحات لحتى ترتفع النسبة لعشرين مليون دولار بالمستقبل. هيدا قد يتيح لبعض النجوم الحصول على رواتب بتوصل لمليوني دولار بالموسم الواحد، يعني كل لاعب بيحصل على مليوني دولار كل موسم. فهون مشوف قدي للحقيقة الفارق بالمعاشات وبالوقت يلي رح نتابع نحن وياكم. كمان ما يقوم به رئيس الوزراء أنتوني ألبانيسي اللي رح يستضيف قادة دول الباسيفيك ببريسبن، رح يكون كمان هيدا بيكون نوعا ما انتشار للعبة الراغبي ليج بالمنطقة من أبرز الملفات المطروحة لدى الاجتماع. ورح يجتمع أيضا مع رئيس وزراء السامو نظيره ببابو نيوغيني لحتى يبحثوا الأمن والنمو الاقتصادي وبالتزامن مع بدء تنفيذ الشراكة الأمنية بين أستراليا وبابو نيوغيني اللي خصصت للحكومة الأسترالية 200 مليون دولار. خلينا نتابع نحن وياكم كمان قضية الوزير

0: قالوا لحتى كمان يبرئ اسمه من كل التهم اللي نسبت له. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توامي، ومنقول ألف مبروك لمشجعي الأرجنتين اللي فازوا بأكيد المباراة اليوم اللي خاضها مع الفريق المصري اللي فرجينا لعب كتير رائع. أنا بعتبر المنتخب المصري فاز بهذه المباراة، أولا تأهلوا لهذه المرحلة، وتاني شيء أنه عم يتحدى بطل العالم بكرة القدم، يعني هيدا الأمر مش هين. وكمان بنفس الوقت رديت الضربات اللي كمان كانت أولا بضربة الجزاء اللي كانت مع ميسي، يعني هون منشوف الجولر المصري اللي قدر رد ضربة جزاء من قبل لاعب الأرجنتيني الشهير ميسي وليونيل ميسي، ولكن كمان تسجيل الأرجنتين 3-2. فهيدي يعني أن تعتبر لمصر، أنا بعتبره فوز كمان لمصر. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توامي مع مزيد من الأخبار والعناوين البارزة لليوم قبل ما ننتقل لجولة أخبار الساعة 6:30. بعد استهداف الكوريات، قطر تستدعي نائب السفير الإيراني. الإمارات تدين الهجوم الإيراني اللي استهدف ركيات القطرية، ومحمد بن راشد المنتخب مصر ستبقون أبطال في عيون العرب. ترامب ينبغي أن تؤول السيطرة على غرينلاند لأمريكا. خلينا نتابع كمان مع ترامب، سأرفع العقوبات عن تركيا وأتخذ قرارا بشأن الاف 35. بعد أحباط خلية مرتبطة بداعش، كيف يواجه المغرب إرهاب الساحل؟ حكم قضائي بإدانتها وزيرة الثقافة المصرية تتقدم باستقالتها. الإمارات إذن تدين التفجيرين الإرهابيين في دمشق وتؤكد تضامنها. هيدي أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأول زيارة له بعهد رئيس أحمد الشرع. رح نروح لبريك، ومن بعدها منتابع مع جولتنا الإخبارية، كونوا معنا.
1: تابعوا البريكفست شو وكل البرامج، كل شيء أحلى على توامي.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
3: من أجل عالم ليس هكذا، اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم. ابحثوا عن في سي اي.
4: TME Australia News. من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة TME أستراليا.
5: الصورة ترتسم من دمشق إلى تركيا. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وشادي عقد.

0: عصرية السلاح سينفذ. جنبلاط، اتفاق الإطار هو اتفاق أحادي أمنته إسرائيل على فريق لبناني في الخارج والداخل. الشرع يعلن اتفاقا مع ماكرون لبدء تبادل السفراء والرئيس الفرنسي على حزب الله تسليم سلاحه وعلى إسرائيل الانسحاب من لبنان. وتتابعونا في بانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. سرقت دمشق الأضواء اليوم بعد الانفجار الذي تزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إليها، والذي لم يؤثر في تفاصيل المحادثات ولا حتى التحركات، حيث أعلن الرئيس الشارع اتفاقا مع ماكرون لبدء تبادل السفراء، والرئيس الفرنسي كرر أنه على حزب الله تسليم سلاحه وعلى إسرائيل الانسحاب من لبنان. وفي تركيا التي وصلها الرئيس ترامب سلسلة مواقف أبرزها انتقاد الناتو، حيث قال الرئيس الأمريكي هناك من لا أملك كيمياء في العمل معهم، وشعرت أنه يتوجب علي الحضور إلى قمة الناتو، لكنهم لم يعاملوننا بطريقة جيدة، فنحن لا نحتاج إلى مساعدة أحد لنحقق ما حققناه في إيران. أما في لبنان فقد شدد الرئيس اللبناني الذي يزور واشنطن في 21 من الجاري أنه لن يقبل أن يفاوض أحد عن لبنان، وقطار الدولة أقلع وقرار حصريات السلاح سينفذ. أما الانتقاد الأقوى كان اليوم على لسان النائب جنبلاط الذي رفض اتفاق الإطار وصفا إياه بالإملاءات الإسرائيلية. إذن استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وفودا من حزب الأحرار وجمعية المصارف وحركة التغيير، ودان استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين واستشهاد 4 أشخاص في النبطي مجددا الدعوة للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار. وقال رئيس الجمهورية لن أقبل تحت أي ظرف أن يفاوض أحد عن لبنان، وانتزعنا من إسرائيل اعترافا بعدم وجود مطامع لديها في الأراضي اللبنانية، وأكد أن قطار الدولة أقلع وقرار حصريات السلاح سينفذ ولا بديل عن قيام الدولة لتحقيق مصلحة جميع اللبنانيين. أضاف لا يسعنا انتظار تحقيق الاستقرار للبت بالملفات المالية والاقتصادية، مشددا على ضرورة إقرار قانون إعادة تنظيم المصارف وقانون الفجوة المالية. المكتب السياسي الكتائبي جدد دعمه الكامل للشرعية اللبنانية وأكد ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق الإطار بكامل بنوده.
1: يجدد المكتب السياسي دعمه الكامل للشرعية اللبنانية ويؤكد ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق الإطار بكامل بنوده، ويشجب إمعان المسؤولين الإيرانيين في المواقف التي تؤكد استمرار طهران في مشروعها برهن الجنوب خدمة لمصالحها، فيما المطلوب منها الكف عن دعم الميليشيات المسلحة بما يتيح للدولة بسط سيادتها الكاملة، ويفتح الطريق أمام الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح بيد الدولة وعودة النازحين وإعادة الإعمار. يرى المكتب السياسي أن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت أكدت المؤكد، بحيث ذكرت بقواعد العلاقات بين دولتين جارتين القائمة على مبدأ الاستقلال السياسي والتكامل الاقتصادي، ويعتبر أن هذا التوجه يتيح للبنان وسوريا الاستفادة من الزخم العربي والدولي الداعم لمسار إعادة الإعمار والتنمية وتفاعل البلدين مع الاقتصاد العالمي.
0: قبل المتابعة وفي أخبار المونديال نشير إلى أن اللاعب ياسر إبراهيم سجل هدف التقدم لمصر في مرمى الأرجنتين. النائب السابق وليد جنبلاط، وفي انطلاق اجتماع المجلس المذهبي دور زيرة، أن اتفاق الإطار هو اتفاق أحادي أمنته إسرائيل على فريق لبناني في الخارج والداخل يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية.
2: هذا ما وصلنا إليه عندما يستلم مصير البلاد بعض من الجماعات التي لا خبرة لها بالسياسة الدولية وهمها فقط السلطة.
0: أعلنت وزارة الداخلية السورية أن انفجارين وقعا اليوم قرب وزارة السياحة في العاصمة دمشق، ما أسفر عن إصابة 18 شخص بينهم 4 من عناصر الشرطة. وقالت الوزارة لسانا أن قوى الأمن الداخلي رصدت عبوتين نسفتين خلال عملياتها الميدانية، وباشرت الوحدات المختصة العمل وإجراء التحقيقات. والمتحدث باسم الداخلية لفت إلى أن العبوات زرعت قبل دقائق من تفجيرها بهدف سياسي أكثر من كونه أمنياً، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأضاف أن قوى الأمن فرضت طوقا أمنيا في محيط الموقع حفاظا على سلامة المواطنين، فيما باشرت الوحدات المختصة عمليات المسح، وأوضحت أن المعاينة الأولية أظهرت أن العبوتين صنعتا بطريقة بدائية، وضعت الأولى داخل سيارة مركونة على جانب الطريق والثانية داخل حاوية مهملات. وأكدت الوزارة أن موقع الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي. مصدر في الخارجية السورية قال لفرانس بريس أن هذه الأعمال لن تثنينا عن مواصلة مسار الاستقرار والانفتاح. وكان الرئيس السوري أحمد الشارع أعلن عن اتفاقه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على بدء تبادل السفراء في أقرب وقت ممكن بعدما أقفلت السفارة عام 2012 في أعقاب اندلاع النزاع السوري. وخلال مؤتمر مشترك مع ماكرون قال أو أعلن الرئيس الشارع عن الاتفاق على بدء مسار تبادل السفراء المقيمين بين دمشق وباريس، وإذانا بعودة العلاقات الدبلوماسية. وندد الشارع بشدة بالاعتداءات الإسرائيلية، مضيفا نعول على الدور الفرنسي الفاعل لوقف هذا التصعيد. الرئيس الفرنسي شدد على أن حزب الله عليه أن يسلم سلاحه على إسرائيل الانسحاب من لبنان.
3: سهل، لأن الثقة قديمة بين سوريا وفرنسا. نحن بجانب الشعب السوري عندما أراد وحدته وحريته، وسنكون دائما في جانب مصالح الشعب السوري وإرادتكم للازدهار في هذا البلد.
0: أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة إلى أن الولايات المتحدة قضت على قدرات إيران العسكرية وطهران لن تحصل على سلاح نووي. وكشف أن قرار بيع مقاتلات الـ F-35 إلى تركيا سنتخذه وعلاقتنا مع أنقرة هي أفضل. وتابع وقال تركيا لم تنخرط بالحرب في إيران بفضلي، وهي لا تريد أن ترى إيران تحصل على سلاح نووي، ولسنا بحاجة إلى مضيق هرمز لأن لدينا كمية كبيرة جدا من النفط. وأضاف تركيا اشترت طائرات أمريكية وأعتقد أن علينا التزاما بصيانة محركاتها. أما الرئيس التركي فأكد أنه تلقى وعدا بشراء 5 مقاتلات F-35. كلام أردوغان جاء خلال استقباله إذن الرئيس الأمريكي، وقال سأناقش فيما بعد مع الرئيس الأمريكي سبل تحقيق السلام في المنطقة. بالعودة إلى ملف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، لماذا اختيار روما للجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟ وهل هذا يعني أن واشنطن تخلت عن دورها كراع ووسيط؟
4: واشنطن لن تتخلى أبدا عن رعايتها المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بعدما نجحت في حمل الدولتين على توقيع صيغة إطار تشكل أساسا تنفيذيا يوصل إلى تثبيت وقف النار والانسحاب الكامل كما يريد لبنان واتفاقية سلام كما تريد إسرائيل.
5: هل وصل الوضع إلى مرحلة معقدة تفضل واشنطن إشراك غيرها في المسؤولية؟
4: لا شك في أن الوضع ليس سهلا، بدليل استمرار إسرائيل في حرية الحركة وما يوفره هذا التصعيد من حجج يستعملها حزب الله في حربه السياسية ضد الدولة ونهجها التفاوضي. لكن الوضع قيد الترميم من خلال التعجيل بإنشاء اللجنة الثلاثية المناط بها مراقبة تنفيذ المراحل التجريبية والبدء بوضع جدول تسلسلي للمناطق النموذجية تباعا.
5: هل من قاعدة تفرض مكانا خاصا للمفاوضات؟
4: من الناحية القانونية لا توجد قاعدة في القانون الدولي تفرض مكانا معينا للمفاوضات بين الدول، فمكان انعقادها يخضع لاتفاق الأطراف، قد يكون في دولة ثالثة أو في مقر منظمة دولية أو حتى عبر وسائل الاتصال الحديثة.
5: إذن لماذا روما؟
4: لماذا روما؟ ربما لوجود توجه لإضفاء بعد أوروبي على العملية التفاوضية وعدم حصرها بالرعاية الأمريكية وحدها، خاصة بعدما ضمنت واشنطن الصيغة الإطار مع بقاء الولايات المتحدة الوسيط الأساسي. لماذا روما؟ ربما لأسباب عملية وقرب إيطاليا الجغرافي من لبنان وإسرائيل. لماذا روما؟ لأن إيطاليا عرضت استعدادها لاستضافة أي مفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الإيطالي إلى بيروت في نيسان الماضي. لماذا إيطاليا؟ لأنها دولة مقبولة من لبنان وإسرائيل، وخاصة من الولايات المتحدة. أخيرا روما كي لا تكون باريس بعد الفيتو الكبير الذي وضعه ترامب ونتنياهو على فرنسا.
0: ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا خصص لبحث ملف الكهرباء، حضره وزير المالية ياسين جابر والطاقة والمياه جو صدي ومدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان أنريكي بلانكو أرماس وعدد من المعنيين، وتناول البحث متابعة الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء ومتطلبات تطويره. وعلى صعيد آخر، عرض الرئيس سلام مع سفراء وكبار دبلوماسي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية. مؤتمر صحفي لوزير الطاقة تابعت وقائعه الزميلة مجد لينيت.
6: استعرض وزير الطاقة والمياه جو صدي مسار تسعير المحروقات الذي يحدد وفق معادلة تستند إلى معايير ثابتة وأخرى متحركة والرسم الجمركي ومتوسط أسعار البنزين والديزل وليس النفط الخام. وأوضح أن ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان أقل من ارتفاعها في العالم بفارق 24% في الديزل. فماذا عن البنزين؟
7: السعر على التنكة ما زاد إلا 23%، لكن 31% المعيار العالمي، زيادة من آخر شباط لهلأ 31%، بلبنان 23%، يعني زيادة على التنكة بلبنان للمستهلك أقل من الزيادة تبع المعيار العالمي. بدي أذكر الكل أنه بهالحرب هيدي ما صار في انقطاع في السوق، ما صار فيه طوابير بالمحطات، وما صار فيه سوق سوداء. بركة هيدا أول مرة من زمان أنه خلال الحرب هالشي ما عم بيصير.
6: وردا على سؤال لصوت لبنان عن تأثير صيغة الإطار على الاستثمارات في الطاقة،
7: حيال مستثمر قطاع خاص حيال بلد عنده شغلتين أو ثلاثة بده إياها. أولا بده استقرار بالبلد، استقرار سياسي، استقرار أمني، ما حدا رح يجي يحط مليار دولار مثلا ببلد في حروب فيه. ثانيا بده استقرار مالي، بده قطاع مصرفي عم بيشتغل وبده ضمانات مالية، يعني واحد بيجي بحط بده يتأكد انه رح يقدر يكون عنده مردوده. مشان هيك كل شيء بيتعلق بالاستقرار الأمني مهم كتير كتير كتير، مش بس لمستقبل أولادنا بس كمان للاستثمارات بالبنية التحتية بالكهرباء وغيرها من القطاعات.
6: الصدي أوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقده أن أبرز الملفات المطروحة مع الجانب السوري تتمثل في استجرار الكهرباء، كما العمل مع دمشق وعمان لإعادة تشغيل خط الغاز العربي، بالإضافة إلى ملف خط النفط العراقي الذي سيمر عبر الأراضي السورية. مجد عيد، صوت لبنان.
0: عنصر العجلة في طلب الحصول على المعلومات في خاص صوت لبنان لليوم.
8: خاص صوت لبنان.
9: In Sydney, on the M1 Pacific Motorway at Brooklyn, a broken down truck is southbound just past the Hawkesbury River Bridge. An emergency road work at Blacktown is closed. One southbound lane of Sunnyholt Road at the corner of Steele Street. In Melbourne, repair works continue. The Tullamarine Freeway citybound after Moreland Road has the right lane closed and speed down to 40 k's. And the Western Freeway is building citybound from Ferris Road to Hopkins Road. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
10: سيدني لليوم الطقس رح يكون مشمس، درجات الحرارة 17، وملبن كمان طقس متقلب بارد 15 درجة مئوية.

0: سواء من تابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي دايما عبر راديو تؤمية على 1638 AM. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع دايما فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا على 0296530. فإذا رح نكون نحن وياكم بعد كم دقيقة من الوقت مع زميلنا محسن لمتابعة الأخبار اليوم الأسترالية، ونحكي شوي عن الستيت اوف اوريجين يلي كمان عم نتحدى لها الليلة. رح تكون يعني ليلة كرياضية بحتي. رح نكون مع زميلنا محسن بعد لحظات من الوقت، كونوا معنا وتابعونا. اذا رح نتوقف عند استراحة ومن بعدها مباشرة مع اخبار استراليا، كونوا معنا.
1: تغطيه حوارات توك باك صاحبي ضمن البريكفاست شو تويني أستراليا.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: نرجع لكم مستمعين تعمي لمتابعة أخبارنا الأسترالية. منحكي شوي رياضة، منرجع منحكي سياسي مع الأخبار الستيت أوف أوريجين مع زميلنا محسن. يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
7: يسعد صباحك كلود، عذرا أجين على الصوت الغير واضح أو
0: لا
7: مش نقي كثير
0: ولا يهمك. على كلنا اليوم كلنا عم نتحضر للمباراة النهائية، فمن تتوقع بالفوز؟ وخاصة اليوم في كثير من التوقعات أنه فريق نيو ساوث ويلز ما رح يكون عنده كثير حظ، فشو السبب؟
7: مش مهم رح يكون عنده كتير حظ، ولا هذه اللعبة الستيت اوف اوريجين هو جيم يختلف عن كل المباراة اللي بتصير بالانرال. في اشياء شخصية بتفوت بهذه المباراة، يعني المدرب ما قالوا كتير تأثير على اداء اللاعبين بالملعب، فبده يكون هن عندهم شغف الربح وشغف اللعب بطريقة جيدة. ولكن الملفت انه بفريق نيو ساوث ويلز هذه المرة صار فيه 5 تغييرات، وفي عنا ميتشل موزز، نايثن كليرلي، وجيمس تيدسكو، وغير من اللاعبين المخضرمين بهذه اللعبة. من المتوقع انه يفوز نيو ساوث ويلز على كوينزلاند، حتى بعقر داره لكوينزلاند اللي بسانكوب ببريسبن.
0: يعني
7: أمنيات وأمنيات وتوقعات قليلة إذا بدك.
0: بكل الأحوال شو هالاتفاقية هيدي اللي رح تكون مربحة جدا للاعبي الركبي من خلال هالاتفاقية البث الجديدة
7: اللي فازت فيها الشانل 9 وسكاي سبورت، بالإضافة إلى ستانلي هي تطبيق على التليفون كمان. كلهم هذه الأمور اللي بتتم بس المباراة أو 3 مرات مباشرة بطريقة غير مدفوعة، يعني المواطن بيقدر يشوفها على الشانل 9 بدون ما يتحمل تكاليف تطبيقات وغيرها. هيدا شيء كتير مهم مش بس للشانل 9 ولكن للاعبين اللي رح تزداد والنوادي اللي رح تزداد الأموال لدعم هذه النوادي، بالإضافة إلى دعم للاعبين. شيء كتير مهم ولمدة 7 سنوات، يعني لل 2043، حتى تشانل 9 كمان بتغطي المباراة العالمية مثل السوكا وغيرها. شيء كتير جيد للاقتصاد وللنوادي اللي بتهتم بأمور الرياضة والأنرال ولا يفع.
0: نعم للمواطن أيضا يعني كمان يقدر يشوف كل هالمباريات لأنه في بعض الأوقات في أكيد نقل المباريات الرياضية ممكن كمان يكون تكون مدفوعة. أنا بدك تكون في اشتراك يعني فيها.
7: طبعا طبعا اليوم بالوقت الحاضر بنحضر نحنا Thursday night, Friday night, و Sunday afternoon free to air على channel 9 بالإضافة كمان على channel 7 لل AFL. فهيدي الأشياء رح تضل موجودة بالإضافة إلى تقديمات أكثر للمشاهد اللي ما بيقدر يدفع لأنه هذه أشياء غالية يعني بتأثر على ميزانيته إذا بده يضل عنده اشتراكات بهذه القنوات.
0: نعم رجعت قضية الوزير الليبرالي السابق جون سيدوتي رجعت للعلن فشو تعليقك يعني على تحقيقات الآيكاك واليوم الأول مرة رح يكون له فرصة ليدافع عن نفسه وكمان يبيض صورته وسمعته.
7: الملفت كلود انه هذا الظهور الاعلامي لكثير من الامور اللي لا تهاجم الحكومه والسيد انتوني البنيزي بتصير وقت اللي بيكون في مي سخنه على الحكومه يعني اللي صار الاسبوع الماضي بالبودكاست والتصريح الغير اخلاقي اللي قاله السيد انتوني البنيزي بده يحطوا له محل تاني لصرف الأنظار المستمعين والمشاهدين عن هذه القضية وإلهاؤهم بقضية صار لها 4-5 سنوات قضية احتيال بتصير بكل بكل الأماكن. ولكن شيء مهم أنه يكون في محاسبة لهؤلاء الذين يستغلون مراكزهم للاستفادة المادية لألون ولا لعيالهم. شيء منيح كتير وهذا الوزير اللي عم بيقول انه انا هذه فرصة تاريخية لألي لحتى يبيض صورتي قدام المواطنين الاستراليين. وشيء كتير مهم يعني الملفت بهذا الموضوع انه على طول لما يكون في قضية بتدق بالحكومة بيطلعوا لها قضية فساد ولا قضية اعتداءات لصرف نظر المواطن والمستمع عن ما يحصل مع هذه الحكومة التي تسيطر بطريقة أو بأخرى على كل الإعلام بأستراليا. يعني شئنا ما بينك لو اليوم ما في استمرارية بنقل الخبر أو تركيز على الخبر إذا بدأ بهذه الحكومة أو بأحد الوزراء بهذه الحكومة بالوقت اللي سكوت موريسون بقضية هيغنز ضلون لأشهر كل يوم على كل وسائل الإعلام عم بيحكوا عن هذا الموضوع.
0: صحيح. بكل الأحوال اليوم نرجع للصين يلي هيدي من عم نشوف يعني الاستفزازات الصينية. ولكن شو تعليقك على جولة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يعني لهذه الجزر اللي زارها وعقد مع اتفاقات أمنية واليوم استضافته كمان رح تكون يعني كمان لرئيس وزراء بابي نيوغيني وسموا. فشو تعليقك يعني على ما يقوم
7: شيء مهم كتير هيدا كلود. أنتوني ألبنيزي أول شيء أول مرة وصف الصاروخ الصيني بالاستفزازي يعني ما فعلته الصين هو استفزاز للجزر واستفزاز لأستراليا. هيدا شيء كتير منيح وتوقيع الاتفاقات بين أستراليا وهذه الجزر هي اتفاقات مش بس دفاعية ولكنها اتفاقات اقتصادية واجتماعية وكتير من القطاعات اللي ممكن تستفيد من هذه الجزر. وهذا ما يزعج الصين التي تحاول منذ سنوات الدخول إلى هذه الجزر والاستيلاء عليها إن كان بشريا أو اقتصاديا. وهذا اللي عم بيزعج الصين اليوم يعني الوضع عدم التمدد الاقتصادي هو المزعج الأكبر للصين. ما بعتقد أنا أنه الصين عندها يعني حدا بيقدر يوقف بوشها بهذه المنطقة إذا اعتدت على إحدى هذه الجزر عسكريا. ولكن الخوف الصيني إنه أستراليا تسيطر على هذه الجزر اقتصاديا بالإضافة إلى المواقف الدفاعية إذا ما تعرضت هذه الجزر.
0: نعم يعطيك ألف عافية محسن شكرا لك. رح نروح لبريك من بعد مباشرة جولتنا مع الأخبار. كونوا معنا وتابعونا.
8: is this?
1: تابعوا البريكفست شو وكل البرامج، كل شيء أحلى على 2ME.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدو أمي أستراليا.
0: يستضيف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قادة دول الباسيفيك في بريسبن، حيث سيكون توسيع انتشار لعبة الراغبي ليج في المنطقة من أبرز الملفات المطروحة. كما سيجتمع مع رئيس وزراء ساموا نظيره كمان من بابا نيوغيني لبحث الأمن الأقليمي والنمو الاقتصادي بالتزامن مع بدء تنفيذ الشراكة الأمنية بين أستراليا وبابا نيوغيني، والتي خصصت لها الحكومة الأسترالية نحو 200 مليون دولار. في ولاية نيو ساوث ويلز وجهت إلى الوزير الليبرالي السابق جون سيدوتي تهمة إساءة استغلال المنصب العام، وذلك بعد تحقيقات أعقبت نتائج الآيكاك في عام 2022. كانت جلسات التحقيق قد استمعت إلى مزاعم أنه حاول تأثير في أحد أعضاء المجلس المحلي لدعم مشروع عقاري تجاري، فيما يؤكد سيدوتي أنه سيطعن في تهم ويسعى إلى تبرئة اسمه أمام القضاء. في سيدني تحقق الشرطة في حريق ألحق أضراراً بعدة سيارات في منطقة روزليند، حيث اشتعلت النيران في مركبة من نوع يوت قبل أن تمتد إلى سيارتين آخرين، وتدعو السلطات أي شخص لديه معلومات إلى التواصل معهم. تظهر تحليلات لبيانات الـ RBA أن ديون بطاقات الائتمان في أستراليا ارتفعت خلال شهر ماي بمقدار 61 مليون دولار لتصل إلى 19.4 مليار دولار.
10: مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
11: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
12: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
11: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
9: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
13: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف على قناة الجديد. أكد رئيس الحزب الاشتراكي السابق وليد جنبلاط أن أخطر ما في الاتفاق الإطاري أنه أطاح باتفاق الطائف، لافتا إلى أن هذا الاتفاق ليس معاهدة إنما إملاء إسرائيلي، لافتا إلى أن الانسحاب لم يذكر فيه.
14: ما يسمى الاتفاق الإطار الذي هو ليس اتفاق ثلاثي، اتفاق أحادي، أملته إسرائيل، أملته إسرائيل، وأمريكا ليست بالقوة الضامنة أو التي يركن إليها. أملت إسرائيل هذا الاتفاق على فريق لبناني في الخارج وفي الداخل، يعني يتمتع بخبرة محدودة في القانون وفي الدبلوماسية، هم بعض من الموظفين، و تلاقوا مع جماعة عبدة وجماعة السرايا. نحن أيدت بالأساس التفاوض، نعم، لكن ليس لنصل إلى هذا الاتفاق أو هذا الإطار الذي لن تقف وقفة الأغنار، لن يكون هناك وقفة الأغنار. وكلمة سلام سماحة الشيخ تتحدث ونتحدث عن سلام المستحيل مع إسرائيل، وكفى يعني، ونستشهد اليوم إذا رأيتم الكلام الذي صدر من قبل الأمير تركي الفيصل. تركي الفيصل قال كلاما مهما جدا حول سياسة إسرائيل وسياسة نتنياهو. إذن فلنقلع عن كلمة سلام، أفضل فقط احتراما لنفسنا واحتراما للتاريخ. هذه الدولة إذا كان لها من إمكانيات بأن تقوم بأسرع وقت بتحضير مراكز إيواء جديدة، الأمر الذي رفضوه في الماضي ولا زالوا، مراكز إيواء جديدة في الجنوب، في مناطق في الجنوب إذا أرادوا. عدو الصهيوني كلمة أصبحت اليوم لا نسمعها كثيرا حتى من بعض المسؤولين الكبار في هذه الدولة أو في بعض الأحزاب، لكن ممتاز أن البيان صدر بإدانة العدو الصهيوني السابق والتالي والمستمر. برد اتفاق الهدنة من سنة 49 إلى اتفاق الطائف إلى كل القرارات الدولية وورد الانسحاب من الجنوب اللبناني أو من لبنان أو من الأرض المحتلة في كل القرارات الدولية إلا في هذا هذه المعاهدة. شو هي المعاهدة؟ هي إملاء، هي المعاهدة التي لم يذكر أبدا الانسحاب. هذا ما وصلنا إليه عندما يستلم مصير البلاد بعض من الجماعات التي لا خبرة لها بالسياسة الدولية وهمها فقط السلطة. أخيرا فلنستعد، فلوجه أريد منكم كلمة إلى رؤساء البلديات الحصوية وغير حصوية أن ترفض كما رفضت بلديات أخرى رفضت الاتحاد بإسرائيل، وأفضل أن يصدر كلام من مناطق الحصوية يعني تلك المناطق أيضا تضامنا مع أهلنا في الجنوب اللبناني.
13: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الأمين العام لحزب الكتلة الوطنية ميشيل الحلو مع وفد، وجرى البحث في آخر المستجدات. وأكد الحلو بعد اللقاء أن الكتلة شددت على الدعم الكامل للمسار الذي يقوده الرئيس عون باعتباره محطة تاريخية لاستعادة الدولة دورها وسيادتها، وصولا إلى إنهاء الحرب وتحرير الأراضي المحتلة وعودة أهالي الجنوب. وأشار الحلو إلى أن خيار الرئيس عون بالدخول في مسار تفاوض مباشر تقوده الدولة اللبنانية هو خيار شجاع يستحق الدعم، مع التشديد على أن تنفيذ الاتفاق يجب أن يرتكز على دور الدولة والجيش اللبناني في حصر السلاح وترسيخ الاستقرار. أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر تعليق الاعتصام الذي كان مقررا في 8 تموز على أن يبقي الاجتماعات مفتوحة لاتخاذ القرار اللازم على ضوء الاتصالات الجارية. جاء ذلك بعد لقاء رئيس الحكومة نواف سلام بحضور وزير الاتصالات ووزير العمل ونقابة هيئة أوجيرو، وتم الاتفاق على حفظ حقوق جميع العاملين بمن فيهم الميامون في أوجيرو وحفظ استمرارية عمله واستمرارية صرف رواتبهم، إضافة إلى ضرورة تحسين أوضاعهم المعيشية ورواتبهم وتقديماتهم، والتعهد بحفظ الحقوق والتقديمات المنصوص عنها في أنظمة الهيئة وتعزيز تقديمات ورواتب العمال المياومون أسوة بزملائهم في الهيئة. كما تم الاتفاق على وضع هذه التعهدات موضع التنفيذ بموجب قرارات حكومية بحيث تحفظ حقوق الجميع، على أن يستمر الحوار بين وزير الاتصالات ووزير العمل ونقابة هيئة أوجيرو والاتحاد العمالي العام لوضع الصياغة النهائية. جدد حزب الكتائب دعمه الكامل للشرعية اللبنانية. موقف الكتائب جاء خلال الاجتماع الشهري المشترك للمكتب السياسي والمجلس المركزي، وأكد ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق الإطار بكامل بنوده. وجاشب حزب الكتائب إمعان المسؤولين الإيرانيين في المواقف التي تؤكد استمرار طهران في مشروعها برهن الجنوب خدمة لمصالحها، مشيرا إلى أن المطلوب منها الكف عن دعم الميليشيات المسلحة وبسط سيادة الدولة والانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإعادة الإعمار.
8: يحيي المكتب السياسي الموقف الصادر عن بلديات ومخاتير وفعاليات القرى الحدودية، والذي شكل رداً واضحاً على الإساءة إلى أبناء تلك القرى والتشكيك بانتمائهم الوطني، ويؤكد أن أهالي القرى الحدودية أثبتوا رغم ما تعرضوا له من تهجير واعتداءات ومعاناة تمسكهم بالدولة اللبنانية وشرعيتها، ورفضهم القاطع لأي محاولة لاستغلال ظروفهم أو الزج بهم في مشاريع أو أجندات تتناقض مع هويتهم اللبنانية وانتمائهم الوطني.
13: وصلنا إلى ختام الموجز الإخباري، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سطر بقى الشعر.
1: عن جد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما عم ترتيب. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسعد لي صباحك ست كلاود، يعني أنا I cannot live without you مثل ما تقولوا. صباح الخير يا دكتورة.
1: دكتورة؟
2: لا كلود وبس وبسويدي.
0: صباح الخير. صباح البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا ما تعمل
1: هيدا، رئيس جمهوريتك بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه. لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
0: شغلة حلوة عندي كان كتاب من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعني عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخبرني شغلي.
1: كيس
0: بياخد العيش وفي قلبي محللين.
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطيني رايه.
0: وببدا احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا.
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
3: In Sydney at East Lakes, a car has broken down city-bound on Southern Cross Drive, blocking the right-hand lane above Wentworth Avenue, and still slow inbound at Rozelle onto the Anzac Bridge after an earlier crash on the bridge. Delays have cleared, but slow onto the City West Link and from the M4 motorway tunnel. In Melbourne, a broken-down truck at Sunbury is on Sunbury Road, city-bound at Lancefield Road, and a crash at Banghome. It's on Frankston-Dandenong Road, northbound at Thompson Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: نذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني صافي، درجة الحرارة بتوصل أقصاها لل 17 درجة على صعيد ملبن، جيد 15 درجة مئوية. بعد هالفاصل الغناء إلى سلطانة طرف جورج عصوف، رح يكون في تحليل سياسي حول أهم الملفات اليوم المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط.

0: سوا نكمل احنا وياكم لقائنا الصباحي من راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. نتابع نحن وياكم مع أهم وأبرز الملفات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط اليوم مع اجتماع الناتو في تركيا بظل التطورات السياسية والأمنية اللي عم تشهدها المنطقة. بيسعدنا بخلال هالأثناء نستقبل معنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا, بيسعدنا نستقبل معنا الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد. منحييك دكتور جاسم, صباح الخير.
1: تحياتي, صباح النور. تحياتي,
0: شكرا لوقتك دكتور جاسم. مع التطورات اليوم اللي عم تشهدها المنطقة, الاجتماع الناتو اللي كان بتركيا واللي انطرى عدة ملفات متعلقة اليوم ما يحدث إن كان بالمنطقة أو أيضا الحرب الروسية الأوكرانية والحرب على إيران, خلينا نبتدي يعني كمان اليوم من أجواء اجتماع الناتو, كيف قرأته, شو هي أهم الملفات وهل رح يطلع بنتائج ملموسة بظل يعني كمان هذا الصراع اللي شفناه أو التوتر بالعلاقات بين حلف شمال الأطلسي وأيضا الجانب الأمريكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: نعم, قمة أنقرة هي نقطة تحول في تاريخ الناتو. هذه القمة سوف يعني تكون بين مزدوجين, هو الناتو 3. ناتو 3 يعني أنه سوف يكون الناتو يعتمد على التكنولوجيا الحديثة, الابتكارات, الأمن السيبراني وكذلك الـ AI, الذكاء الاصطناعي. فهذا يعتبر تحول في مفهوم الدفاع بعد أن كان ربما يكون على الأسلحة التقليدية والوسائل التقليدية. لكن الأهم أنه أجد أنه هذا الاجتماع أو هذه القمة تأتي أيضا في ظرف توتر بين دول أوروبا والولايات المتحدة أو انسحاب بين مزدوجين الولايات المتحدة من الكثير من التزاماتها مع الحلف. ولذلك نجد أنه ذكر ترامب بأنه سوف ربما لا يحضر هذه الدعوة, لكن بسبب دعوة الرئيس التركي أردوغان هو لبى الدعوة. هذا يعني يدل أو رسالة بأنه غير سعيد باللقاء مع أعضاء الحلف, كون أنه الخلافات أصبحت ظاهرة ما بين ضفتي الأطلسي خاصة في موضوع إيران وكذلك أوكرانيا وغيرها من الملفات. الملفات التي يناقشها هذه المرة مختلفة عن البقية مع الإنفاق في مجالات الدفاع للدول الأعضاء, أنه الارتقاء إلى 3%, والمفروض أنه 20-30 يكون 5%. هذا نعم. بالنسبة للدول الأعضاء. لكن النقطة الرئيسية أيضا هي موضوع الصناعات الدفاعية والتكامل. هذه المرة تحاول أنه دول الناتو أن ترتقي في قدراتها الصناعية من خلال البنى التحتية لأن تكون جاهزة لتسريع الصناعات في مواجهة أي تهديدات محتملة من روسيا ومن غير روسيا. تبقى أنه ملف أوكرانيا وتقديم والاستمرار بدعم أوكرانيا, هذا أيضا الملف الرئيسي الآخر. وبالآخر هو كان ملف مضيق هرمز الذي يعتبر هو مضيق شائك, العفو ملف شائك, وهو يعني يثير الكثير أيضا من الانقسام وسبب الفجوة أيضا وتوسع الفجوة ما بين ضفتي الأطلسي أيضا. نعم. ومضيق هرمز, هذه هي ربما كانت أبرزها. لكن إجابة إلى حضرتك أنه هل سيخرج في مخرجات, بدون شك أجد أنه في اجتماعات الناتو تعودنا أنه خاصة بعد الحرب الباردة 1990 وما بعدها دوما تكون هنالك مخرجات.
0: نعم. اختيار تركيا يعني كمان اليوم الدور اللي عم تلعبه تركيا في المنطقة مثل كأنه هي همزة الوصل بين الشرق والغرب. يعني اليوم نشوف قديش النقطة الاستراتيجية خاصة بتلعب دور, يعني كمان لعب دور بالحرب الروسية الأوكرانية, كمان اليوم مع الحرب على إيران. فكيف تصف يعني اليوم الدور التركي في المنطقة؟
1: الدور تركيا يعني ليس فقط خلال هذه الفترة، يعني دور تركيا هو معروف ودورها داخل الناتو أيضا معروف ولها خصوصية كبيرة. تركيا إذا تحدثنا من الناحية العسكرية هي تعتبر ثاني جيش داخل الناتو، وتعتمد عليها خاصة الولايات المتحدة، والناتو يعتمد على القدرات في تركيا كذلك. فاتني أن أذكر بأنه على هامش هذه القمة هنالك منتدى الصناعات العسكرية وهذا والابتكارات، وأيضا تركيا لديها صناعات عسكرية واسعة. فما يتعلق في موضوع الدور التركي، أما سياسيا بسبب الموقع الجغرافي لتركيا، هي تقع على ممرات بحرية الدردنيل والبسفور، ولاحظنا أنه كيف استطاعت أن توازن في علاقتها ما بين روسيا وما بين الولايات المتحدة. هي عضوة في الناتو، لكن لاحظ أنه هي أيضا استطاعت بنجاح أعتقد 400S، منظومة 400S استخدمتها من روسيا، وهذا يعتبر بين المتزوجين مشاكسة داخل الناتو أن يكون تسلح روسي داخل الناتو. ما عدا ذلك نلاحظ أن الملفات التي تمسكها على مستوى إقليمي وحتى في موضوع إيران ومضيق هرمز،
0: صحيح.
1: موضوع سوريا، موضوع أيضا ليبيا، موضوع العراق، ملفات كثيرة نلاحظ، وحتى في أفريقيا طبعا، حتى في أفريقيا نلاحظ، حتى في القرن الأفريقي في الصومال نلاحظ أنه تركيا تطرح نفسها كدولة قوة متوسطة، فهي لها دور كبير على في المجال الدبلوماسي
0: نعم
1: السياسي وكذلك العسكري، وأجد أنه سيكون لها دور أكبر. ويعني هي في كان واحدة من الدراسات تقول بأنها هي في قلب المعادلة، في قلب المعادلة السياسية والعسكرية.
0: نعم صحيح، وهذا ما يقلق بصراحة إسرائيل. دائما كانت العلاقات بين تركيا وما بين واشنطن يعني فيها صعود وهبوط، في يبقى أوقات كتير يعني العلاقات منا مستقرة، ولكن اليوم عم نلاحظ في رضا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تركيا اللي رح يرفع العقوبات، رح يكون في هونيك، قد يكون في هونيك صفقة F-35 يلي غير راضية عن يعني إسرائيل، عندها تخوف. فكيف ترى يعني اليوم الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي تجاه تركيا؟
1: موقف الولايات المتحدة هي كانت بصراحة صعود ونزول في هذه العلاقة، والشيء الأهم بأن يعني هم لاعبان كبار يعرفان جيدا ما هي نوع اللعبة اللي تلعبها مع بعض، خاصة في تبادل الملفات والصفقات. هذه كانت معروفة ما بين الولايات المتحدة وتركيا. تركيا لديها ملفات كبيرة والولايات المتحدة دولة عظمى لديها ملفات كبيرة، لكن وجدت أن أفضل من يلعب على الملفات في العلاقات الدولية هي تركيا، وتركيا لعبت هذه الملفات على سبيل المثال مع الاتحاد الأوروبي ومع أوروبا ونجحت في ذلك، وهي لعبتها أيضا مع الولايات المتحدة. فإذا العلاقات هي تبادل المصالح، برغم أن هناك اختلافات لكن هناك تبادل المصالح وهناك فهم مشترك إلى المصالح المتبادلة ما بين الطرفين، وهنالك أيضا احترام ما بين الشخصين، وهنالك كاريزما ما بين ترامب و أردوغان. لكن إذا تحدثنا أنه هذا طبعا لا يكون في مصلحة إسرائيل، إسرائيل تنظر إلى تركيا برؤية مختلفة عن الولايات المتحدة، والعلاقات شاهدناها ما بين تركيا وما بين تل أبيب هي متوترة جدا. فلذلك أجد أنه واحدة من ربما الملفات مع تركيا ممكن أن تكون ورقة ضغط إلى ترامب لصالح ترامب ضد إسرائيل، كون أن إسرائيل أصبحت تمثل الخاسرة في سياسات ترامب، خاصة لو تحدثنا عن لبنان، كيف مثلت لبنان وسياسات عدم الضبط للجيش الإسرائيلي في لبنان، كيف أصبح الضغط على ترامب. فلا أستبعد أنه ترامب أيضا يبحث هذه الملفات مع ترامب لتكون أيضا مع أردوغان لكي أيضا تكون أوراق ضغط ضد إسرائيل.
0: نعم نعم. لماذا يعني هيك بسؤال قبل ما انتقل يعني اكيد لزيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لدمشق،
1: نعم.
0: لماذا لا تأخذ يعني كمان اليوم تركيا

0: قطر هي الدولة الوسيط معروفة، وقطر هي سبقت أنقرة في هذه الموضوع. يعني قطر هي تقوم على أساس الوساطة، لذلك كانت هي من تتوسط حتى مع الجماعات المتطرفة، مع حماس،
1: نعم
0: مع تنظيم القاعدة، مع منظمات أخرى حتى في شمال سوريا قبل لا يكون التغيير في سوريا. قطر تمسك بصراحة في علاقات واسعة جدا حتى في أفريقيا. فضمن واحدة من أعمدة الدبلوماسية أو السياسة واستراتيجيات قطر هي تقوم على الوسيط. فنستطيع وصف قطر هي الدولة الوسيط، هي الدولة الوسيط. لاحظنا مع الحوثيين على سبيل المثال،
1: نعم
0: هي كانت تقوم بالوساطة من سنوات طويلة، كذلك مثل ما ذكرت مثل بقية الجماعات، حتى مع إيران هي تتمتع أيضا بعلاقات جيدة مع إيران وغيرها. فلذلك يجد أنه قطر سبقت أنقرة، بالرغم أنقرة هي غير قاصرة
1: نعم
0: مثل ما ذكرناها، لكن أجد أنه أولوية الوساطة عند قطر تحتل يعني نقطة متقدمة في السياسة القطرية.
1: نعم
0: لكن أجد أنه عند تركيا ربما تأتي متأخرة، برغم أنه تركيا تعتبر دولة عميقة.
1: نعم صحيح. طيب اليوم كمان مستهدفة كانت قطر من خلال استهداف إيران للناقلة القطرية أثناء عبور قرب مضيق هرمز، فهي رسالة لمين برأيك؟
0: هي رسالة بدون شك هي إلى الدول الخليجية وكذلك إلى ترامب، هي رسالة مباشرة إلى ترامب وكذلك إلى بقية دول العالم بأن لا يمكن أن تمر السفن بدون موافقة إيران. وهذه يعني لا يعني يؤكد بأن إيران لا يمكن ترويضها لكي تكون دولة تحترم القواعد وتحترم المواثيق. فلذلك نجد تصريحات ترامب أنه هو كرد فعل أنه سيكون عواقب على إيران، وفي نفس الوقت قرأت خبر قبل اللقاء أنه تجميد أنه الأموال التي ممكن العفو تجميد حق إيران بالتصدير
1: نعم نعم
0: خلال هذه الفترة بسبب هذه
1: نعم
0: العملية ضرب
1: دكتور
0: السفن في مضيق
1: نعم
0: هرمز.
1: دكتور جاسم، بس ورد خبر في هذه الأثناء يتحدث عن دوي 6 انفجارات بمدينة بندر عباس جنوب إيران، فهل ورد الخبر نقلا عن التلفزيون الإيراني. برجع بنتقل
0: وارد جدا
1: نعم
0: أنه الولايات المتحدة ممكن كانت رد على ربما رد أمريكي على ما قامت به في استهداف إيران إلى
1: ناقلة
0: الناقلة القطرية، إذا كانت تفجيرات أو استهداف صواريخ.
1: نعم
0: العفو.
1: راح تتبين أكيد بعد دقائق، يعني أكيد من هذا الوقت، ولكن خليني أنتقل معك بشكل سريع حول ما حدث في أثناء زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى دمشق اللي وقع انفجارين. كيف ترى يعني هذه الزيارة وهذه التفجيرات اللي شدناها امبارح؟
0: إذا من ناحية عملياتية، التفجير جاء في توقيت زيارة الرئيس الفرنسي، وهذا التوقيت له دلالة رمزية. نوع التفجيرات كانت متواضعة وبسيطة جدا وضمن إمكانيات ذاتية. مكان الحدث هو كان 500 متر تقريبا عن فور سيزن من مقر القيادة. الأمن السوري استطاع كشف المفخخات أو التفجيرات المفجرات، وحاول أن يعني يبطل تفعيلها، لكن كان سوء تقدير، انفجرت. وكان هنالك بالتعاقب انفجار مزدوج مخطط إلى، مما راح ربما إصابة أكثر من 8 أشخاص.
1: نعم
0: الاتهامات توجه بدون شك إلى أطراف جماعات متطرفة ضمنها داعش، حراس الدين،
1: نعم
0: القاعدة، وكذلك توجه إلى أطراف سياسية مختلفة.

0: أيضا مع مع سوريا وحتى أطراف إقليمية على حساب إسرائيل، لكن أجد أنه هي ضمن إمكانيات بسيطة. أستبعد الأطراف الدولية وأستبعد أيضا داعش، لأن داعش لديه إمكانيات مثل هذه العملية أن يقوم بعملية انتحار
1: نعم
0: وليس في مفخخة بسيطة. هي لها دلالة ولها رمزية.
1: نعم
0: الزيارة تؤكد أنه دعم فرنسا إلى سوريا، وأجد أن الملف السوري هو مرتبط
1: نعم
0: في الملف اللبناني، وعين ماكرون على سوريا وعلى لبنان في سبيل استعادة الأمن والاستقرار
1: نعم
0: واستعادة الاستثمارات والاقتصاد الفرنسي في المنطقة.
1: شكرا لك الخبير في شؤون الأمن والإرهاب الدكتور جاسم محمد على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاءات لاحقة. يعطيك ألف عافية وشكرا لوقتك دكتور جاسم. رح نروح لبريك، من بعد مباشرة جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد مشات بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: Today corner with the top stories. Telstra customers across Australia are reporting the provider's mobile network has crashed, leaving thousands without the ability to make phone calls or access the internet. One outage detection site shows a large spike in reports beginning shortly before 6 a.m. Australian Eastern Time. Telstra says it's looking into the issue. The ABC can reveal the last of the known ISIS-linked Australian women in Syria is expected to return home to some grave allegations. They are that a Yazidi girl was beaten and raped while enslaved at the woman's home in Syria a decade ago. Sydney woman Hodan Abbeys spent more than a decade living in the ISIS caliphate and Kurdish detention camps after travelling to Syria in 2014. Last month, the Home Affairs Minister granted her a permit to come back to Australia. And Ukraine's government and athletes are condemning the International Olympic Committee's move to provisionally lift its ban on Russia's Olympic body. The decision means Russian athletes could be able to compete as soon as the next Games in Los Angeles in 2028. Russia's been shunned on the most part by the international community for its invasion of Ukraine. The decision is yet to be made on whether Russia can use its anthem and display its flag and colours. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
10: التاسعة بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. ثلاث نقلات أبلغت عن تعرضها لهجوم بالقرب من مضيق هرمز خلال 24 ساعة. قطر والسعودية تدينان استهداف إيران للسفن في المضيق. وزارة الداخلية السورية تعلن إصابة 18 شخصا على الأقل في انفجارين في دمشق بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. تركيا تحصل على تعهد من ترامب بالحصول على مقاتلات F-35، ونتنياهو يحذر من أن هذه الصفقة سوف تنسف توازن القوى في الشرق الأوسط. هيئة البث الإسرائيلية تقول إن حكومة نتنياهو ترفض تجديد اتفاقية المياه مع الأردن.

0: أهلا بكم. أدانت السعودية هجوما تعرضت له إحدى ناقلات النفط التابعة لها أثناء عبورها لمضيق هرمز، وحملت إيران المسؤولية عن ذلك بعد رد فعل مماثل من الدوحة بشأن ناقلة قطرية للغاز الطبيعي المسال. وزارة الخارجية السعودية أعربت في بيان لها عن إدانة المملكة بأشد العبارات لقيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستهداف الناقلة السعودية خلال عبور المضيق، وكذلك استهداف الناقلة القطرية، واعتبرت أن تلك الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة الدولية وسلامتها وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية.
1: في أول رد فعل رسمي أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري استهداف ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية، واعتبره اعتداء مرفوضا على أمن وسلامة الملاحة الدولية، داعيا إيران إلى الوقف الفوري لأي ممارسات تمس الأمن الإقليمي أو سلامة الملاحة الدولية، وأيضا محملا طهران المسؤولية القانونية الكاملة عن الحادث وما قد يترتب عليها من أضرار وتداعيات. طبعا يكتسب هذا الحادث أهمية خاصة في وقت تلعب فيه الدوحة دورا محوريا في الوساطة بين واشنطن وطهران. وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية نقلت عن مصادر لم تحددها أن السفينة القطرية كانت تخطط للمرور عبر المسار العماني في مضيق هرمز بدعم من البحرية الأمريكية، لكنها استهدفت بعد تجاهلها التحذيرات الإيرانية المتكررة. يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه إيران أن حركة السفن في المضيق يجب أن تلتزم بالمسارات التي تعلنها السلطات الإيرانية، محذرة من أنها لا تستطيع ضمان أمن أي سفينة لا تتقيد بالتعليمات. الأمر لم يقتصر على الناقلة القطرية، إذ أفادت مصادر أمنية بحرية أيضا بتعرض ناقلة نفط كانت ترفع العلم السعودي تعرضت لأضرار قرب السواحل العمانية في وقت لم تصدر الشركة أو السلطات السعودية أي تفاصيل عن الحادث. وبطبيعة الحال يعكس استهداف سفن مرتبطة بدول خليجية استمرار المخاطر الأمنية في مضيق هرمز على الرغم من الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التهدئة في وقت لا تزال فيه الترتيبات الخاصة بأمن الملاحة في المضيق موضع اختبار وسط تباين في المواقف بشأن آليات العبور وضمانات السلامة.
0: في يوم الخامس من مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي في مدينة قم، توافدت حشود غفيرة قدرت بالملايين بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية. أظهرت لقطات جوية عرضها التلفزيون الرسمي شوارع المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة مكتظة بالمشاركين في تلك المراسم. من المقرر أن يلقى الجثمان خامنئي إلى مدينتي النجف وكربلاء في العراق لتنظيم مراسم تشييع مماثلة تتضمن كذلك زيارة مرقد الإمام علي في النجف ومرقدي الإمام الحسين وأخيه العباس في كربلاء.
2: In Sydney this morning, in the CBD, traffic lights flashing at the corner of Sussex Street and Erskine Street. There's emergency road work at Blacktown on Sunnyholt Road. A southbound lane closed at Steele Street after a crash yesterday afternoon. In Melbourne, a multi-vehicle crash on the South Gippsland Freeway is northbound at the Princes Highway, and a crash on the Ring Road, Altona bound just before the Deer Park Bypass. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: نذكركم بحالي طقس سيدني لليوم 17 ملبن 15 درجة.

0: طيب التحيات لكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا. إذا في هذه الأثناء تنفيذ سلسلة ضربات قوية على إيران حسب القيادة المركزية الأمريكية لأفادت أنه بدأنا تنفيذ سلسلة ضربات قوية على إيران. الإعلام الإيراني اللي كمان نقلا عنه سمع دوي 7 انفجارات بسيريك جنوب البلاد وأيضا دوي انفجارات بجزيرة قشم وبندر عباس. هذه التطورات اليوم من خلال ما ذكرته القيادة الوسطى الأمريكية سينتكوم بدء سلسلة من الضربات القوية ضد إيران ردا على هجمات استهدفت 3 سفن تجارية أثناء عبور مضيء هرمز بتصعيد عسكري جديد يهدد وقف إطلاق النار الهش بين واشنطن وطهران. حسب القيادة الوسطى الأمريكية وتبدأ تنفيذ سلسلة الضربات تهدف لفرض تكاليف باهظة على إيران بسبب استهداف ومهاجمة سفن تجارية يقودها مدنيون بممر مائي دولي. إذن الضربات الأمريكية جت ردا على الهجمات الإيرانية اللي استهدفت 3 سفن تجارية أثناء عبور مضيء هرمز. بالتزامن مع الإعلان الأمريكي أفادت وسائل إعلام إيرانية سمع دوي انفجارات بمناطق عدة جنوب البلاد. حسب المعلومات الانفجارات سمعت بجزيرة قشم مدينة بندر عباس فيما أفادت قناة بريس تي في الإيرانية بوقوع عدة انفجارات بمدينة سيريك الساحلية جنوب إيران. ما اتضحت طبيعة المواقع المستهدفة أو حجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن هذه الضربات. التصعيد بعد ساعات من إلغاء وزارة الخزانة الأمريكية ترخيص كان بيسمح مؤقتا ببيع النفط الإيراني بخطوة أعادت القيود النفطية على طهران بعد الهجمات اللي استهدفت السفن التجارية بمضيء هرمز. مسؤول أمريكي لوصف تصرفات إيران بالمضيء بأن غير مقبولة على الإطلاق محذر من أنه ستكون لها عواقب وخيمة. إذن هل هذا التصعيد اليوم سيعيدنا إلى نقطة الصفر أم رح يكون يعني ضربي بضربي ضربي على السفن التجارية من قبل إيران واليوم الرد من قبل واشنطن باستهداف عدد من المناطق في جنوب إيران. حسب أكسيوس عن مسؤول أمريكي الأهداف في إيران شملت أنظمة الدفاع الجوية. بلاشت هلأ تردنا الأخبار شو هي المناطق المستهدفة. إذن أنظمة الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية وصواريخ أرض جو. برجع بعيد أنظمة الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية وصواريخ أرض جو. حسب أكسيوس عن مسؤول أمريكي هذه هي الأهداف اللي كانت بإيران. فرح نتابع نحن وياكم مستمعينا هون من خلال واشنطن يلي أعادت عقوبات النفط الإيراني بعد هجمات هرمز. هلا الاتصال اللي كان من كم يوم والكلام نتنياهو بس يكون في هذه الاتصالات بين نتنياهو وترامب بيكون بعدها في ضربة. هلا شفنا يعني أكيد جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي اللي كان الرئيس الأمريكي أعطاهن فرصة أسبوع يعني قبل عودة المحادثات وإذا ما نجحت المحادثات رح يكون في هونيك تصعيد وما استبعد أبدا ضربات عسكرية موجعة هالمرة. فما بعرف إذا رح تنطلق من هلا. خليني تابع يعني كمان معكم مستمعينا في ما ذكرته وكالة مهر تجدد الانفجارات بجزيرة قشم ومحيط مدينة سيريك جنوب إيران. هذه التطورات اللي من دقائق قليلة عم نشوف من بعد ما أعادت واشنطن عقوبات النفط على إيران بعد الهجمات اللي كانت على مضيق هرمز، بعد هجمات هرمز على ناقلة شحن وناقلة سفن قطرية، واليوم عم نشوف ردة الفعل الأمريكية على هذا الاستهداف الإيراني. إذن كان بعد استهداف ركيات قطر تستدعي نائب السفير الإيراني، أعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها لاستهداف الناقل القطري أثناء عبورة قرب هرمز، أكدت أن هذا الاعتداء بيمثل انتهاك خطير لسلامة الملاحة الدولية وتهديد مباشر لأمن امدادات الطاقة العالمية وخرق واضح وصريح لقواعد القانون الدولي. كان الرد الأمريكي من خلال استهداف عدة مواقع بجنوب إيران. تجدد الانفجارات بجزيرة قشم ومحيط مدينة سيريك جنوب إيران، هيدي آخر المعلومات. رح نتابع نحن وياكم إذن مع مزيد من الأخبار، وأكيد يتابعونا لجولة أخبار لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم عند الساعة 8 تماما عبر راديو توأمية أستراليا. كونوا معنا،
1: نحن وانتم سوا على طول 1638 2ME أستراليا. نرجع لكم بعد لحظات.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: نرجع نتابع نحن وياكم عبر راديو توأمية أستراليا قراءة سريعة حول هذا التطور. اليوم استهداف عدة مناطق في إيران شملت مواقع صواريخ كروز مضادة للسفن وأخرى لإطلاق المسيرات ومنشآت موانئ، حسب أكسيوس عن مسؤول أمريكي. خلينا نتابع نحن وياكم تحليل لهذا التطور اليوم مع الصحافي والمحلل السياسي الأستاذ علي سبيت. من حييك أستاذ علي، صباح الخير.
8: صباح النور، يعطيك العافية.
0: شكرا لوقتك أستاذ علي. كيف تقرأ يعني هذا التطور اليوم من خلال عودة العمليات العسكرية الأمريكية تجاه إيران؟
8: يعني لا شك أن المبدأ اللي بأرسال التفاهم الأمريكي الإيراني أنه كلما تأخر وصول إلى حلول على ضوء الإعلان المبادئ المعلنة، وبالتالي تم تجاوز حد التفاهم والذهاب باتجاه نوع من الأهداف، ضرب أهداف كما يحصل في البحر، هناك ردود فعل أمريكية تحصل على الإيرانيين. هذا حصل منذ فترة والآن تجدد هذا المبدأ المتفق عليه، أن كما ذكرت فعل ورد فعل.
0: نعم.
8: بين الإيرانيين والأمريكيين، ولكن هذا تحت سقف التفاهم وليس فوق سقف التفاهم.
0: نعم.
8: لأن الإيراني ما عنده خيار أن يخرج من هذه الدائرة ومن هذا الاتفاق إلى الحرب، لأنه لا يريد حربا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الأمريكيون فضلوا التفاهم مع الإيرانيين على الحرب. ولكن طبيعة ما يحصل يبدو أن هناك من يريد أن يضع قنابل موقوتة أمام هذا التفاهم، وخاصة يبدو أن الحرس غير راض كثيرا عن هذا التفاهم، لذلك نحن نجد أن هناك نوع من الخرق لهذا التفاهم كما يجري من خلال استهداف، كما تم استهداف ناقلات نفط سعودية تحديدا، فالأمريكيون ردوا على ذلك باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن مجرى وسياق الأمن المتصل بطبيعة حركة السفن داخل مسارات مضيق هرمز.
0: نعم أستاذة علي، يعني سبق هذا التطور كلام سمعناه من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويعني كأنه رجع هذا التفاهم بين نتنياهو وما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكمان حضرنا يعني كمان للقاء قد يجمع الطرفين، فهيدي مش لأول مرة يسبق أي تطور عسكري كلام أو تفاهم بين ترامب وما بين نتنياهو. هل بتشوف يعني هذا التطور مرتبط بمواقف نتنياهو اللي وردت قبل يومين؟
8: يعني طبعا رغبة نتنياهو معروفة أنه يوفي يعني بفضل الحرب على السلام مع إيران أو على التفاهم مع إيران رغبته، لكن كانت هذه معاكسة تماما لرغبة صديقه ترامب الذي شجع على موضوع الوصول إلى تفاهم معه، ويعول كثيرا نتنياهو على أن لا يكون هناك تفاهما مع الإيرانيين، لأن هناك تعقيدات كثيرة في مسائل أساسية ومنها موضوع الملف النووي. ولكن بحسب بعض المصادر الدقيقة جدا والمطلعة تقول بأن هناك سرعة في التفاهم الأمريكي الإيراني الغير معلن حتى الآن، ولكن له بروز بشكل كبير في موضوع العراقي مثلا.
0: نعم،
8: يعني ما يحصل في العراق هو نتيجة التفاهم الأمريكي الإيراني، ولولا هذا التفاهم الأمريكي الإيراني ما تمكنت الحكومة من أن تكون حكومة قادرة أولا على موضوع حصرية السلاح وقرار حرب السلم والشعارات المرفوعة، كذلك الأمر في لبنان. فإذا عندما تسلم الفصائل الحشد الشعبي سلاحها تباعا للحكومة فهذا بقرار إيراني، وهذا يعني بتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. ذلك الأمر عندما يدخلون في مجال الفساد داخل العراق، وإن كان بالنسبة للصوص الصغار وليس إلى اللصوص الكبار الذين يسرقون المال العام، ولكن هذا بحد ذاته تشجيع وقرار أمريكي إيراني. لذلك هذه المصادر تقول بأن هناك سرعة في التفاهم بغض النظر الآن عن الظاهر من خلافات ومن ردات فعل ومن قصف متبادل، لكن يعتقدون وبأن هناك ميل كبير لإنجاز هذا التفاهم وإن تأخر، لكن هناك سرعة نظرية.
0: نعم.
8: أو تفاهم واضح بين الأمريكيين والإيرانيين ولكن بطيء تنفيذه.
0: نعم أستاذ علي،
8: لذلك يعتقدون نعم. بأن أيلون سيشهد بداية هذا التنفيذ.
0: نعم أستاذ علي، عم نشوف يعني كيف تحول هذا الصراع من الملف النووي إلى مضيق هرمز. اليوم بواشنطن تعيد عقوبات النفط الإيراني بعد هذه الهجمات، خاصة اليوم كأنه إيران عم تقول المضيق وأي قرار بيتعلق بالمضيق هو لي. فهل برأيك يعني تحول هذا الصراع من الملف النووي إلى مضيق هرمز كما نشهد اليوم؟ عودة الصراع قد يكون يعني مضيق هرمز.
8: لا شك بأن الإيرانيين نجحوا بأن يكون مضيق هرمز هو الورقة الرابحة بأيديهم، وبالتالي هو الورقة الأفضل بالنسبة للأوراق الأخرى، لأنه يعني العالم بأجمع اقتصاد العالم يعني. لذلك الآن الأولوية أعطوا الإيرانيين الأولوية لمضيق هرمز، وبالتالي العالم الآن يحتجز وراء قضية مضيق هرمز ويريدون أن يجدوا حلولا لهذا المضيق، وبالتالي هذه كانت لصالح إيران وتمكن منها الإيرانيون، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها كانت على غفلة من موضوع هرمز، لأن هرمز لم يكن هو من العناوين التي كانت مطروحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن جاء في سياق الحرب وتبين أن هذه الورقة تمكنت إيران من استخدامها، وبالتالي أن تحولها إلى أولوية ضاغطة لإيقاف الحرب من جهة، وبالتالي ضاغطة من أجل أن يكون التفاهم يلبي بشكل أو بآخر بعض الشروط الإيرانية الأساسية. والآن الإيرانيون يثبتون هذه الخيارات من خلال أنهم هم المسؤولون عن مضيق هرمز، وبالتالي هم الذين يحددون مسارات نقلات النفط، وعلى الجميع أن يتقيد بغض النظر الآن عن حسابات مواضيع مسائل مالية أو غير مالية، ولكن هم يريدون أن يثبتوا أن مضيق هرمز هو بإشراف إيراني فقط. حاولوا أن يفتحوا نوع من الديل والعلاقة مع عمان، عمان رفضت ذلك، لذلك اكتفى الإيرانيون بأنهم هم يريدون أن تكون حركة السفن هي قاطعة للإشارات الحمراء والخضراء الإيرانية. نعم. ويحاولون أن يثبتون ذلك، لكن الولايات المتحدة الأمريكية طبعا لم توافق على ذلك. فإذا نحن أمام مرحلة فيها نوع من الشد من الحبال على كثير من المسائل، ويبدو أن الشد هنا يريدون من خلاله الإيرانيين أن يرخوا الأمريكيون فيما يتعلق بالملف النووي. فالمسألة هي كما ذكرت شد حبال، كل يحاول أن يشد الحبل باتجاهه ومن اتجاه مصالحه، لكن كما ذكرت دائما بأن ذلك تحت سقف التفاهم، لأنه لا يريد أحدا الخروج من هذا التفاهم. لأنه كما ذكرت لك لا أحد يرغب بعودة الحرب كحرب كما كانت في السابق. نحن سنشهد المزيد من هذه الضربات والتوترات من أجل كما ذكرت لك أن هذه عناصر ضغط، والكل يستخدم هذه العناصر التي يملكها من أجل أن يحسن شروطه في المفاوضات.
0: شكرا لك الكاتب والصحفي الأستاذ علي سبيتي على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاء آخر. خلينا ننتقل لفاصل من بعد جولتنا مع الأخبار لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم، وهذا التصعيد بتنفيذ ضربات أمريكية على إيران. بعد بريك منتابع نحن وياكم آخر وأهم المستجدات.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركه يلي بخدمه الجالي من اكثر من 100 سنه. دعاوى التامين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجره، بيع، شراء واجار وعمل الوصيه. انا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. اول استشاره مجانيه، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
10: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال اللقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: دولي انفجارات في جزيرة قشم ومدينتي سيريك الساحلية وبندر عباس جنوب البلاد. من جهة أخرى أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن الأهداف التي ضربت في إيران شملت أنظمة دفاع جوي وأنظمة مراقبة ساحلية وصواريخ أرض جو، إضافة إلى مواقع لصواريخ كروز مضادة للسفن ومواقع لإطلاق طائرات مسيرة ومنشآت ميناء. نددت وزارة الخارجية الإيرانية من جهتها بقرار وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء التعليق المؤقت للعقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيرانية. وقالت الخارجية الإيرانية إن القرار يمثل انتهاكا لمذكرة التفاهم بشأن إنهاء الحرب، وحملت واشنطن مسؤولية التداعيات عن ذلك. وقالت الخارجية الإيرانية إن إيران ستتخذ ما وصفته بأي إجراء ضروري لحماية مصالحها وأمنها القومي. من جهة أخرى أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن الأهداف التي ضربت في إيران شملت أنظمة دفاع جوي وأنظمة مراقبة ساحلية وصواريخ أرض جو ومواقع صواريخ كروز مضادة للسفن ومواقع إطلاق طائرات مسيرة ومنشآت ميناء. للمزيد ينضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن مراسلنا مجدي يازجي. مرحبا بك معنا مجدي، نرصد معك آخر ردود الفعل والتصريحات الصادرة عن مؤسسة الإدارة الأمريكية حول هذه الضربات التي استهدفت مواقع عدة في إيران. مجدي.
2: بالفعل أحمد، هناك تصريحات لمسؤول أمريكي الآن لم يكشف عن اسمه لصحيفة وول ستريت جورنال عندما تحدث عن خيارات هذه الإدارة الأمريكية. لا نعرف مدى الزمني لهذه الضربات العسكرية الأمريكية، إن كانت ستستمر طويلا أم أنها ستكون مقتضبة وموجزة، ولكن هذا المسؤول الأمريكي أحمد يشير إلى أنه موضوع استئناف الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية أمر يدرس من قبل هذه الإدارة، إدارة الرئيس دونالد ترامب، وبالتالي هذا سيكون تصعيد كبير جدا من هذه الإدارة إن بالفعل أخذت مثل هذا الخيار. ولكن حتى هذه اللحظة هي مجرد تصريحات منسوبة لمسؤول أمريكي لم يكشف عن اسمه ضمن الخيارات، وهو نفسه يصرح ويقول أن إدارة الرئيس الأمريكي لا تزال معنية بالاستمرار بالتفاوض مع الجانب الإيراني رغم هذه الضربات الانتقامية التي يشنها الجيش الأمريكي بسبب العدوان الإيراني الذي يصفه الجانب الأمريكي بأنه غير مبرر في مضيق هرمز بالاعتداء على السفن المدنية الناقلة التجارية الموجودة في مضيق هرمز، وهذا كان بند أساسي من بنود مذكرة التفاهم. وبالتالي أيضا ضمن ما يصلنا من أخبار وتسريبات هنا يبدو كان في جهود أمريكية مع الجانب الإيراني لأن يكون هناك قناة تواصل خلفية تجمع الجيش الأمريكي من جهة مع الحرس الثوري الإيراني من جهة أخرى أحمد، ولكن هذه الجهود كانت تقابل بردود بطيئة جدا من الجانب الإيراني. والآن نشاهد كيف يتفجر المشهد عسكريا في مشهد مكرر على ما يبدو ما بين الجانبين الأمريكي والإيراني، ولكن علامة استفهام الكبيرة هل ستستمر هذه الضربات إلى مدى أبعد من الضربات السابقة، وهل سيكون هناك بعد ذلك استئناف لحصار أمريكي على موانئ إيرانية؟ كل ذلك مطروح على ما يبدو وفقا لهذه التسريبات التي تصلنا هنا في الداخل. ولا شك لابد أن نذكر بقرار وزارة الخزانة الأمريكية بوقف الترخيص الخاص ببيع النفط الإيراني، والذي كان هو مهلة ناتجة عن مذكرة التفاهم وكبادرة حسنية كان يريدها الرئيس الأمريكي، استفاد منها أيضا بخفض طفيف جدا لأسعار النفط في الداخل. الآن قبل قليل أيضا الأنباء هنا عن ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى جديدة بعد بدء هذه الضربات العسكرية الأمريكية هذه المرة على أهداف إيرانية أحمد.
1: على كل الأحوال سنبقى معك لحظة بلحظة مجدي في سياق هذه التغطية المستمرة من سكاي نيوز عربية لرصد كل ما هو جديد. شكرا جزيلا مجدي يازجي مراسلنا من واشنطن. ورحب بضيفنا أيضا الذي انضم إلينا من واشنطن الخبير في الشؤون الأمريكية والشرق أوسطية سعيد البستاني. أستاذ سعيد أهلا ومرحبا بك معنا على شاشة سكاي نيوز عربية. هل يمكن الجزم اليوم إن كانت الحرب قد غادت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بمعنى انتهاء الهدنة، أم أنها كما تم تعريفها رد فقط وهجمات محدودة قد تكون ردا على الانتهاكات التي يقوم بها الجانب الإيراني في مضيق هرمز ضد السفن التجارية؟
3: أنا أرى أن الذي يحصل الآن هو عملية تصحيح مسار تفاوضي كان بدأ يتفكك، وليس العكس، لأنه في النتيجة المناوشات الإيرانية والاستفزازات الإيرانية كانت بدأت تأخذ منحا أكثر اعتيادية من كونها مجرد حوادث. فهذا الأمر بات يتكرر بشكل دوري، وفي كل مرة كانت ترد الولايات المتحدة، وكان واضحا أن إدارة الرئيس ترامب تتعرض لضغوط في الداخل الأمريكي من قبل صقور في الداخل في الإدارة نفسها وفي الكونغرس أيضا. وهذا الأمر يعني كنت أتوقع أن تعود الأمور إلى نوع من التصعيد. الذي يحصل الآن أن في الذي حصل أمس عفوا من خلال يعني ضربات إيرانية على ناقلات نفط، هذه المرة وكما في كل مرة أساءت التقدير إيران، وبالتالي الذي حصل أن اليوم الولايات المتحدة استعادت الردع بسرعة كان عبر يعني عودة العقوبات على النفط الإيراني أم عبر الضربات التي نشهدها والتي لا تزال مستمرة إلى الآن. هذا الأمر يعني أمرا واحدا، الولايات المتحدة تقول لإيران يعني ما تم تداوله خلال وضع مذكرة تفاهم performance based بمعنى التنازل مقابل السلوك، الآن بات الأمر أيضا عاد إلى السلوك، نريد سلوكا جيدا منكم في مضيق هرمز، وإلا كل المكتسبات التي يمكن أن تحصل عليها من هذه مذكرة التفاهم أكان رفع العقوبات أو رفع الحصار، وهنا أتحدث بالتدرج ليس بالضرورة أن يبدأ غدا عودة إلى الحصار، ولكن المكاسب والتنازلات الأمريكية هي قابلة للعكس في أي لحظة يصبح فيها السلوك الإيراني غير مرضي للإدارة الأمريكية. هذا الأمر بدأنا نشهده الآن، ولكن لا أعتقد في الوقت الحالي أن الأمور ذاهبة نحو انفجار كبير بمعنى عودة إلى نقطة الصفر. الذي أراه أنا هنا هو كما قلت ترتيب إعادة ضبط للمسار التفاوضي الذي بدأ يعني يتفكك بشكل أو بآخر بفعل يعني السلوك الإيراني.
1: لكنك أستاذ سعيد بدأت كلامك بأنه هناك ضغوط على الرئيس الأمريكي في الداخل الأمريكي من قبل بعض الصقور، لكن هل كانت استنادا طبعا لوجهة نظرك وزاويتك، هل كانت الولايات المتحدة اليوم لتقصف هذه الأهداف في الداخل الإيراني لولا السلوك الإيراني واستهداف ناقلات النفط في هرمز؟
3: أبدا، أنا أتفق معك تماما، إنما الضغوط الداخلية التي يواجهها الرئيس ترامب من دون حتى السلوك الإيراني كانوا يشككون بأن هذا التفاهم يمكن أن تذهب إيران به بعيدا، وكان هناك تشكيك، أنا لا أقول لا يعني لم أقول
1: تشكيك بجدوى تقصد الهدنة.
3: نعم هذا هو الأمر، هذا الأمر تشكيك بجدوى مذكرة التفاهم وبنية إيران تنفيذها. الأمر الذي حصل أن الإيرانيين يعني استمروا بلعب هذا، تريد إيران من الولايات المتحدة عدة أمور دفعة واحدة. أولا استعمال المضيق للحصول على أقصى التنازلات في كل الملفات، يعني بدءا من عملية الأرصدة المجمدة وصولا إلى العقوبات وصولا إلى يعني الملف النووي. وبالتالي الولايات المتحدة كانت واضحة أن مذكرة التفاهم وإن كانت في بندها الأول تقول تنظيم مرور آمن في تتولى إيران تنظيم مرور ضمان مرور آمن، هذه هي حرفيا في المضيق خلال فترة 60 يوما، الإيرانيون ذهبوا باتجاه تفسير مخالف تماما هو السيطرة على المضيق، وعندما لم ينجحوا في جر سلطنة عمان إلى اتفاق ثنائي يمكن من خلاله يعني جعل إدارة ثنائية للمضيق، بدأوا باستهداف السفن التي تأخذ المسار العماني، وهذا ليس اعتداء على سفن تمر في المياه الإقليمية مثلا الإيرانية أو المسار الإيراني، هي السفن تتعرض في المسار العماني صحيح. لإطلاق النار، وهذا الأمر لا يمكن أن تسكت عليه الولايات المتحدة يعني من نتيجة، وهذا ما نشاهده الآن.
1: أرجو منك البقاء معنا أستاذ سعيد البستاني. أرحب بضيفنا الذي انضم إلينا حاليا من عمان، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية، دكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل، أهلا ومرحبا بك معنا. ربما أفضل سؤال نبدأ به الحوار معك، ما الذي تريده إيران من خلال استهداف ناقلات النفط وبالتالي استهداف الاتفاق الإطاري مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت؟
4: مساء الخير أستاذ أحمد، تحية لك وللدكتور سعد. هي تريد رفع كلفة المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتطورات ما يجري أستاذ أحمد تعكس تحول استراتيجي مهم بالنسبة للجانب الإيراني. هي تريد تحقيق مجموعة من الأهداف، الهدف الأول هو تحويل هرمز إلى ورقة تفاوض رئيسية، حيث تسعى إيران لاستخدام المضيق كورقة ضغط لإجبار واشنطن على تقديم تنازلات. والكل يعلم أنه الجانب الإيراني يسعى في كل وقت إلى زيادة أوراقه التفاوضية، وكلما زادت أهمية المضيق وارتفعت قيمة التنازلات التي يمكن أن تطلبها إيران مقابل تخفيف الضغوط عليها، وبالتالي هي تحاول ابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية، واعتبار أن ورقة مضيق هرمز أو ما يسمى بورقة الملاحة هي المقدمة على كل شيء. وربما استفادت مما تحدث فيه وزير الخارجية الأمريكي في أوقات سابقة باعتبار أن إيران باتت تمتلك قنبلة نووية اقتصادية ممثلة بمضيق هرمز، وبالتالي عليها استغلالها لرفع العقوبات عن إيران للحصول على الأموال.
1: ولكن هناك اتفاق مدته 60 يوما، بموجبه يمتنع كل طرف عن استهداف الآخر، الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، يفك الحصار عن الموانئ الإيرانية، يفتح مضيق هرمز وتعود حرية التجارة فيه كما كانت على أقلها 60 يوما، ووافقت عليه إيران.
4: هناك إطار تفاهم أستاذ أحمد، لكن هناك سوء تفاهم فيما يتعلق بتفسير هذا الاتفاق. ما
5: In Sydney, on the Hume motorway at Ingleburn, there's been a crash citybound just past Brooks Road, blocking the right-hand lane with delays building. And in the Sydney CBD, traffic lights flashing corner Sussex and Erskine Streets. In Melbourne, a crash on the South Gippsland Freeway northbound before the Princes Highway, blocking the right lane. And a crash on the Ring Road, Altona bound before the Deer Park bypass, two lanes closed and speed down to 40 km/h. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة ثلاث ارباع ساعة.
7: عجد هالقد؟
6: ايه فات على الخط انت ما عترتك. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم على الحلم 2ME.
7: يا الله شو حلو.
6: الله يسلم لي صباحك شو بتطلعون.

0: طبعا البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتك.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا، لا لا
2: عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا بدك تعمل، هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين، عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخسرني شغلي؟
1: كيس
0: بياخذ العين. شوف في عندك محللين،
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
3: سيدني لليوم الطقس جيد، درجات الحرارة 17، أما على صعيد ملبن بتوصل أقصها لدرجات الحرارة 15 درجة مئوية.

0: نحن وياكم عبر تويمية أستراليا. إذن بخبر عاجل عن الهجمات الأمريكية استهدفت المنطقة اللي موجود فيها أبراج للاتصالات بمحافظة هرمزغان جنوب البلاد، وضربات اجت ردا على هجمات إيرانية على 3 سفن تجارية كانت عم تعبر مضيق هرمز. كيف سترد اليوم إيران ومن ستستهدف يعني في هيدي العملية الانتقامية اللي كانت واشنطن استهدفت عدة مواقع بإيران وخاصة بجنوب إيران، من قشم وغيرها من اللي يعني أكيد المناطق حسب آخر المعلومات اللي وردت كمان بخلال هالوقت. بحب أرجع أذكركم أنه اليوم هرمز يلي أشعلت المواجهة مجددا ضربات قوية على إيران والمناطق اللي كانت مستهدفة. حسب نيويورك تايمز كمان بعد ضربات العسكرية على إيران، ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 6% بعد الضربات الأمريكية ضد أهداف إيرانية. إذن ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 6% بعد الضربات الأمريكية ضد الأهداف الإيرانية. كمان اليوم جت يعني هذه الضربات بعد التحرك الإيراني واستهداف سفن تجارية، وواشنطن يلي أعادت عقوبات النفط الإيراني بعد هجمات هرمز. فهيدا اللي أشعل الأجواء من جديد، هذا التصعيد اللي كان أثر على ارتفاع أسعار النفط من جديد. القيد المركزي الأمريكي العدوان الإيراني لشدني كان غير مبرر وخطير وانتهاك واضح لوقف إطلاق النار. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 AM. بدي أرجع للرياضة، شو أفضل خاصة اليوم في جدل كتير كبير صار بالمباريات اللي كانت بين الأرجنتين ومصر، وأكثر شيء أثار جدل هو المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن. خليني أسمع رأيكم اللي شاهد المباريات، هل فعلا كان في تمييز؟ هل كان في غش في هذه المباراة؟ خليني أسمع رأيكم. اليوم في هجوم حاد على الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير على خسارة الفراعنة أمام الأرجنتين بدور 16 بكأس العالم 2026. أكد حسام حسن أن المباراة افتقدت إلى العدالة، اعتبر أن منتخب مصر خسر لأسباب تسويقية، لأنه إذا طلع ميسي بده يؤثر يعني على كتير من اللي عاملين دعايات، ويعني قد يؤثر على يعني بسبب هون التسويق، أو مثل ما قال يعني حسام حسن رجع السبب لهذا الأمر. بيقول أنه الجهات المسؤولة عن كرة القدم يلي كانت بترغب بتأهل الأرجنتين بحسب رأيه على طريقة إدارة اللقاء ومنح المنتخب الأرجنتيني معاملة مختلفة. هاجم إمام عاشور لاعب الوسط بالمنتخب المصري حكم اللقاء، مؤكد أنه إلغاء الهدف يلي سجله مصطفى زيكو تم من دون مبرر، كما أشار أنه مصر كانت بتستحق ركلة جزاء بالكرة اللي ارتدت وسجلت منها الأرجنتين هدف الفوز بالدقائق الأخيرة. هلأ أنتوا فايزين يعني، لأنه فعلا يعني توصلوا لهذه المرحلة وتتحدوا بطل العالم بكرة القدم، هيدا فوز بحد ذاته، ولكن هيدي الضجة الإعلامية الكبيرة هلأ بصير، لأنه صارت يعني صارت بالمباريات المونديال بكتير من الأوقات، يعني شفنا هيدي يمكن التجاوزات، ولكن ما نعمل هيدي الضجة الإعلامية الكبيرة اللي عم نشوفها من قبل منتخب مصر، خاصة يعني كمان المدرب المنتخب المصري حسام حسن بيقول أنه المباراة افتقدت إلى العدالة التحكيمية، والإشارة اللي عملها مثل كأنه عم بيقولون أنتوا عنصريين. هيدا الشيء اللي كتار فسروه أنه كيف هيك عمل إيديك مثل كروس، فهيدا الشيء اللي أثار جدل يعني. خليني اسمع أنتوا رأيكم بهذا الموضوع، هل كانت المباراة عادلة؟ كمان تعليقكم على المدرب المنتخب المصري حسام حسن، كيف شفتوا تصرفه وردة فعله في هذه المباراة؟ لكل اللي حابب يعطي رأي بهذا الموضوع فيكن تشاركونا على 02-96-33-330 عبر الواتساب على 014-638-638. أكيد أنا ما تسنى لإلي شوف المباراة، خليني وما بعرف يعني كتير بصراحة يعني بكرة القدم، نعرف هيك نهايس نحن لفريق أنت بتحبه هيك على العميانة. فخليني اسمع أنتوا رأيكم لكل اللي عنده هيك خبرة بكرة القدم، هل شفتوا كان في ظلم للمنتخب المصري؟ هل الحكم ما كان عادل؟ هل كان في تمييز عنصري كما يعني تصرف حسام حسن يعني وعبر عن موقفه أنه كان في هناك تمييز عنصري تجاه المنتخب المصري؟ نسمع رأيكم لكل اللي عنده تعليق بهذا الخصوص. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو توأمية مع جولة مع أخبار أستراليا من بعد استراحة قصيرة، يكونوا معنا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
5: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز ربحوا ثقتكم، 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
6: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت.

0: نرجع لكم مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 مع آخر أهم الأخبار اليوم المتعلقة بالشأن الأسترالي، وخاصة رح يستضيف رئيس الوزراء البانيزي قاد دول الباسيفيك ببريسبن. رح يكون توسيع انتشار هيك لعبة الرجبي ليج بالمنطقة، وأبرز الملفات اللي رح تكون هي لعبة الرجبي ليج وطبعا رياضة الرجبي ليج، وبالوقت يلي كمان رح يكون في مناقشة حول الوضع الأمني، واللي كانت أستراليا خصصت الحكومة لبابو نيوغيني 200 مليون دولار. كمان ما تنسوا اليوم فيما بيتعلق بالنسبة للمباريات اللي رح تكون المساء، هو الستيت اوف اوريجين رح تكون المباريات النهائية. فاليوم المساء رح تكون مباراة الستيت اوف اوريجين الليلي على ملعب سان كورب ستاديوم، وبترقب كتار انه اذا كان فريق البلوز رح يقدر من قلب الامور بعد الاداء يمكن المخيب اللي كان بالمباراة السابقة. لما يتعلق الأمر بلاعبي الستيت أوف أوريجين، المدربين ما بيقدروا فعل غير قدر محدود، لأنه الأمر بيعتمد بشكل كتير كبير على حماسة اللاعبين أنفسهم. بدنا نشوف الليلة لمين رايح الفوز، لكوينزلاند أم لنيو ساوث ويلز. نحن أكيد بدورنا بدنا نتمنى الحظ لنيو ساوث ويلز اللي فازت بالمباريات الأولى، خسرت بالتانية، كان أداء مخيب جدا وفارق السكور كان كتير كبير، فإن شاء الله أنه هالمرة يعودوا يعني الخسارة لمونيو فيها المباراة السابقة. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعين عبر راديو تؤمية. برجع بذكركم بأهم العناوين. هرمز يشعل المواجهة مجددا، ضربات أمريكية قوية على إيران، واشنطن تعيد عقوبات النفط الإيراني بعد هجمات هرمز، بعد استهداف ناقل القطرية قطر تستدعي نائب السفير الإيراني، ترامب ينبغي أن تؤول السيطرة على غرينلاند لأمريكا، بعد ملحمي أمام الأرجنتين السيسي يحيي أبطال مصر برسالة فخر، حسام حسن يهاجم حكم مباراة الأرجنتين، خسرنا لأسباب تسويقية. رح نروح لبريك ومن بعدها جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا وتابعونا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة، دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6-2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News.
5: Tidark Corner with the top stories. Telstra customers across Australia are reporting the provider's mobile network has crashed, leaving thousands without the ability to make phone calls or access the internet. One outage detection site shows a large spike in reports beginning shortly before 6 a.m. Australian Eastern Time. Telstra says it's looking into the issue. The ABC can reveal the last of the known ISIS-linked Australian women in Syria is expected to return home to some grave allegations. They are that a Yazidi girl was beaten and raped while enslaved at the woman's home in Syria a decade ago. Sydney woman Hodan Abbeys spent more than a decade living in the ISIS caliphate and Kurdish detention camps after travelling to Syria in 2014. Last month, the Home Affairs Minister granted her a permit to come back to Australia.

0: Ukraine's government and athletes condemning the International Olympic Committee's move to provisionally lift its ban on Russia's Olympic body. The decision means Russian athletes could be able to compete as soon as the next Games in Los Angeles in 2028. Russia's been shunned on the most part by the international community for its invasion of Ukraine. The decision is yet to be made on whether Russia can use its anthem and display its flag and colours. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: تنفيذ سلسلة من الضربات القوية ضد إيران ردا على هجمات إيرانية إذن مشاهدين استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. القيادة الوسطى أكدت أن العدوانية التي أظهرتها إيران غير مبررة وخطرة وتمثل انتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار. أتي سيريك الساحلية وبندر عباس جنوب البلاد. من جهة أخرى أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن الأهداف التي ضربت في إيران شملت أنظمة دفاع جوي وأنظمة مراقبة ساحلية وصواريخ أرض جو، إضافة إلى مواقع لصواريخ كروز مضادة للسفن ومواقع لإطلاق طائرات مسيرة ومنشآت ميناء. نددت وزارة الخارجية الإيرانية من جهتها بقرار وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء التعليق المؤقت للعقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيرانية. وقالت الخارجية الإيرانية إن القرار يمثل انتهاكا لمذكرة التفاهم بشأن إنهاء الحرب، وحملت واشنطن مسؤولية التداعيات عن ذلك. وقالت الخارجية الإيرانية إن إيران ستتخذ ما وصفته بأي إجراء ضروري لحماية مصالحها وأمنها القومي. من جهة أخرى أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن الأهداف التي ضربت في إيران شملت أنظمة دفاع جوي وأنظمة مراقبة ساحلية وصواريخ أرض جو ومواقع صواريخ كروز مضادة للسفن ومواقع إطلاق طائرات مسيرة ومنشآت ميناء. للمزيد ينضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن مراسلنا مجدي يازجي. مرحبا بك معنا مجدي، نرصد معك آخر ردود الفعل والتصريحات الصادرة عن مؤسسات الإدارة الأمريكية حول هذه الضربات التي استهدفت مواقع عدة في إيران. مجدي.
2: بالفعل أحمد، هناك تصريحات لمسؤول أمريكي الآن لم يكشف عن اسمه لصحيفة وول ستريت جورنال عندما تحدث عن خيارات هذه الإدارة الأمريكية. لا نعرف مدى الزمني لهذه الضربات العسكرية الأمريكية، إن كانت ستستمر طويلا أم أنها ستكون مقتضبة وموجزة، ولكن هذا المسؤول الأمريكي أحمد يشير إلى أنه موضوع استئناف الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية أمر يدرس من قبل هذه الإدارة، إدارة الرئيس دونالد ترامب، وبالتالي هذا سيكون تصعيد كبير جدا من هذه الإدارة إن بالفعل أخذت مثل هذا الخيار. ولكن حتى هذه اللحظة هي مجرد تصريحات منسوبة لمسؤول أمريكي لم يكشف عن اسمه ضمن الخيارات، وهو نفسه يصرح ويقول أن إدارة الرئيس الأمريكي لا تزال معنية بالاستمرار بالتفاوض مع الجانب الإيراني رغم هذه الضربات الانتقامية التي يشنها الجيش الأمريكي بسبب العدوان الإيراني الذي يصفه الجانب الأمريكي بأنه غير مبرر في مضيق هرمز بالاعتداء على السفن المدنية الناقلة التجارية الموجودة في مضيق هرمز، وهذا كان بند أساسي من بنود مذكرة التفاهم. وبالتالي أيضا ضمن ما يصلنا من أخبار وتسريبات هنا يبدو كان في جهود أمريكية مع الجانب الإيراني لأن يكون هناك قناة تواصل خلفية تجمع الجيش الأمريكي من جهة مع الحرس الثوري الإيراني من جهة أخرى أحمد، ولكن هذه الجهود كانت تقابل بردود بطيئة جدا من الجانب الإيراني. والآن نشاهد كيف يتفجر المشهد عسكريا في مشهد مكرر على ما يبدو. ما بين الجانبين الأمريكي والإيراني، ولكن علامة استفهام الكبيرة هل ستستمر هذه الضربات إلى مدى أبعد من الضربات السابقة، وهل سيكون هناك بعد ذلك استئناف لحصار أمريكي على موانئ إيرانية؟ كل ذلك مطروح على ما يبدو وفقا لهذه التسريبات التي تصلنا هنا في الداخل. ولا شك لابد أن نذكر بقرار وزارة الخزانة الأمريكية بوقف الترخيص الخاص ببيع النفط الإيراني، والذي كان هو مهلة ناتجة عن مذكرة التفاهم وكبادرة حسنية كان يريدها الرئيس الأمريكي، استفاد منها أيضا بخفض طفيف جدا لأسعار النفط في الداخل. الآن قبل قليل أيضا الأنباء هنا عن ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى جديدة بعد بدء هذه الضربات العسكرية الأمريكية هذه المرة على أهداف إيرانية. أحمد،
1: على كل الأحوال سنبقى معك لحظة بلحظة مجدي في سياق هذه التغطية المستمرة من سكاي نيوز عربية لرصد كل ما هو جديد. شكرا جزيلا مجدي يازجي مراسلنا من واشنطن. ورحب بضيفنا أيضا الذي انضم إلينا من واشنطن، الخبير في الشؤون الأمريكية والشرق أوسطية سعيد البستاني. أستاذ سعيد أهلا ومرحبا بك معنا على شاشة سكاي نيوز عربية. هل يمكن الجزم اليوم إن كانت الحرب قد غادت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بمعنى انتهاء الهدنة، أم أنها كما تم تعريفها رد فقط وهجمات محدودة قد تكون ردا على الانتهاكات التي يقوم بها الجانب الإيراني في مضيق هرمز ضد السفن التجارية؟
3: أنا أرى أن الذي يحصل الآن هو عملية تصحيح مسار تفاوضي كان بدأ يتفكك، وليس العكس، لأنه في النتيجة المناوشات الإيرانية والاستفزازات الإيرانية كانت بدأت تأخذ منحا أكثر اعتيادية من كونها مجرد حوادث. هذا الأمر بات يتكرر بشكل دوري، وفي كل مرة كانت ترد الولايات المتحدة، وكان واضحا أن إدارة الرئيس ترامب تتعرض لضغوط في الداخل الأمريكي من قبل صقور في الداخل في الإدارة نفسها وفي الكونغرس أيضا. وهذا الأمر يعني كنت أتوقع أن تعود الأمور إلى نوع من التصعيد. الذي يحصل الآن أن الذي حصل أمس عفوا من خلال يعني ضربات إيرانية على ناقلات نفط، هذه المرة وكما في كل مرة أساءت التقدير إيران، وبالتالي الذي حصل أن اليوم الولايات المتحدة استعادت الردع بسرعة كان عبر يعني عودة العقوبات على النفط الإيراني أم عبر الضربات التي نشهدها والتي لا تزال مستمرة إلى الآن. هذا الأمر يعني أمرا واحدا، الولايات المتحدة تقول لإيران يعني ما تم تداوله خلال وضع مذكرة التفاهم performance based بمعنى التنازل مقابل السلوك، الآن بات الأمر أيضا عاد إلى السلوك، نريد سلوكا جيدا منكم في مضيق هرمز، وإلا كل المكتسبات التي يمكن أن تحصلوا عليها من هذه مذكرة التفاهم أكان رفع العقوبات أو رفع الحصار، وهنا أتحدث بالتدرج ليس بالضرورة أن يبدأ غدا عودة إلى الحصار، ولكن المكاسب والتنازلات الأمريكية هي قابلة للعكس في أي لحظة يصبح فيها السلوك الإيراني غير مرضي للإدارة الأمريكية. هذا الأمر بدأنا نشهده الآن، ولكن لا أعتقد في الوقت الحالي أن الأمور ذاهبة نحو انفجار كبير بمعنى عودة إلى نقطة الصفر. الذي أراه أنا هو كما قلت ترتيب إعادة ضبط للمسار التفاوضي الذي بدأ يعني يتفكك بشكل أو بآخر بفعل يعني السلوك الإيراني.
1: لكنك أستاذ سعيد بدأت كلامك بأنه هناك ضغوط على الرئيس الأمريكي في الداخل الأمريكي من قبل بعض الصقور، لكن هل كانت استنادا طبعا لوجهة نظرك وزاويتك، هل كانت الولايات المتحدة اليوم لتقصف هذه الأهداف في الداخل الإيراني لولا السلوك الإيراني واستهداف ناقلات النفط في هرمز؟
3: أبدا، أنا أتفق معك تماما، إنما الضغوط الداخلية التي يواجهها الرئيس ترامب من دون حتى السلوك الإيراني كانوا يشككون بأن هذا التفاهم يمكن أن تذهب إيران به بعيدا، وكان هناك تشكيك، أنا لا أقول لا يعني لم أقول
1: تشكيك بجدوى تقصد الهدنة.
3: نعم، هذا هو الأمر، تشكيك بجدوى مذكرة التفاهم، وبنية إيران تنفيذها. الأمر الذي حصل أن الإيرانيين يعني استمروا بلعب هذا. تريد إيران من الولايات المتحدة عدة أمور دفعة واحدة. أولا استعمال المضيق للحصول على أقصى التنازلات في كل الملفات، يعني بدءا من عملية الأرصدة المجمدة وصولا إلى العقوبات وصولا إلى يعني الملف النووي. وبالتالي الولايات المتحدة كانت واضحة إن مذكرات التفاهم.
4: In Sydney at Blacktown, there's emergency roadwork blocking a southbound lane of Sunnyholt Road at Steele Street and a slow run over the Anzac Bridge and along the Western Distributor to the King Street exit into the city. It was due to the traffic lights being out along Sussex Street near King Street. They're now fixed. In Melbourne, repair works on the Tulla Freeway citybound after Moreland Road have closed the right-hand lane. And a breakdown on the Monash Freeway citybound at Clyde Road, blocking two lanes down to 40 km. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: سيدني لليوم الطقس مشمس، درجات الحرارة بتوصل ل 17 على صعيد ملبن، مشمس 15 درجة مئوية.
6: J'ai chanté à capelle sur la dernière mesure dans la médina au bout de la rue tordue, une porte bleue, un mur de chaux fondue.

0: اللحن والكلمات أغنية رائعة جدا للفنان التونسي الصابر الرباعي. نكمل احنا وياكم قديه حلو ونضلنا هيك بهيدي الأجواء، ولكن مع تطورات الأحداث اللي عم بتصير اليوم بمنطقة الشرق الأوسط والتخوف من عودة التصعيد بين واشنطن وإيران من خلال الضربات اللي كانت استهدفت إحدى ناقلات القطرية واللي أدى إلى هذا التصعيد الأمريكي وتوجيه ضربات لإيران. حسب آخر المعلومات، الأهداف اللي كانت مواقع صواريخ كروز مضادة للسفن وأخرى كمان لإطلاق المسيرات ومنشآت موانئ. أهداف كانت كتير مهمة كانت استهدفتها واشنطن لإيران، وكمان في مركز الاتصالات حسب التلفزيون الإيراني. إذن اليوم هيدا التصعيد اللي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 60%، وهيدا أكيد نسبة كتير عالية من بعد هذه الضربات اللي وجهتها واشنطن لطهران نتيجة ما قامت فيه، واللي أدى إلى كمان عودة العقوبات على النفط الإيراني. فهل رح تنتهي هون أم رح يكون في رد إيراني؟ ولكن السؤال يعني على مين بدها ترد إيران إلا على اليوم دول الخليجية يلي هي رح تدفع الثمن، ثمن هذا التصعيد. أكثر حدا عم يدفع الثمن هني الدول الخليجية. خليني اسمع رأيكم بهذا الموضوع، كيف بتشوفوا هيدا التصعيد اليوم الأمريكي الإيراني، ويعني هل تتوقعوا كمان يكون رد إيران على هذه الضربات الموجعة اللي تلقتها، خاصة يعني شملت مواقع صواريخ كروز مضادة للسفن، اطلاق مسيرات كمان، منشآت مواني، كل هيدي كانت من خلال الضربات الأمريكية على بعض المواقع والمناطق في جنوب إيران. هرمز، إذن أشعل المواجهة والضربات الأمريكية القوية كانت على إيران قبل دقائق. كانت هذه العمليات اللي قامت فيها، هل ستتوقف هون وترجع للمحادثات اليوم؟ نرجع لقصة تبريق الزيت، يعني نضرب ضربة نرضي الحلفاء، مثل كأنه اليوم عم ترضي إسرائيل من جهة، وعم ما بعرف إذا عم ترضي دول الخليج، لأنه هني بالنهاية أنه هني اللي عم يدفعوا الثمن هذه الضربات الأمريكية. نسمع رأيكم بهيدا التطور اليوم الجديد على ساحة منطقة الشرق الأوسط على 02-965-330، وبالوقت كيف بتشوفوا تصرف إيران تجاه مضيق هرمز اللي عم بيأثر على حركة السفن من جهة، وعم بيأثر أيضا على ارتفاع أسعار النفط العالمي. 02-963-3330 لكل اللي عنده أي تعليق بالنسبة لهالتطور هيدا الجديد وهالتصعيد بين واشنطن وما بين طهران. إذن يعني هل بتشوفوا يعني كمان اليوم العقوبات، عودة العقوبات على النفط الإيراني هيدا دليل على أنه قد نعود إلى نقطة الصفر؟ لأن اليوم بس رفعت العقوبات عن إيران وعن النفط الإيراني مثل كأنه تنفس التنفس الصعداء، حتى هني قالوا لهم يعني مثل كأنه عم بيعزمون يعني الإيرانية كأنه عم بيعزمون لحتى يجوا يضربون. تتذكروا من كم يوم شو صرح كاليباف؟ أنه نحن بهيدي الهدنة عم نرجع عم نستعيد قوتنا، وعم نرجع يعني أكيد هيك نرجع نستعد يعني لأي هجوم، أو بالأحرى يعني عم يرجعوا يلملموا ما دمرته هذه الحرب ويرجعوا يستعيدوا قوتهم من جديد. ف كان الرد مثل ما شفتوا عودة عقوبات على النفط الإيراني، استهداف مواقع مهمة بإيران. وخلينا طبعا يعني نسمع تعليقاتكم كيف بتشوفوا اليوم تصرفات إيران بمضيق هرمز واللي عم بيأثر على حركة السفن من جهة وأيضا على أسعار النفط العالمية. 0296333330 عبر الواتساب على 0410-638-638. ما بدنا ننسى يعني كمان اليوم الاحتجاج اللي كان من مدرب المنتخب المصري حسام حسن، حسام حسن يلي شن هجوم على الحكم الفرنسي من بعد خسارة الفريق المصري أمام الأرجنتين بدور 16 من كأس العالم، وأكد أن المباراة افتقدت للعدالة التحكيمية. هل فعلا اليوم بهالمونديال عم نشوف في تمييز؟ عم بتكون الأحكام غير عادلة؟ عم نشوف تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي مبارح رد الفريق البلجيكي 4-1 للمنتخب الأمريكي، وهذا يعني كان رد قوي من قبل بلجيكا على القرار اللي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمطالبة بسحب الكارت الأحمر. فكيف بتقيموا هيدا المونديال؟ بدي ارجع اطرح سؤال، هل شفتوا يعني كمان المباراة كانت عادلة؟ هل التحكيم كان عادل؟ الأجواء المونديال العامة كيف شفتوها؟ هيدا بالإضافة يعني كمان لخسارة الفريق المصري أمام الأرجنتين اللي صار في كتير من التعليقات أنه الحكم ما كان منصف في هذه المباراة ويمكن ألغى ضربة الجزاء اللي كانت من حقية مصر. نسمع رأيكم بهذا الموضوع، لكل اللي عنده أي مشاركة أو أي تعليق على 0296333330 عبر الواتساب على 0410-638-638. إذن هل شفتوا في تمييز عنصري في هذه المباراة اللي جارت بين الأرجنتين وما بين مصر؟ خلينا نسمع رأيكم، حكونا بعد البريك.
1: تصل هلا على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know only the juicy stuff.
1: تصل هلا.
4: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
5: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: ما كن دائما من راديو تؤمي أستراليا. إذن آخر المعلومات أنه هذه الهجمات الليلة كانت أوسع وأقوى بأربع أو خمس أضعاف من الهجمات اللي نفذت قبل عشر أيام. فعلا يعني كمان اليوم مثل ما عم نشوف المواقع والأهداف اللي كانت من قبل الجانب الأمريكي كانت على مواقع للاتصالات صواريخ وغيرها، اللي طبعا اليوم عم نشوف هذه الضربات القوية اللي كانت أوسع وأقوى بأربع أو خمس أضعاف من الهجمات اللي نفذت قبل عشرة أيام. هل انتهت العمليات العسكرية هون أم فعلا سيكون في المرحلة اللي جاية تصعيد أكبر، وخاصة من خلال ما تقوم به إيران وعم تفرض قوتها وشروطها بمضيق هرمز واستهداف ناقلة قطرية، هيدا اللي أدى إلى تفجير الوضع من جديد. بحب أرجع أذكر مستمعينا بالنسبة للاتحاد المصري اللي صعد بشكوى للفيفا ضد الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسيري احتجاجا على قراراته المثيرة للجدل وقت خسارة الفراعنة أمام الأرجنتين 2-3 وخروج من المونديال. تصوروا أنه فريق المصري أمام المنتخب الأرجنتيني اللي يعني أكيد ومنتخب العالم اليوم، أنه يقدر المنتخب المصري يسجل هدفين بمرمى الأرجنتين، هيدا بحد ذاته أنا بعتبره ربح. ولكن كتار حتى يعني كمان من هون اللاعبين الأرجنتينيين اللي بيقولوا أنه فعلا الحكم ما كان منصف، خاصة بضربة الجزاء لمحمد صلاح يلي لم تحتسب. فإذا الاتحاد المصري اللي صعد واللي قدم شكوى رسمية بشكوى ضد الفيفا ضد الحكم، صعد الاتحاد بشكوى للفيفا ضد الحكم الفرنسي. هلا كيف رح يتعاطى الفيفا مع هيدا الموضوع؟ أكيد رح نشوف بالأيام اللي جاية. رح نتابع نحن وياكم من تويمية أستراليا مع مزيد من آخر وأهم الأخبار بعد لحظات من الوقت. كونوا معنا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: تحقق شرطة نيو ساوث ويلز في سيدني في حريق ألحق أضرار بعدة سيارات في منطقة روزليند، حيث اشتعلت النيران وامتدت على مسافة يعني، وتم احتواء هذا الحريق اللي اندلع صباح اليوم. أيضا في عناوين هذا الصباح، يستضيف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قادة دول الباسيفيك في بريسبن، حيث سيكون توسيع انتشار في لعبة الرجبي ليك في المنطقة من أبرز الملفات المطروحة. كما سيجتمع مع رئيس وزراء ساموا ونظيره بابو نيوغيني لبحث الأمن الأقليمي ونمو الاقتصادي بالتزامن مع بدء تنفيذ الشراكة الأمنية بين أستراليا وبابو نيوغيني التي خصصت لها الحكومة الأسترالية حوالي 200 مليون دولار. وجهت إلى الوزير السابق جون سيدوتي تهمة إساءة استغلال المنصب، وكانت جلسات التحقيق قد استمعت إلى مزاعم بأنه حاول تأثير على أحد أعضاء مجالس المحلية في عام 2022. ولكن يؤكد سيدوتي أنه سيطعن في التهم ويسعى إلى تبرئة اسمه أمام القضاء.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
4: وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت بسماع ضوي انفجارات في جزيرة قشم ومدينتي سريكا الساحلية وبندر عباس جنوب البلاد. وأفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن الأهداف التي ضربت في إيران شملت أنظمة دفاع جوي وأنظمة مراقبة ساحلية وصواريخ أرض جو ومواقع لصواريخ كروز مضادة للسفن ومواقع لإطلاق طائرات مسيرة ومنشآت في الميناء. هذا وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن وزارة الخزانة ألغت الترخيص العام الذي كان يجيز بيع النفط الإيراني، وذلك ردا على الهجمات الإيرانية الأخيرة في مضيق هرمز. وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن لا تقبل بتاتا بتصرفات إيران في مضيق هرمز وستقابل بعواقب. من جهتها نقلت قناة NBC نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إن هجمات إيران في مضيق هرمز خلال الساعات الماضية كانت عدوانية وانتهاكا مباشرا لمذكرة التفاهم، وأشار إلى إسقاط العديد من الطائرات الإيرانية المسيرة. نددت وزارة الخارجية الإيرانية بقرار وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء التعليق المؤقت للعقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيرانية. وقالت الخارجية الإيرانية إن القرار يمثل انتهاكا لمذكرة التفاهم بشأن إنهاء الحرب، وحملت واشنطن مسؤولية التداعيات عن ذلك. وقالت الخارجية الإيرانية إن إيران ستتخذ ما وصفته بأي إجراء ضروري لحماية مصالحها وأمنها القومية. ازدادت أسعار النفط العالمية بأكثر من 6% عقب إعلان السلطات الأمريكية عن بدء توجيه ضربات لأهداف إيرانية وإلغاء وزارة الخزانة الأمريكية لإعفاء من العقوبات كان يسمح ببيع النفط الإيراني. وقد جرى تداول خام برنت وهو المؤشر العالمي لأسعار النفط عند مستوى يقارب 76 دولارا و50 سنتا للبرميل، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ نحو أسبوعين. للمزيد ينضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن مراسلنا مجدي يازجي. مرحبا بك من جديد مجدي، نرصد معك آخر التطورات إن كان هناك من تصريحات رسمية حتى الآن فيما من الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالضربات على أهداف إيرانية، طبعا ردا على كما قالت القيادة الوسطى استهداف إيران لناقلات النفط في هرمز.
5: أحمد، لدينا جملة من التصريحات التي تخرج عن عدد من المسؤولين الأمريكيين الذين لا يكشفون عن أسمائهم، ويبدو أن هذه الإدارة الآن تفضل هذه التسريبات وهذه التصريحات دون أي مواقف واضحة، بعيدا طبعا عن البيان الذي خرج عن القيادة الوسطى الأمريكية الذي يوضح حجم ومدى هذه الضربات العسكرية وسببها أيضا، ولكن التسريبات الأخيرة أو التصريحات الأخيرة لمسؤول أمريكي لأكسيوس كانت تقول أن حجم هذه الضربات يفوق بأربع إلى خمس مرات حجم ونطاق وقوة الضربات السابقة التي تمت في دورات يعني خلال الأيام الماضية، تقريبا عشرة أيام من هذه المواجهات التي تحدث كانت في سيناريوهات مشابهة ما بين الجانب الأمريكي والإيراني. هذه نقطة. أيضا لدينا تصريح آخر لمسؤول أمريكي لسي أن أن يتحدث ويقول بأن هذه الضربات قد تستمر قليلا بشكل أطول مما كانت عليه في السابق، وهذه الضربات أيضا هي وصفها بأنها ضربات أحمد عقابية وليست ضربات متناسبة مع الضربات التي شنها النظام في طهران على السفن والشاحنات التجارية. بمعنى كان في السابق التصريحات الأمريكية تشير إلى أن الضربات ستكون متناسبة وملائمة لحجم الاختراق والانتهاك الإيراني الذي يتم في المدينة، التعليق، هذه المرة الوصف بأنها ضربات عقابية، وبالتالي هي أكبر وتفوق بكثير عن حجم الضربات السابقة وحتى حجم ما ينفذه النظام في طهران من ضربات وهجمات على السفن في الميناء. وبالتالي الأمور تتصاعد الآن، لا ندري إن كان سيكون فقط هذا حدها زمنيا وكذلك من ناحية تنفيذ الضربات العسكرية، أم أنها قد تذهب أبعد من ذلك كما يقول البعض هنا بتنفيذ حصار أمريكي جديد على الموانئ النفطية الإيرانية. وهذا ليس فقط يعيدنا إلى مربع الأول أو المربع صفر، لا أدري إن كان يصح الوصف الأمر بهذا الشكل ما بين الجانبين الإيراني والأمريكي، ولكن قد يهدد بإنهيار شبه تام لمذكرة التفاهم الهشة التي تحدثنا عنها مرارا وتكرارا أحمد، لبل قتلنا هذا الموضوع بحثا بضعف هذه المحادثات والمفاوضات. ترامب يدرك ذلك، كان يعول على الوقت، يريد أن يشتري مزيد من الوقت، ولكن التصرفات الإيرانية في المضيق يبدو أنها لا تترك له مجال إلا بهذه الردود العسكرية التي الآن حجمها ومداها ونطاقها يتصاعد بشكل كبير 4 إلى 5 مرات بحسب هذا المسؤول الأمريكي. ولا أدري إن كانت ستستمر لساعات أم أن هذا السيناريو فقط محدود وسيكتفي الجانب الأمريكي بهذا، إضافة إلى عقوبة وزارة الخزانة بإلغاء الترخيص الخاص ببيع النفط الإيراني. كل ذلك يضع علامة استفهام كبيرة جدا، أين هي المفاوضات؟ أين هو المسار الدبلوماسي؟ وأين هو الالتزام الإيراني والتعهدات بالبنود 14 في مذكرة التفاهم؟ كل ذلك غير موجود على الأرض وفي الميدان أحمد.
4: على كل الأحوال لا أعتقد أنه القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت عن انتهاء الضربات، وبالتالي الضربات مستمرة حتى الآن على أهداف في الداخل الأمريكي. شكرا جزيلا لك مجدي يزجي مراسلنا من واشنطن على كل هذه المعلومات وآخر التحديثات. أرحب من جديد بضيفنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العطوم، وأرحب بضيفنا الذي انضم إلينا من واشنطن حاليا الكاتب والباحث السياسي الأستاذ طارق الشامي. أستاذ طارق، أبدأ معك في النقاش والتحليل حول آخر التطورات هذه. برأيك اليوم هل الإيران هي من تتحكم بموضوع إنهاء أو استمرار هذه الهدنة، طالما أنها تعلم أن ردة الفعل الأمريكية أصبحت واضحة، أي اختراق لحرية العبور في مضيق هرمز سيقابل برد من قبل القوات الأمريكية القريبة أصلا الموجودة هي في بحر العرب وفي الخليج، وبالتالي هل إيران اليوم باتت من تتحكم بموضوع الهدنة من عدمها، إطلاق النار من عدمه برأيك؟
6: تحية لك أولا ولدكتور نبيل وللجمهور. أعتقد أنه يعني كانت إيران تختبر في كل مرة ردة الفعل الأمريكية، وهي يعني تقول في ذات الوقت أنه هذا أمر اتفق عليه حسب ادعائهم في مذكرة التفاهم، على أساس أنها هي التي سوف تتحكم بمشاركة عمان في مستقبل المضيق، وهذا طبعا غير حقيقي لأن الصياغة التي صيغت بها هذه المذكرة لم تكن تشير على وجه الإطلاق إلى أي نوع من التحكم والسيطرة، ربما التوافق مع الإقليم ككل وبالتأكيد عمان باعتبارها أنها المشاطئة على الناحية الأخرى. هذا الأمر ربما يعني تعيد إيران الآن تقييم موقفها، لأن الأمريكيين بشكل واضح هم يقولون أن الإيرانيين لم يستمعوا إلينا في الضربات السابقة، لذلك هذه الضربات التي تعد أقصى وأكبر وربما تستمر لفترة أطول هي دليل على أن الأمريكيين يريدون من الإيرانيين أن يستمعوا لهذا الصوت مرة أخرى ويستمعوا للمطالب الأمريكية بأنها لن تسمح بنوع من السيطرة الإيرانية على المضيق. كما هو معلوم يعني المضيق مرت به على سبيل المثال أمس 36 ناقلة وسفينة شحن، 3 فقط هم الذين عبروا من الشواطئ المقابلة للساحل العماني وهي التي استهدفت من قبل إيران، في حين مرت باقي السفن من الشواطئ القريبة من إيران. هذا يعني أن الإيرانيين لم حتى يقبلوا بوجود 3 سفن تكون فقط تمر بعيدا عن سيطرتهم، وهي محاولة أعتقد أنها الآن تجني ثمارا سيئة من قبل الأمريكيين، وهذا ينذر بالتأكيد بأخطار كبيرة ليس فقط على الإيرانيين، لأنه توافق مع يعني سحب الترخيص الأمريكي المتعلق بالنفط الإيراني وبيعه حتى ولو كان سيفيد الولايات المتحدة، ويسمح للمشترين الأمريكيين بشراء النفط الإيراني بالدولار الأمريكي وخفض أسعار النفط، إلا أن الأمريكيين قرروا الآن يعني منع إيران من هذه الميزة والفائدة وتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة وأضرار عسكرية أيضا، وهم يضعونهم أمام خيار صعب، عليكم إما أن تقبلوا بالتهدئة وعدم تصعيد الموقف عسكريا أو الذهاب إلى أقصى مدى في يعني سياسة الضغط القصوى التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب مرارا مع الجانب الإيراني، وهو هدد بذلك يعني بهذا التصعيد قبل أيام قليلة، وظن الإيرانيون أن هذه مجرد يعني هرطقات من قبل الرئيس الأمريكي وأنه لم يكن جادا، في حين أنه يعني في كل مرة كان يهدد فيها بالتصعيد كان يفعل هذا يعني يفعل هذا التهديد بالفعل ويجعله أمرا واقعيا، لذلك أعتقد أنه صبر الأمريكيين الآن يشك على النفاد، بل أنه يعني كما نشهد الآن هناك تصعيد كبير، وهو يتوافق أيضا مع قرب زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة ومحاولة الولايات المتحدة الإشارة إلى أنها يعني ليست لينة مع الإيرانيين وأنها يمكن أن تذهب إلى أقصى مدى ممكن من التصعيد العسكري، وهذا يجعل أيضا الإسرائيليين أكثر سعادة لأنهم غير راضين حتى الآن عن هذا الاتفاق، ويثيرون كثير من الضغط في الداخل الأمريكي على إدارة الرئيس دونالد ترامب، وهو الآن سيجد ترامب نفسه في وضع سياسي أفضل، وفي نفس الوقت يرسل الرسائل للإيرانيين بضرورة الانصياع إلى الرغبات الأمريكية حتى تمضي المفاوضات قدما إلى الأمام بدون عراقيل.
4: دكتور نبيل عتوم، اليوم إذا ما رد قراءة المشهد من وجهة النظر الإيراني كيف يفكر؟ هل أوجعه بالفعل قرار الخزانة الأمريكية إلى هذا الحد؟ إلى
0: حالة الطقس لليوم بسيدني جيد، درجات الحرارة 17، على صعيد ملبن أقصاها 15 درجة.

0: QME أستراليا.
1: نرجع لكم مستمعينا دائما عبر راديو تؤمية على 1638 AM مع الأخبار اللي عم نتابعها, خاصة مع التطورات الأمنية في إيران. حسب معلومات عن مسؤول أمريكي لCNN, ضربات على إيران عملية عقابية ولن ينتهي الأمر قريبا. هيدا طبعا وزير الدفاع الأمريكي يعتزم القيام بأول زيارة له لإسرائيل اليوم الأربعاء. فإذا هيدي آخر المعلومات, وهيدا ظاهر أنه عم بيكون في هيدا التنسيق بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي. وإذا كان يعني رح يكون في هناك تدخل إسرائيلي كمان وتعاون بين الطرفين لمواجهة وتوجيه ضربات جديدة وموسعة على إيران. هيدا طبعا كمان قبل اللقاء اللي رح يجمع رئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. إذن وزير الدفاع اليوم ناوي زيارة إسرائيل, ولنشوف يعني الخطوات اللي ستتخذ, وهل هالضربات رح تكون محدودة. كل المعطيات تؤكد العكس, أنه قد يكون في هونيك مزيد من الضربات الموجعة لإيران, وهو مثل كأنه ردة فعل على الضربات اللي واجهتها إيران والاستهداف 3 سفن تجارية بمضيق هرمز. فإذا هون ما رح ينتهي الأمر قريبا حسب مسؤول أمريكي, وهذا بسبب الانتهاكات الإيرانية. خليني أسمع رأيكم بهذا الموضوع, هل فعلا اليوم إيران تجاوزت الحدود من خلال استهدافها لسفن تجارية؟ هل إيران تتحمل مسؤولية خرق هذه الهدنة؟ نسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء على 02-96-530, خاصة أنه اليوم مثل ما شفنا إيران ارتفعت أسعار النفط بنسبة 6% من خلال هذا التصعيد والضربات الأمريكية على إيران. إذن ضربات هرمز, واشنطن تستهدف عيون إيران وأذرعها الصاروخية. المواقع اللي استهدفتها منها يعني كان هذا التصعيد العسكري ردا على هجمات طالت 3 سفن تجارية بمضيق هرمز. الضربات استهدفت أنظمة دفاع جوية إيرانية, منظومات للمراقبة الساحلية, صواريخ أرض جو, مواقع لصواريخ كروز مضادة للسفن, إضافة لمواقع لإطلاق الطائرات المسيرة ومنشآت بالموانئ. كشفت طبيعة الأهداف على نطاق عمليات واسعة امتد من قدرات الرصد والمراقبة الساحلية إلى منظومات الدفاع الجوي ومواقع الصواريخ المضادة للسفن والمسيرات بمنطقة تعد من أكثر الممرات البحرية حساسية بالعالم. القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم اللي أعلنت أن القوات الأمريكية شن ضربات قوية ضد إيران ردا على هجمات استهدفت 3 سفن أثناء عبورة مضيق هرمز. فإذا سينكم اللي ذكرت أن الضربات اجت ردا على الهجمات ودفع ثمن باهظ لاستهداف السفن التجارية ومهاجمتها. فهون نشوف فيما بيتعلق بالنسبة ل تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي,

المحادثات إيجابية والمحادثات رح نتوصل لحلول، وتنازلت إيران وطلعت إيران، ودائما كانت بهيدي الأجواء يتوجه ضربة موجعة على إيران، واليوم كمان نفس الشيء. هلأ كانت فترة يعني كانت عم تستهدف إيران سفن تجارية، وكان يتم التطنيش عنا، ولكن من خلال ما ذكروا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ماشي المحادثات بشكل جيد، واليوم في تقدم كتير كبير، ودح نعطي أسبوع يعني لخلص ومسألة تشييع المرشد الأعلى، ولكن هذه الضربة الكبيرة مثل ما سبق وذكرنا يعني المواقع اللي استهدفتها منظومات للمراقبة الساحلية، صواريخ أرض جو، مواقع صواريخ كروز مضادة للسفن، إضافة لمواقع لإطلاق الطائرات المسيرة ومنشآت في الموانئ. يعني هالضربات هيدي أكبر بعشر مرات عن الضربة اللي كانت بعشرة من الشهر الماضي. فإذن خلينا نسمع أنتوا أراءكم وتعليقاتكم على الهواء بالنسبة لهاي التصعيد الجديد، وبالتالي الأمر يعني رد الإيراني رح يكون معروف، يعني صرنا عارفين يعني هذه قصة تبريق، إذا بتضرب إيران واشنطن بتضرب إيران، وإيران بتضرب دول الخليج. هلأ في اليوم وزير الدفاع الأمريكي رح يكون بإسرائيل، هلأ شو رح يكون في تنسيق بين الطرفين، إذا إسرائيل كمان رح تدخل على الخط في هذه المعركة كمان. هيدا الشيء اللي عم بيصير اليوم ما بيرضي إلا إسرائيل، مثل ما شايفين يعني كمان اليوم إسرائيل اللي كانت رافضة لكل هالمحادثات اللي عم بتصير، وكانت يعني أكيد بدها تحاول بشتى الطرق ترجع تعرقل هيدي المحادثات، رغم كلام اللي سمعناه من قبل جادي فانس واللي حكي كلام كتير قاسي لإسرائيل، وجه رسائل قاسي ولاذي على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولكن تغير المشهد، دايما هيك متقلب أو هيك عم يقلب، ساعة منرضى وساعة منزعل، ساعة كنا نقول نحن يمكن شخصية لبنانية معروفة، وانتو بتعرفوا انه كيف كانت تتقلب بشكل سريع بمواقفها، ولكن لا انه يا محلى اليوم عم نشوف هيدي المواقف اللي عم نتبعها من قبل الرئيس الامريكي دونالد ترامب، يلي ما حدا بيقدر يسبقه بهيدا الموضوع، ما حدا بيقدر يسبق الرئيس الامريكي بهيدا الموضوع من خلال التغيير بمواقفه. رح نتابع نحن وياكم إذا عندنا مع تعليقاتكم، لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا التصعيد، هل بتشوفوا اليوم إيران هي السبب في خرق هذه الهدنة من خلال استهداف ناقلة قطرية؟ هل بتشوفوا اليوم إيران حولت المعركة من أو يعني كمان تحولت المعركة من الملف النووي لا مضيق هرمز، بالوقت يلي ما كان مضيق هرمز هو العقدة، ولكن اليوم الظاهر أنه هو صار العقدة وهو سبب لعودة التوترات، وهيدا الشيء اللي بده إياه إيران، أنه بدها تضل هي متحكمة بالمضيق، لأنه يمكن ما كانوا فاكرين أنه هالقدر حيكون هيدا التأثير الكبير على العالم، وقادر ملف ومضيق هرمز يكون ورقة مهمة بيدها، مثل كأنه فتحوا لعيونها لهي بتعرف، ولكن اليوم أو هني ما عارفين شو قيمة مضيق هرمز، أو يعني إيران يلي كمان اليوم تفتحت عيونها أنه قدر أثر على حركة التجارة وعلى التحكم بالماضي بشكل كتير كبير. فخلينا إذن نسمع تعليقاتكم على الهواء، لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الخصوص وغيره كمان من المواضيع اللي أثرناها، الموضوع اليوم المدرب المصري، مدرب المنتخب المصري يلي حسام حسن بتصور هيدا الاسم، يلي المدرب اذا المنتخب المصري يلي عنده احتجاج كتير كبير وحركة ايده مثل كأنه عم بيقوله للحكم انت عنصري، يعني هيك البعض قرأها انه هيدي بس تعمل
إيديك مثل كروس، مثل كأنه عم بي

0: لك أنه أنت شخص عنصري، والتمييز العنصري كان مورس على المنتخب المصري بتحكيم الغير عادل. هلأ اللي شايف المباراة خلينا نسمع آرائكم وتعليقاتكم، هل فعلا ظلم المنتخب المصري في هذه المباريات مع الأرجنتين؟ هل كان في تمييز عنصري من قبل الحكم الفرنسي؟ بنسمع تعليقاتكم لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة. 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة. هيدي هي مواضيعنا لليوم.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكامبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
8: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 PM يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. The original.

متابعين احنا وياكم لقائنا الصباحي عبر راديو تؤمية. السهرة رح تكون سهرة كتير مولعة اليوم مع ختام الستيت اوف اوريجن بين فريق كوينزلاند وفريق نيو ساوث ويلز. اذا اليوم كوينزلاند يلي رح تدخل المباراة على ملعب سان كورب ستاديوم واللي هيدا رح يساعدها خاصة يعني حسب ما بيشوف البعض انه المرشح الاوفر ل يفوز بهذه المباراة بعد ما اكتسح فريق نيو ساوث ويلز بالمباراة الثانية وكان سجل أهداف عالية. لكن المدرب كوينزلاند بيلي سليتر يلي أكد أن الفريق ما فيه الاعتماد بس على أفضلية اللعب على أرضه، تاريخ الملعب وجماهير وحدهم ما بيضمنوا الفوز. بيقول تاريخ يعني هذه الرياضة وحقيقة يعني هيدا الملعب وحقيقة أني لعبت هون قبل سنوات طويلة لا يمكن الاعتماد عليهم، علينا أنه نتأكد من أنه نحن عم نقدم الأداء المطلوب على أرض الملعب اليوم. فإذا المباراة اللي راح تكون بين نيو ساوث ويلز وما بين كوينزلاند يلي أكيد من قلبنا ونتمنى الفوز بمباراة الستيت أوف أوريجين لنيو ساوث ويلز. هلأ المباراة اللي سبقت كانت مخيبة جدا جدا، فإذا اليوم بكمين كرة القدم يلي شهدت البطولة بطولة الفيفا الورد كاب واحدة من أكثر المباريات إثارة بعد ما كانت الأرجنتين متأخرة أمام مصر بهدفين من دون مقابل حتى دقيقة 79 قبل أن تسجل 3 أهداف متتالية من بين هدف لل يعني أكيد النجم ليونيل ميسي. رح نتابع نحن ويكون ونتابع أكيد هذا الجدل الحاصل اليوم بين المنتخبين أو المنتخب المصري اللي عم يحتاج بشكل كتير كبير أنه التحكيم ما كان عادل. رح أتابع معكم هذا الموضوع بعد استراحة قصيرة، رح نكون على الهواء لنسمع تحليل يعني حول ما جرى بالمباريات بين الطرفين. 2ME your number 1.

0: أستراليا. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: عودي من جديد لكم مستمعين راديو توأمية على 1638 AM من أي مكان عم بتابعونا على توأمية.com.au. راح نتابع في هذه الأثناء بلقاء مباشر على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو توأمية مع الكاتب والصحفي الأستاذ سركيس كرم معنا حاليا على الخط لمتابعة هذا الجدل القائم اليوم والاحتجاج الكبير من قبل المدرب المنتخب المصري اللي بيعتبر أنه التحكيم بهذه المباراة ما كانت عادلة. إذا بيسعدنا بهالأثناء نستقبل معنا مباشرة على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا مع الصحفي الأستاذ سركيس كرم. يعطيك ألف عافية أستاذ سركيس، صباح الخير.
3: صباح النور.
2: شكرا لوقتك أستاذ سركيس. ما بعرف كيف تقييمك لهذه المباراة والاحتجاجات اللي عم بتصير من قبل المدرب المنتخب المصري، وعم شوف ردود الفعل اليوم اللي بيعتبروا أنه المنتخب المصري ظلم بشكل كتير كبير من خلال الحكم الفرنسي. كيف قرأت هذه المباراة؟
3: يعني امبارح صعبت انه حكينا حضرتك سكرتي مصر كمنتخب محتمل يربح الكاس لاول مره، اللي بيقولوا انه فعلا المنتخب المصري لعب اداء مميز، يعني كان اداء بطولي اليوم وفعلا انظلم. يعني إذا بدنا نحكي هلا عم نحكي كرة قدم، مش عم نحكي بس لأنه نحن نتعاطف أو مننحاز للمنتخب المصري الشقيق، بس فعلا الحكم الفرنسي ما كان عادل، لأنه الهدف اللي ألغاه لمصر يلي كانت أكيد تقدمت 3-0 بوقتها، عملوا الأرجنتيني ذات المخالفة لما سجلوا هدف الفوز. يعني بتشوفي أبدا ذات الشبه، ذات اللمسة لغى الهدف المصري وترك الهدف الأرجنتيني. هلأ عم يحكي كلام صح المدرب المصري أنه أكيد هلأ للبروموشن للتسويق لكل هاي الأمور بفضلوا يبقى المنتخب الأرجنتيني، بس كمان من جهة تانية ما فينا كمان نظلم المنتخب الأرجنتيني لحد نقول أنه ما لعب. يعني أكيد ميسي كان هو النجم الأكبر بالمباراة وهو دايما عم يحمل منتخب بلاده، بس كمان المصريين بيرفعوا الراس وفعلا يمكن خسروا المباراة بس ربحوا قلوب العالم كله. صحيح. يعني وأنا صحيح. اليوم كتبت مقالي عن هذا الموضوع بالنهار.
2: نعم، بكل أحوال يعني كمان هون أستاذ سركيس فيما بيتعلق بالنسبة للشكوى اللي تقدمت من قبل المنتخب المصري للفيفا، فهل برأيك أنه الفيفا رح تعيد النظر وكيف رح تكون النتيجة يعني برأيك؟
3: لا أكيد مش حتعيد النظر، وكلنا شفنا في كتير أمور عم بتصير. يعني الفيفا مع احترامنا للمسؤولين في كتير أخطاء عم ترتكب، يعني آخر واحدة كانت لما الرئيس الأمريكي بيطلب يلغي البطاقة الحمراء معرفتي أنه واستجابوا للطلب. يعني في كتير أخطاء ما بعتقد رح يعيدوا النظر، لأنه دايما هني بيستندوا أنه الفي اي ار هو يلي عم بيحسب الموضوع، يعني ولا ما استعمل الحكم الفي اي ار وقت الأرجنتين سجلت الهدف هدف الفوز يعني كمان هون في ظلم مش طبيعي الأمور يعني. وبرجع أقول لك في عندهم التسويق والبروموشنز والسبونسرز كل هودي أكيد أنه تبقى الأرجنتين ويبقى ميسي، ما تنسي أنه بابق فيها النجوم الكبيرة يبقى ميسي بالبطولة يعني.
2: ومبابي يعني كمان اللاعب الفرنسي هودي هني النجمين المتبقيين يعني في هذه المونديال. ولكن يعني كمان بدي أحكي عن الستيت أوف أوريجين اليوم بين كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، شو توقعاتك؟
3: يعني هذا أصعب توقع اليوم يعني يعني دايما كوينزلاند بتفاجئنا، بتكون انه نحن خلص انتهيت يعني، ونيو ساوث ويلز رح تربح وبترجع بتستعيد قوتها. كوينزلاند بذات المباراة يعني بتقلب النتيجة وما بيستسلموا ابدا لاخر لحظة، بذكروني بمنتخبات المانيا القديمة معلش بكرة القدم يعني
2: فعلا ما بيستسلموا. رجعني لهديك الايام، ايام العز مثل ما بتنقال.
3: لا الحقيقة تقال يعني كوينزلاند من هاي النوعية يلي ما بدلوا لآخر لحظة they never give up، بس نتأمل وفعلا يعني لازم بقى نيو ساوث ويلز تربح شي سيريس، لأنه كوينزلاند مهيمنة على الموضوع خلال السنوات الأخيرة، وإن شاء الله هذا الفريق اللي اليوم عم بيمثل نيو ساوث ويلز يلعب 80 دقيقة مش يلعب نص وقت وثاني نص وقت يسترخي وهيك.
2: اي معودين بأول بفوتوا بكتير من القوة بنرجع نتراجع بتاني صوت، فان شاء الله ناخدها جدية من الأساس.
3: ان شاء الله كليري وموزز اليوم بيلعبوا مثل ما لازم، لأنه هن هودي نجوم كبار وفين يعني يحاولوا النتيجة لصالح نيو ساوث ويلز.
2: نتمنى لهم الفوز أكيد. أنا لهون بدي أشكرك الكاتب والصحفي الأستاذ سركيس كرم على كل هالمعلومات وعلى هالتقييم، على أمل يكون لنا لقاء جديد. يعطيك ألف عافية ونهارك سعيد.
3: وأنت كمان وكل المستمعين.
2: شكرا. رح نتابع نحن وياكم لقاءنا من راديو تويمي أستراليا مع استراحة، ومن بعدها كمان منتابع مزيد من الأخبار وتعليقاتكم أيضا على ما جرى في المباراة بين فريق الأرجنتين ومصر. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. ME music. No boundaries. No rules. What the f- 2ME. No limits.
4: زلطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
5: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2:00 PM يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: لقائنا عبر راديو توامي أستراليا. الإيرانيون يدركون عواقب تصرفاتهم العبثية ومع ذلك اختاروا تنفيذ هذه الهجمات، حسب مسؤول أمريكي لكن له تصريح لأكسيوس. رح نتابع نحن وياكم مع بريك من بعد آخر التطورات لصباح اليوم من توامي.
1: TME, your number one hit music machine. Only the biggest hits.
2: The biggest hit.
1: This is Hits Radio 2ME Australia.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الأخبارية ومباشرة عدوني أستراليا.
0: يستضيف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قادة دول الباسيفيك في بريسبن سيكون توسيع انتشار لعبة الرغبي ليج في المنطقة من أبرز الملفات المطروحة، كما سيجتمع مع رئيس وزراء ساموا نظيره في بابي نيوغيني لبحث الأمن الإقليمي والنمو الاقتصادي بالتزامن مع بدء تنفيذ الشراكة الأمنية بين أستراليا وبابي نيوغيني والتي خصصت لها الحكومة الأسترالية نحو 200 مليون دولار. وجهت إلى الوزير السابق جون سيدوتي تهمة إساءة استغلال المنصب العام، وذلك بعد تحقيقات أعقبت نتائج الآيكاك في عام 2022. كانت جلسات تحقيق قد استمعت إلى مزاعم بأنه حاول تأثير في أحد أعضاء المجلس المحلي لدعم مشروع عقاري تجاري، فيما يؤكد سيدوتي أنه سيطعن في التهم ويسعى إلى تبرئة اسمه أمام القضاء. تحقق الشرطة في سيدني في حريق ألحق أضرارا بعدة سيارات في منطقة روزلاند، حيث اشتعلت نيران في مركبة من نوع اليوت قبل أن تمتد إلى سيارتين آخرين، وتدعو السلطات أي شخص لديه معلومات إلى التواصل معها. مزيد من الأخبار بعد لحظات.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
6: 24/7 on the air every hour.
7: First
6: 2ME Australia.

لكم مشاهدينا، إذا أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تنفيذ سلسلة من الضربات القوية ضد إيران ردا على هجمات إيرانية استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأكدت القيادة الوسطى أن العدوانية التي أظهرتها إيران غير مبررة وخطيرة وتمثل انتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار. هذا وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم ومدينتي سيريك الساحلية وبندر عباس جنوبي البلاد. فيما أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن الأهداف التي ضربت أو تم ضربها في إيران شملت أنظمة دفاع جوي وأنظمة مراقبة ساحلية وصواريخ أرض جو وأيضا مواقع صواريخ كروز مضادة للسفن ومواقع إطلاق طائرات مسيرة ومنشآت ميناء. هذا وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤول أمريكي قوله أن وزارة الخزانة